0: قدروا هذه الرحمة في قلوبهم، اللائق أن نقابل هذه الرحمة في قلوبهم برحمة مثيلة لها، مش بتأفف وامتعاض وانزعاج من هذا. يا أخي القصة ما هي قصة تدخل، رضي الله عنك وزوجك
1: حتى تعلم
0: حتى تعلم صدق هذا الذي نقول. القصة ليست بهذا البعد، القصة إنه هناك سلوك فطري، الأب يخاف على ابنه حتى لو صار ابنه يعني كبيرا
1: وختيار
0: أبا وجدا. أحسنت. وكم من الإخوة الذين رأيناهم يعني هو بيصير جد، هذا الشاب يصير جدا ويكون له أب، وما يزال الأب يخاف على ابنه الجد، هذا سلوك طبيعي، فكيف بسلوك يعقوب عليه السلام في الآيات التي مع طفل؟ إذن قوله إني لا يحزنني أن تذهبوا به خرج بسلوك طبيعي، وظاهر ظاهر من هذه الكلمة إن يعقوب عليه السلام لا يشعر بشيء من النار التي تغلي في صدورها، ولا لكان أكثر حذرا من مثل هذا الكلام، وظاهر أنهم ما ألمحوا له بشيء ولا حوروه في يوم من الأيام بشيء، ولذلك خرج منه هذا الكلام بعفوية كما يقال. طيب هذا هو السبب الأول. والثاني
1: أخاف أن يأكله الذئب،
0: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعا قوله وأنتم عنه غافلون يجري مجرى الاعتذار لهم، يعني أنتم غفلتم عن هالولد، لعبتوا سهيتوا عنه فتخطفوا ذئب من الذئاب وما أدراني ما. وهذا دليل على أنه يوسف في هذا الوقت كان صغيرا، يعني ليس شابا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا يتمكن الذئب من شاب قوي، وإنما يتمكن من طفل صغير، فالتخوف في مكانه تماما. أي أب كان يمكن أن يتكلم بهذا الكلام، خصوصا أن هذه الأرض التي كانوا يعيشون فيها مذئبة. شو يعني مذئبة؟
1: مليئة بالذئاب.
0: يبدو أنها كانت مكانا مليئا بالذئاب. طبعا الظاهر أنهم كانوا في فلسطين بالمناسبة. نعم الظاهر أنهم كانوا في فلسطين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. رد عليهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ردوا عليه قالوا لئن أكله الذئب ونحن، الواو والحال في اللغة، كيف يأكله الذئب ونحن عصبة وجماعة قوية ممتنعة؟ من الذي يجرؤ أن يأتي قبلنا؟ من الذي تسول له نفسه التهجم على هذا الجمع من الرجال الأقوياء؟ إن حصل ذلك إن إذن
1: لخاسرون،
0: قد حكموا على أنفسهم.
2: يا ده العصبة هاي اللي مفكرين يعني إنه هي اللي جارية فيهم واللي هي عزيتهم ورفع من مقامهم، يعني بيظلوا يستشهدوا في هاي العصبة، ومع العلم إنه كثرة الناس لا تعني إنك أنت راح تغلب المقابلك، بس استشهادهم في هاي العصبة أعمت أبصارهم.
0: وكأنهم يرسلون رسائل إلى أبيهم يقولون له يعني نحن العصبة، تذكر أي عصبة؟ نحن الذين تفضل يوسف عليهم. هناك إلماحات. نعم يعني أنا أظن أن في قولهم إن إذن لخاسرون حكم على تصرفهم، نعم قد خسروا بعد ذلك. طبعا أنا بحب يعني في نهاية المطاف قبل أن نخرج من البرنامج ونلج في المشهد التالي اللي هو المشهد الرابع، أن نذكر بأن الإخوة قد تابوا إلى الله، يعني لا يحملنا انفعالنا مع هذه الأحوال المؤقتة على أنه نكرههم. نعم نحن نكره فعالهم، هذه الأفعال التي وقعت منهم نحن كرهناها، وقد قصها الله تعالى علينا لنكرهها، وقد سيقت في مساق ذمهم أو ذم أفعالهم، لكن لا شك أن هؤلاء الإخوة قد صلح حالهم بعد ذلك.
1: وهذه من الآيات في سورة يوسف، أن لا نكره الأشخاص وإنما نكره الأفعال السيئة.
0: يا سلام ما أجمل هذا التعليق. ليش نكره الأشخاص؟ الأشخاص قد تتغير أحوالهم، فإن تابوا، شوف في سورة التوبة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ثم بعد ذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. القصة مش قصة شخصيات، أنا أحب الفعل أو أكره الفعل، لكن الشخصية هذه قضية أخرى. هؤلاء قد تابوا وحسن حالهم وحسن إيمانهم وإسلامهم، لكن أفعالهم في هذه الحقبة الزمنية أفعال لا شك كانت أفعالا كبيرة وذنوبا كبيرة، يعني هم وقعوا في سلسلة من الكبائر بالمناسبة، يعني في التعبير المباشر الشرعي وقعوا في سلسلة من الكبائر من العقوق والتآمر للقتل، وبعد ذلك إبعاد الولد عن والده، وحوى ذلك شيئا كثيرا من العقوق وأذية الوالد وأذية الولد والكذب وما أشبه ذلك، فهي سلسلة كبيرة من الذنوب. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن إخواننا الذين سبقونا في الإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه كريم رحيم. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وفتح علينا وعليكم أسرار كتابه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: طبعا جولان طبعا ما شاء الله عليها غنية عن التعريف. الأستاذة جولان هي كاتبة ومحاضرة ومدربة معتمدة في تطوير الذات والتربية الإيمانية. ما شاء الله حافظة لكتاب الله وصاحبة 4 روايات أدبية منشورة. مبتكرة لبرامج نساء من القرآن، سيرة القرآنية، وتعالي نؤمن ساعة، التي لاقت انتشارا واسعا وأثرت على مئات النساء حول العالم. تجمع بين العمق القرآني، الرؤية التربوية المعاصرة، وتقدم ورش عمل ودورات تعيد للروح سكينتها وتنمي الوعي الإيماني. ما شاء الله خبرتها تمتد في التعليم القرآني، التدريب الشخصي، والإعلام بأسلوب يجمع بين التأمل والإلهام والعمل. جولان ما شاء الله عندها الكثير من المتابعين، يعني هذا إن شاء الله علامة قبول، يعني لو وجودها إن شاء الله ربنا يتقبل منها. عندها حوالي 500,000 متابع على الإنستغرام، حوالي 1,000,000 متابع على التيك توك، وأكثر من 80,000 متابع على اليوتيوب. جولان ما شاء الله حاصلة على درجة الماجستير في الثقافة الإسلامية، وبرضو رسالتها متعلقة بالبعد النفسي في القرآن الكريم. ما شاء الله إحنا يعني بصراحة كلنا شوق أستاذة جولان إنه لمحاضرة اليوم إن شاء الله، حابين نسمع منك، وأكيد الطالبات كلهم حابين يسمعوا منك، فتفضلك ما يسمعك.
3: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. يعني الإنسان سبحان الله في هذه الدنيا حريص على أنه يكون في في في في أحسن حالاته، ويظهر للناس أحسن ما لديه، لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا خيرا مما يظن فينا الناس، اللهم آمين. طيب، أنا سعيدة جدا جدا جدا بهذا اللقاء، جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور، جزاك الله خيرا يا ألاء على هذه الدعوة الكريمة المباركة الطيبة. وأنا يعني سبحان الله يعني حاولت كثيرا أن أعصف ذهنيا وأجلس أفكر في بداية نفتتح فيها هذه المحاضرة، لكن يعني خير ما نبدأ به هو الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي شرفنا بأن نكون من المسلمين، الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا وخاطبنا بالقرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين الذي وهبنا هذا الإيمان، لأنه في خضم ما يحدث حولنا في كل العالم، يعني غزة طبعا القلب النابض والجرح الذي يعني يؤلم كل مسلم حقيقي، كل مسلم لديه فعلا وعي، لكن العالم كله في حالة اضطراب وفي حالة فوضى. وخير ما يعزي به الإنسان نفسه سبحان الله بأن هذه الأمور حدثت وسوف تحدث إلى قيام الساعة. يعني الله عز وجل عندما استعرض قصص الأنبياء السابقين ذكر في أغلب القصص بأن هذه النهاية لم تكن نهاية خير، وإنما بالنسبة للأقوام، ولكنها كانت النصرة والتمكين للأنبياء. فحتى في مقولة جميلة جدا لهرقل، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعث ووصله خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بدأ ينتصر في المدينة وفي الغزوات التي يخوضها، فقال هذا دأب الأنبياء، وهو مشرك، يعني هرقل كان مشركا، قال هذا دأب الأنبياء، جولة لنا وجولة لهم، ولكن الغلبة والتمكين تكون لهم في نهاية الأمر. فأسأل الله العلي العظيم أن يمكن لنا، وأن يعني يخرج لهذا الدين من يجدد له، يعني يجدد الإيمان، يجدد العزيمة، يجدد الإرادة. وأنتم أسأل الله العلي العظيم لكم جميعا التوفيق والسداد، أنتم يعني الاعتماد عليكم، أنتم الذين نعول عليهم بهذه القلوب الطيبة الطاهرة. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتكم، أن يربط على قلوبكم، أن يكتب أجركم أضعاف مضاعفة إلى يوم الدين. طيب، موضوع اليوم بإذن الله عز وجل سوف نشرع، يعني عشان ما أطول عليكم كثير، وإن شاء الله رح أعطيكم وقت في نهاية المحاضرة للأسئلة، هو موضوع إدارة المشاعر في مرحلة الانتظار. المشاعر الإنسانية سبحان الله شيء معقد، يعني العلماء بذلوا في التعرف على هذه المشاعر وما يناسبها وخصائصها وكيف ندير هذه المشاعر، أنفقوا سنوات وسنوات من أعمارهم في محاولة لفهم هذه المشاعر. منهم من يعني وصل إلى مرحلة بطريقة أو بأخرى من فهم هذه المشاعر فعليا والبحث عن طريقة لإدارتها. الشاهد في هذا الأمر بأنه الناس الذين حاولوا أن يتكلموا في إدارة المشاعر اختلفوا باختلاف الثقافة أو المعطيات الموجودة عندهم. يعني كل إنسان في النهاية، سواء أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي أو حتى الفلاسفة، يعني حتى الفلاسفة خاضوا في موضوع المشاعر وإدارة المشاعر، كل هؤلاء البشر خاضوا فيها من حيث وجهة نظرهم الخاصة، من حيث وجهة نظر المجتمع الذي يعيشون فيه، من وجهة نظر الثقافة، الدين، كل هذه المعطيات أعطتهم أدوات مساعدة حتى يتعرفوا فيها أكثر عن المشاعر ويعينوا الآخرين على معرفة مشاعرهم الخاصة وكيفية إدارتها، وخصوصا إذا كانت هذه المشاعر في حال الذروة تفقد الإنسان أحيانا قدرته على اتخاذ القرار المناسب. يعني الإنسان في حالة الطبيعة إني أنا أفرح أو أزعل، أضحك أو أبكي، أقلق، القلق الطبيعي، لا يحتاج إلى من يخبره كيف يدير هذه المشاعر. هذه مشاعر طبيعية والله عز وجل خلقها فينا، والله عز وجل يقول وأنه هو أضحك وأبكى. لكن متى أنا أحتاج فعليا إلى إدارة هذه المشاعر؟ عندما تكون هذه المشاعر تبدأ تطغى على تصرفاتي وتؤثر على قراراتي. ومن أهم هذه المشاعر التي أنا أحتاج أن أتوقف معي وقفة، أتوقف مع نفسي وقفة، إنه أنا الآن محتاجة أن أعيد التفكير في إدارة مشاعري، عندما يبدأ القلق يؤثر على حياتي، الإحباط، الخوف، الحزن، لأن هذه المشاعر الآن سوف تغير مفهومي عن الحياة، سوف تغير ردة فعلي مع نفسي، سوف تؤثر على كل العلاقات الموجودة في حياتي، سواء علاقتي مع نفسي، علاقتي مع ربي، علاقتي مع المحيطين بي. نعود الآن إلى فكرة إنه هذه المشاعر درسها الفلاسفة والعلماء والأخصائيين باختلاف الأماكن التي عاشوا فيها والدين الذي يتبعونه، وكل ذلك في النهاية كل ما فعلوه، كل ما كتبوه، كل ما بحثوا فيه، سبحان الله، عادوا في النهاية إلى المشاعر وإدارتها بحسب ما وثقها الله عز وجل في القرآن الكريم. فهم في النهاية وصلوا إلى خلاصة الله عز وجل أنزلها في كتابه وعلمها لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يعني يتعبوا فيها كل هذا التعب. تجدي كثير من الكتب المترجمة، وأنا قرأت يعني في كتب التنمية البشرية ما يعلم به الله، كتب مترجمة وأغلبها طبعا علم التنمية البشرية وهذه العلوم الحديثة التي تتحدث عن موضوع إدارة الغضب وإدارة المشاعر والثقة في النفس والتقدير الذاتي وما هنالك، أغلبها، أو مش بدي أحكي لكم أغلبها، هي أساسها نسخ مترجمة. هذا العلم الجديد الذي يتحدث عن التنمية البشرية هو علم مترجم، ليس علم في أساسه خرج من العرب أو المسلمين. لكن الغريب والمضحك في الأمر أنك تقرأ هذه الكتب التي أفنى فيها كتابها عمرهم كله، وأنها تقودك في النهاية إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب خلينا نبدأ الآن في موضوع إنه الحديث اليوم. أنا يعني سبحان الله قد يكون من أهم الأشياء اللي إحنا محتاجينها حتى ندير مشاعرنا موضوع الصبر، لكن أنا لن أتكلم عن موضوع الصبر بشكل نظري. كلنا يعني سبحان الله ولله الحمد والمنة، ويمكن أنتوا أعلم مني وأنتوا جالسين في مكان يعني جربتم فيه كل أنواع الصبر، استنفذتوا كل أنواع الصبر، ما شاء الله تبارك الله، الله يكرمكم ويسعدكم ويبارك فيكم. لكن الفكرة بإني أنا الآن أحتاج أن أحافظ على نفسي خلال هذه العملية من الصبر الطويل، لأنه الصبر شوي يعني الإنسان قد يصبر يوم، يومين، شهر، شهرين، لكن لو كلما زادت المدة كلما الإنسان أحس بأنه يتعرض إلى ضغط، بأنه بدأ يفقد الشغف، بأنه يحتاج أن يخرج من هذه المرحلة. طب وبعدين؟ وبعدين إيش المفروض أعمل؟ فالحقيقة إنه إحنا ننظر دائما إلى نهاية الطريق وكأنها هذه النهاية هي المنقذة أو هي المنجية، وننسى بأن الطريق المؤدي إلى هذه النقطة هو بحد ذاته قد يكون الهدف. يعني أغلبنا يركز على النتيجة لكنه لا يركز على الرحلة، بالرغم من أن الله عز وجل قال في محكم كتابه العزيز وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أن الإنسان لن يصل إلى نتيجة. كلنا في لحظة من اللحظات سوف تتوقف حياتنا في نقطة معينة، ونحن لدينا الكثير من المشاريع التي لم يتم إنجازها، لكن الله عز وجل سوف يكتب خطواتك باتجاه هذا الهدف. فاليوم بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن كيف أدير مشاعري خلال عملية الصبر، خلال مرحلة الانتظار. كل ما يتعلق بذلك من خوف، من اضطراب، من قلق، من إحباط، من حزن، كيف أعيد النظر إليه من زاوية أخرى. يمكن تحكوا حكينا بالموضوع كتير، وفي ناس كتير كلمونا عن هذا الموضوع. إحنا أنفسنا يعني ما شاء الله في منكم يمكن منهم ما شاء الله حملت شهادات أعظم وأكبر مني وأنفقوا أعمارهم في دراسة هذه الأمور، لكن واقع الحال مختلف تماما عن إنسان يعيش في قلب الحدث وإنسان يتكلم عنه من خارج الصورة. لكن بس بدي أحكي لكم شغلة، إنه أحيانا نحتاج من ينظر إلى إلى إلى الواقع اللي إحنا بنعيش فيه من خارج الصورة، من خارج الإطار. محتاجين دائما أن نعود للأساسيات، أن نعود للأساس. إحنا في القرآن الكريم، لماذا أمرنا الله عز وجل بأن نعيد قراءة القرآن الكريم مرارا وتكرارا، ووعد الناس الذين يعيدون تلاوة هذا القرآن وبكل حرف لهم أضعاف الحسنات، وهي نفس الآيات، إحنا نعيد نفس الآيات، فعليا نعيد نفس الآيات. لماذا جعل الله عز وجل هذا القرآن بالرغم من أنك يعني ختمات وختمات، وربما بعضكم أو أكثركم ما شاء الله تبارك الرحمن حفاظ الكتاب الله عز وجل، ولكن بالرغم من ذلك تجدي في أنه في كل مرة هناك آية تلمسك بطريقة مختلفة، وكأن الله عز وجل يريد دائما أن يعيدنا إلى الأساس، الأساس. لأنه الإنسان ينسى، الإنسان في خضم هذه الحياة يسير، وأحيانا سبحان الله يضل، أحيانا تختلط عليه الأمور، أحيانا يضعف إيمانه. والقرآن الكريم ذكر بأن الإيمان يزداد، وذلك كناية على أنه أيضا ينقص، زادهم إيمانا دليلا على أنه الإيمان يزداد وبأنه ينقص. إذن خلينا نعود إلى الأساسيات. في حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحتى طريقة سرد الحديث، يعني طريقة قصة الحديث بحد ذاتها يعني معجزة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وقيل طبعا وهو راوي الحديث عبد الله بن عباس، قال له يا غلام. وتخيلوا أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الصبي الصغير في العمر، غلام يعني كم بده يكون عمره، لا يتجاوز ربما 10 سنوات أو 12 سنة، فقال له إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات سوف تكون سبحان الله مسارا من النور في رحلتك في هذه الدنيا. أول شيء قال له احفظ الله يحفظك. أنا أحفظ الله؟ كيف يكون حفظ الله عز وجل؟ الآن سوف نتكلم. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، وركزوا على هاي، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، والله الذي لا إله إلا هو، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن إحنا محتاجين نرجع نحلل هذا الحديث برؤية تناسب واقع الحال اللي أنا بعيشه. إحنا الآن جالسين الحمد لله رب العالمين، كلكم حصلتوا على منح، وكلكم حصلتوا على حلم كاد أن يتحقق لولا عقبة في الطريق. كيف أحافظ على نفسي في مرحلة الانتظار مستهدية بهذه الكلمات التي علمها الله، التي علمها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس قبل أكثر من 1400 سنة؟ كيف يكون لما الرسول قال له احفظ الله يحفظك؟ ما معنى الحفظ؟ ما معنى أن يحفظ الإنسان الله عز وجل؟ حفظ الله عز وجل يكون بأنني أحافظ على علاقتي مع الله عز وجل، أحافظ على هذه العلاقة. الله عز وجل لو يعني سبحان الله من من من من من عجائب العبادات، العبادات السلوكية التي يؤديها الإنسان بشكل يومي، من معجزة هذه المعجزات بأنها تبقي على هذه العلاقة بينك وبين الله عز وجل. فأنا دائما أحافظ على الصلوات في وقتها. نعم، في صلاة أجد فيها خشوع، صلاة لا أجد فيها خشوع، أحاول وأجاهد، لكن حفظ الله يكون بأنني أواصل الحفاظ على علاقتي مع الله عز وجل ما استطعت، بالرغم من كل شيء، بالرغم من كل الحزن والألم والضيق الذي أشعر به. هذه الأمور البسيطة التفاصيل الصغيرة الذي قد يحرم منها الإنسان إما والعياذ بالله لأنه يضل عن سبيل الله أو أنه يجهل أو أنه يمنع بطريقة أو بأخرى. فأنا حفظي أنا أريد أن أحفظ الله عز وجل كما أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أحفظ الله حتى يتحقق حفظه لي؟ أول شيء بأنني أحافظ على علاقتي معه، وأهم الأشياء التي تحافظ على علاقتي مع الله عز وجل أن أقوم بالفرائض. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء أن أتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه علي. ثم احفظ الله يحفظك من الأمور التي يجب أن أفكر فيها، كيف أحفظ الله حتى يتحقق حفظه لي؟ بأن أحفظ القلب من الانهيار، أحفظ هذه العزيمة والإرادة التي خلقها الله في داخلي من أن تنهار على رأسي. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن أولياء الشيطان، ماذا يقول؟ الشيطان يخوف أولياءه. إذن هو غرضه وهدفه وطريقته في إضعاف الإنسان المسلم بأنه يبعث هذا الخوف في قلب الإنسان. فإذا سبحان الله أنتم متخيلين إنسان يخاف، سوف ينحبس عنه الكثير من الخير الموجود له أو المقسوم له. من حفظ الإنسان لله عز وجل حتى يحفظه الله بالمقابل أنك تحفظ الاتجاه، الاتجاه، أنك تحفظ هذا الصراط المستقيم الذي الإنسان يلجأ في كل مرة أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. لو الله عز وجل وكلنا إلى أنفسنا والله لما سألناه ذلك، لكنه فرض علينا طلب الهداية، لأن الإنسان يغفل، يعتقد الإنسان بأنه على هدى، يعتقد بأنه يسير في طريق الطريق المستقيم، وينسى بأن الإنسان يضل دون أن يشعر. ولذلك الله عز وجل فرض علينا أن نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. إذن الإنسان فطرته أنه يبحث عن عن الأمان من الخارج، دائما يريد أن تكون الأمور مرتبة ومنظمة على حسب ما اعتاد من الخارج. يفكر مثلا في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها الآن، نعتقد بأنه مثلا القبول أو السفر أو الفرصة التي فتحت لنا بأن الأمان سوف يتحقق فيها، لكن فعليا الله عز وجل يوجهنا في هذا الحديث طبعا، وهو يعني وإن هو إلا وحي يوحى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به فمعناه من الله عز وجل، أن الأمان الحقيقي مش في إني أنا أتغير أو تتغير ظروفي، بل أن يكون الأمان داخلي في قلبي، في أنني فعليا أحفظ هذه العلاقة مع الله عز وجل حتى يتحقق حفظه لي. هذا هو الأمان. إذا الإنسان فقد الأمان الداخلي فكل الأمان الخارجي اللي في الدنيا لن يكفيه ولن يغنيه. أنا أهم وأولى من إني أنا أحتفظ بفكرة إنه هذا المكان ينقذني أو هذا المكان ينجيني أو أن الأمان يتحقق لي بهذا أو بذاك، أول شيء أسأل هل الأمان الداخلي موجود عندي؟ هل أنا أحفظ هذه البوصلة الداخلية من العلاقة المحفوظة مع الله عز وجل حتى يتحقق حفظه لي في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت؟ طيب، الله عز وجل قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيش يعني؟ إيش يعني لو الأمة اجتمعت؟ هذا ما يمثل حالنا الآن. الأمة كلها مجتمعين على محاربة أهل غزة بكل الطرق والوسائل التي نعلمها والتي لا نعلمها، بكل الطرق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بأي شيء، والله لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي أن الرزق، رزق للأفراد، الرزق للمجتمعات، الرزق للبلدان، الرزق للدول، هذا أمر مكتوب عند الله عز وجل. لا يعني الله عز وجل لم يعطي مفتاح الرزق للبشر، لأن البشر سبحان الله الذي لا إله إلا هو في فطرتهم بأنهم يخافون، يحرصون على هذه الدنيا، فقد يحرمون الآخرين من هذا الرزق. ولذلك قناعتي عندما أعود إلى الأساسيات فعليا، عندما أفكر بأنه فعليا حتى اجتماعهم على نفعي، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قدم النفع على الضرر، اجتماعهم لنفعي والله الذي لا إله إلا هو لن يغني عني من الله شيئا. الله عز وجل هو يعني هو المتكفل بنفعك على كل الأحوال. إذن هذا يعطيني شعور من أنني أتحرر من الخوف، أتحرر من القلق الزائد، أتحرر من التوتر. كثير من القلق الذي يكون يعني سبحان الله في في في في, في مش بس بالوضع معاكم، في كل الناس القلق دائما مصدره بأنه أنا أنظر بأنه مصيري بيد الآخرين، مصيري بيد مديري، ولا مصيري بيد زوجي إذا كان ظالما، أو مصيري بيد الحاكم الذي يحكم البلد، أو مصيري بيد فلان أو فلان. أعتقد بأنه مصيري بيده، والله الذي لا إله إلا هو لن يغني عني من الله شيئا ولا يمكن. في قصة جميلة حدثت مع أحد التابعين، كان محكوما عليه بالإعدام، يعني استدعاه الخليفة، أرسل له رسالة بأنه سوف يكون إعدامه في اليوم التالي، يعني قال له ودع زوجتك ودع أولادك، إعدامك في اليوم التالي لخلاف كان بينهما. فسبحان الله زوجته جلست تبكي وأولاده جلسوا يبكون، والوضع كان سبحان الله، وهو كان في حالة من السلام والأمان، يعني اللي أحيانا قد تكون مستفزة، إنه أنت بكرة سوف يعني يكون آخر يوم لك وأنت في هذا الأمان. فرد عليهم بآية واحدة قال كل يوم هو في شأن، ما منعرف، نحن لا نعلم، الله عز وجل كل يوم هو في شأن. في اليوم التالي استيقظوا على جلبة وصوت وصراخ، ولما خرجوا علموا بأن الخليفة قد حدث عليه انقلاب وبأنه قتل، وراح معه حكم الإعدام اللي كان على هذا الرجل، وعاش بعدها طويلا. فنحن لا نعلم، لا نعلم، مصائرنا ليست بيد البشر، مصائرنا بيد رب البشر. لا أحد، لا أحد في هذه الدنيا قادر على أن يضحكك الله عز وجل. تخيلوا هاي أبسط الأمور، أبسط الأمور، أنا لا أحد في هذه الدنيا قادر على أن يضحكك أو يبكيك، وأنه هو أضحك وأبكى. طيب لما الله عز وجل قال جفت الأقلام ورفعت الصحف، أو جفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنا كتبتها خطأ. أعظم علاج للقلق اللي إحنا بنحتاجه في حياتنا، سواء القلق المضاعف الموجود عندكم، أسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنكم ويخفف عنكم، أو القلق الموجود عند أي إنسان طبيعي، كلنا عندنا قلق، كلياتنا أصلا القلق ضرورة من ضرورات الحياة بالحد الأدنى، عشان أنا يكون عندي قلق عشان أنا أنتج أحسن وأواصل في محاولة، يعني حتى الخطاب القرآن الكريم تجد بأنه حديث عن الجنة وحديث عن النار، حتى لا يأمن الإنسان إلى درجة بأنه ينسى الله ولا يخاف لدرجة أنه يعني يتوقف عن العبادة. فالإنسان يجب أن يكون عنده الحد الأدنى من القلق. لكن لما أنا أتعلم بأنه كل ما هو كائن الآن هو سبحان الله قد كتب منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، منذ أن خلق الله القلم. إذن إحنا فعليا يا جماعة، الله عز وجل شو يقول؟ يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب، إحنا عايشين لعبة، لعبة. هذا اللي إحنا عايشينه كلياته عبارة عن تسجيل. الله عز وجل اطلع علينا وكيف سوف نتصرف وكيف سوف نعمل وكيف سنؤدي، ثم خلص انتهى، كتب كل ذلك في غامض علمه. بدي أحكي لكم أيضا قصة سبحان الله سمعتها قبل فترة في بودكاست وعجبتني جدا، القصة رائعة. بحكي لك كان في رجل مهووس بمتابعة الرياضة كرة القدم، مهووس لدرجة بأنه كان لما يجلس يحضر مباراة يعني يصل إلى مرحلة من الغضب ومن الفرح، ومن والفرح شدة الفرح هي مؤذية بقدر شدة الغضب. فكان لما يجي الهدف في فريق اللي هو متابعه يعني يسب ويشتم ويكسر ما بين يديه ويصل إلى مرحلة يعني من خلينا نحكي من الانفجار العاطفي، لدرجة إنه صحته بدأت تتأثر، تعامله مع أولاده ومع زوجته بدأ يتأثر لشدة تعصبه الرياضي. وهذا النوع من أنواع التعصب، إنه الإنسان يصل بأنه يستخدم الحدة في مشاعره في أمر معين. فلدرجة أنه بدأ إيش هذا الرجل يشعر بأنه فعليا بدأت تتكون عنده أمراض من شدة تفاعله مع هذه المباريات. أول شيء فعله، لأنه الناس صارت يعني تضوج منه وما بدهم إياه يجلس معهم وهو بحضر مباراة وإلى ما هنالك، فخلوه إنه هو يجلس لوحده في غرفة لوحده، كسر زي ما بدك وأعمل زي ما بدك، الناس بطلت الطيق أنها تجلس معه. المهم شو بتكون بطولة السيرة، في الأخير هذا الرجل قرر قرار، قال بأنه سوف لما يكون عنده مباراة معينة، مباراة مهمة، يخلي أولاده يسجلوا له هذه المباراة تسجيل، ثم في مرحلة البث المباشر لهذه المباراة كان يخرج من البيت يعمل أي شيء أي شيء، ثم بعد أن تنتهي المباراة، بعد أن تنتهي 90 دقيقة، يعود إلى البيت ويسأل أولاده عن النتيجة فيحكوا له هذا فاز أو

نحن في مشهد محسوم، الله عز وجل اطلع علينا واطلع على أعمالنا، والنتائج هذه كلها موجودة الآن عند الله عز وجل يعلمها. فنحن ننفق كل هذه المشاعر والاحتراق النفسي والانفجار العاطفي في مكان خاطئ، النهاية محسومة. إذا أنتم مكتوب لكم إنكم تكونوا معنا بإذن الله عز وجل، وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك في ذلك وأجلس معكم وجها لوجه بإذن الله، فهذا عند الله عز وجل. إذا ذلك غير مكتوب فالله عز وجل اعلموا بأنه ادخر لكم الأفضل، لأنكم الحقيقة أنتم بتدعوا في الأمر، والله عز وجل يقول بأن الدعاء لا يضيع، ليس هناك دعاء يضيع في السماء يتوه عن وجهته. الدعاء إما أن يستجاب، وإما أن يؤجل إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك بلاء بقدر أو بأفضل مما لو حد تحقق لك ذلك الدعاء. فالإنسان يحاول بقدر الإمكان، أنا بعرف الموضوع صعب، لكن بده جهاده، بده إدارة، وبده سبحان الله، إنما الصبر التصبر، وإنما الحلم التحلم. الإنسان لا يولد صابرا ولا يولد حليما، والأحداث التي تقع عليه أحيانا تخرج عن طوره، لكن هذا ما يجب أن أفعله حبا في الله وحبا في رسوله. طيب أنا طولت عليكم في هذا الموضوع، لكن أريد قبل أن نبدأ في الحلول في التطبيقات أن نتحدث عن تشخيص الحالة اللي إحنا عايشينها الآن، تأثير الانتظار الطويل على حالتنا النفسية. الإنسان ما بيتعب فقط من الألم أو القلق أو الخوف الذي يقع عليه، وإنما الإنسان أكثر ما يتعبه عندما تكون الأمور غير واضحة بالنسبة له، عندما يكون عايش مرحلة تشبه الغموض، إني أنا الآن اليوم بالنسبة لي واضح، لكن غدا هو غير واضح أبدا مطلقا، عندما نجبر على الانتظار لفترات طويلة، فهذا يسبب أو يولد ضغط نفسي، ويولد شعور بأنك تدور في حلقة مفرغة. إحنا الآن، أنا ما بحكي لكم أننا ننكر هذه المشاعر، بالعكس نعترف بها. أنتوا الآن في حالة من إنكم أنتم، نعم أنا في مرحلة كأنني عالق في الوسط، أنا عالق في الوسط، مش عارف ما هو الأفضل لي، ماذا سيكون في الغد، ماذا. أصعب شعور فعليا إنه الإنسان يكون في حياة معلقة، لا يستطيع أن يبدأ في المكان اللي هو جالس فيه، ولا يستطيع الوصول إلى الوجهة الأخرى، وكأنك في مرحلة هيك يعني في الوسط ليس لها مسمى. أصعب ما في الانتظار أنه لا يخبرك متى ينتهي، أنت خلص تنتظر فقط. طب أنا كيف أحفظ نفسي في مرحلة الانتظار؟ كيف أدير مشاعري؟ أول شيء خلينا نتكلم عن أبرز الأفكار السلبية، أبرز الأفكار السلبية التي تصيب الإنسان وهو في حالة الانتظار. يعني حكيت لكم دائما الأطباء، الطبيب العضوي أو الطبيب النفسي أو أي إنسان قبل أن يعطيك العلاج يشخص الحالة، يشخص المرض، يشخص الشيء اللي أنت يشعرك بعدم الارتياح، ثم بعد ذلك يعطيك العلاج. فخلينا نضع أيدينا على أبرز الأفكار السلبية التي تنجم عن حالة الانتظار. أول فكرة هي إنه البداية، حياتي ستبدأ عندما أصل. أنا أعتقد بأنه الآن حياتي توقفت، أنا الآن موجود في هذا المكان وحصلت على القبول وحصلت على المنحة، لكن حياتي متوقفة حتى أصل إلى الوجهة التي وعدت بها، وهذه فكرة مدمرة، لأنه فعليا أنت سوف تكون الآن في حالة تجمد. الإنسان لازم يتخلص. سبحان الله، بذكر واحدة من الأخوات في مرة من المرات ربنا رزقها صبي في بداية زواجها، وبعد فترة حاولت أنها تنجب، وسبحان الله لم تفلح في ذلك، وصار عندها مشاكل في الإنجاب، وصار عندها مشاكل كثيرة، وعرضت نفسها على كثير من الأطباء. في يوم من الأيام جالسة مع واحدة من صديقاتها، فهي حكت لها كلمة، يعني سبحان الله كلمة، يعني أنا حتى بس أتذكرها هيك، إنه هذه الكلمة فعلا هي حكت لها، إحنا مشكلتنا دائما بأننا ننظر إلى الصورة المتوقعة بأن حياتنا سوف تكون أفضل هناك، وفي خضم ذلك ننسى أن نعيش اللحظة، فنفقد المتعة في الحاضر، وقد نصل أو قد لا نصل إلى المستقبل. فحكت لها أنت انظري إلى حياتك الآن بأنها كاملة،

0: كاملة بكل معطياتها عندك زوجك عندك ابنك، إذا الله عز وجل من عليك بأن أنجبتي المزيد من الأولاد فهذه نعمة وفضل وزيادة على ما أنت فيه، وإذا لم يكن ذلك فأنت أصلا في خير، أنت أصلا في رضا. أخذت هاي الكلمة البنت وما عملت فيها، يعني سبحان الله أحيانا تيجي أنت بتحكي ما حدا حاسس فيه، ما حدا حاسس بالألم اللي أنا عايشيته، لو إنها هي في مكاني، هي عندها كان 3-4 أولاد، لو هي عايشة في مكاني كان ما بتحكي هذا الكلام. إلى أن ماذا حدث وهي في صراحة مع الأطباء ومع تروح وتيجي، وأنفقت في ذلك الجهد النفسي الذي فعليا سبب لها قلق وسبب لها إحباط وسبب لها حزن وسبب لها ابتعاد عن الناس. الولد اللي موجود عندها مرض، مرض غريب سبحان الله. ساعتها حست بالخطر، قالت بأنها كانت تعيش فعليا حياة معلقة وتمنع نفسها من التمتع بوجود ابنها الصغير في انتظار ما قد لا يحصل ولا يأتي. فلما شعرت بهذا الاختبار العظيم وشعرت بأنها قد تفقد هذا الولد في أي لحظة وفي هذه الحالة لن يكون لديها لا حاضر ولا مستقبل، سبحان الله توقفت عن العلاج، توقفت عن الانتظار وركزت كل التركيز مع ولدها. الحمد لله جلست 6 شهور وهي تعالج من هذا المرض وخرجت به ولله الحمد والمنة بحالة أفضل، وفعليا بدأت تستمتع بكل يوم معه. بعد 2 سنين من ذلك الموقف سبحان الله، الله عز وجل رزقها الحمل بدون أي شيء، بدون أي تدخل. الفكرة وين؟ الفكرة إنه حياتك ما رح تبدأ وأنت هناك، حياتك ما رح تبدأ لما تيجي هون، حياتك الآن موجودة وكل ما فيها هو خير لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا، تخيلوا يتعجب النبي من حال المؤمن. ليش يتعجب؟ يقول أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وإن أصابته ضراء صبر، ونتيجة الصبر الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن إحنا في الحالتين كسبانين، لكن نحتاج هذا الإيمان، الإيمان الذي يزداد بقراءة القرآن الكريم، بمرافقة الصالحين، بالحديث عنه، بالجلسات الحلوة هاي اللي إحنا بتجمعنا بطريقة أو بأخرى سبحان الله عبر الأميال وعبر فأسأل الله العلي العظيم أن يضع هذه الفكرة في رأسنا ويعيننا على ذلك، إني أنا أعيش اليوم، غدا ليس لي، هذا الهدف الذي وضع لي قد لا يكون من نصيبي، أنا ليش أوقف كل حياتي في انتظاره؟ إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فأنا ما أكون ضيعت حياتي، ما تكون ضاعت مني 1 أو 2 سنين من عمري بس أنا في حالة انتظار. إذن أكثر فكرة مدمرة في مرحلة الانتظار بأنني أعلق حياتي على هذا الهدف، على هذه الوجهة، وأنسى أن أعيش هذه الحياة، أنسى أن أعيشها. في بيت جميل للمتنبي بيحكي فيه وتمر حالات الدهر بك شتى وحالك واحد في كل حال، يعني بغض النظر عن كل الأمور التي تمر عليك لكن قلبك في جميع الأحوال على نفس الحال من الرضا والشكر. إن حدث ذلك فزيادة على الخير، لأنه إحنا أصلا في خير، شوفوا إحنا أصلا في خير، إنه إحنا مسلمين محتفظين بإيماننا ولله الحمد والمنة، بأنه ابتلاءنا لم يكن في الدين. أعظم الابتلاءات، أعظم الابتلاءات مش فقد ولد ولا فقد زوج ولا فقد أم ولا فقد أب، أعظم الابتلاءات أن يفقد الإنسان إيمانه ويتخلى عنه، أن يبتلى في دينه. فالحمد لله ولله الحمد والمنة، دليل بأنه إحنا ما زلنا ولله الحمد والمنة متشبثين بهذا الدين بأننا لم نبتلى بديننا إلى الآن ولله الحمد والمنة. فإذا أنا أقول كل مصيبة تهون على أن أفقد إيماني وديني. طيب من الأفكار السلبية أيضا موضوع المقارنة، أنا ليش تأخرت، أنا ليش ما وصلت بينما غيري وصل. توقفوا حبيباتي عن موضوع إني أقارن نفسي بالآخرين، تعرفوا ليش؟ لأنه الموضوع مش سباق، الموضوع رزق. المقارنة بتخليك كأنك عايش في سباق، هو سبقني أو أنا سبقته، لماذا؟ فبحس بالظلم لأنه هو ما في عقبات بطريقه بس أنا في عندي عقبات بطريقي، وبالرغم من ذلك هو وصل. هذه المقارنة تثقل النفس بشكل قد يؤدي بالإنسان إلى أمراض القلوب التي حذر الله عز وجل منها، حسد وغيرة قد تزيد من عبء النفس الواقع علي. إذن أول فكرة مدمرة اللي هي أنه حياتي ستبدأ عندما أصل. الفكرة الثانية المقارنة. الفكرة الثالثة اللي هي أنني أصل إلى مرحلة من الإحباط، خلص أفقد الأمل. أنا ما بحكي لكم أنكم تفقدوا الأمل، بإذن الله عز وجل الأمل موجود، وبإذن الله إذا كان لكم خيرا في هذا فهو لكم بإذن الله. لو الله عز وجل كاتب لكم، شوفوا إحنا في الخيارات الصغيرة، في التفاصيل الصغيرة في يومنا، حد بحط أمامك صحن فيه 20 تمرة، يدك تختار واحدة من هذه التمرات أو أكثر. هذه التمرات من لما سبحان الله بذرت في الأرض بذرة ونمت وكانت على الشجرة وقطفها لا أعلم من الذي قطفها، وأوصلها إلى السوق لا أعلم من أوصلها، ووضعها في صحن لا أضع من وضعها، كانت في كل هذه المراحل مكتوبة لك أنت دونا عن الآخرين. هاي التمرة فقط، التمرة اللي جنبها مش إلك، تفاصيل صغيرة. أنا لا أفقد الأمل، أنا أتوقع الخير من الله عز وجل. طيب، أول شيء بدنا نحارب فيه هذه الأفكار السلبية، بأنه هذه الأفكار ليست حقيقية أبدا. كل الأفكار اللي حكينا عنها هاي أفكار يطرحها الشيطان في صدري حتى يزيد علي الضغط النفسي والخوف والقلق. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنفق من حياته باكورة عمره في الدعوة الإسلامية 13 سنة وهو في مكة. هل جلس وحكى لا قريش بتحاربني وعمي حاربني والناس ضدي وأنا سوف أوقف هذا المشروع؟ أبدا أبدا، بالعكس، جلس يزرع في الصحابة العقيدة والإيمان، ومن دار الأرقم إلى الدعوة الجهرية إلى عرض نفسه على كثير من القبائل. أنتوا لو تتأملوا في السيرة النبوية كم بلد وكم وفد كان يأتي إلى الحج، وكم مكان ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم باحثا عن مكان يحتضن هذه الدعوة الإسلامية. هذا دليل بأنه أنا أعيش ظروفي وحاول أن أبحث عن بدائل، أبحث عن بدائل. المشكلة مش في التأخير، المشكلة في المعنى الذي يعطيه هذا التأخير. إذن أنا لي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة بمقابل 10 سنوات في المدينة مكن الله له فيها. تأخر هذا بالرغم، شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نزل عليه جبريل وعاد إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وذهبت به أو معه إلى ورقة بن نوفل، قال له كلمة عجيبة، قال له ليتني أكون معك عندما يخرجك قومك. من البداية قال له، هذا واقع الحال، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وعودي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من البداية يعلم بأنه سوف يهاجر، موعود بالهجرة، بأنه سوف يخرج من مكة، لكن ما استعجل هذا الواقع ولا امتعض منه ولا توقف عن العمل خلال 13 سنة. طيب، الانتظار مرحلة زي ما حكيت لكم هي ثقيلة على النفس والإنسان يشعر بأنه معلق فيها، لكن أهم مرحلة أو أهم رصيد لدي من هذه المرحلة بأنها إذا نظرت إليها كمرحلة إعداد لا مرحلة انتظار. إعداد، أنا الآن أعد نفسي. نعم عندكم إمكانيات بسيطة جدا أعلم، عندكم ظروف لا يعلم بها إلا الله أعلم، لكن لا يعدم الإنسان أن يتعلم الخير وأن يطور نفسه وأن يحارب هذه الأفكار وأن ينشر الخير حيثما كان وعلى أي حال كان. هذه مرحلة أنظر إليها بأنها مرحلة إعداد. يمكن أغلبكم جاي هون عشان موضوع الأمان، موضوع أني أنا بإذن الله عز وجل أنجز في في في في, في ما شاء الله. يعني أنا ألا حكت كلكم بسم الله ما شاء الله حملت شهادات عليا. الفكرة وين؟ الفكرة قد يكون الله عز وجل يأتي بك إلى هذا المكان لغرض أعظم وأكبر. قد تأتي إلى هنا قد تكوني مؤثرة في حياة آلاف الأشخاص. فأنا أعد نفسي لهذا الخيار، أعد نفسي بأنني أكون سفيرا يستحق إذا تحقق لي حلمي أن أكون على قدر هذا الحلم. طيب، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وسوف نعود إليها في نهاية المحاضرة أيضا، قصة سيدنا يوسف عجيبة جدا، والله عز وجل سماها أحسن القصص. لما تنظري إليها تجدي بأنه يوسف هذا النبي ابن النبي ابن النبي ابن الأكرمين جلس في ثلاث مراحل توقف فيها أو عاش فيها مشاعر الانتظار الموجودة عندكم الآن. عاش في البئر ربما لساعات، لكن أنتوا تخيلوا وقع ساعات أو يوم أو بضع يوم أو أكثر من يوم، لكن بيكم تتخيلوا وقع ذلك على طفل صغير، طفل لم يتجاوز السبع سنوات، ملقى في بئر، ومن الذي ألقاه فيه؟ إخوته. إذن كان في مرحلة انتظار. مرحلة الانتظار هذه لم تحرق نفسيا، وإنما لما خرج من البئر عاش في قصر العزيز وظل مواصلا في موضوع الإحسان. دليل ذلك بأنه لما دخل السجن كان المظهر المباشر، قال إن نراك من المحسنين. عاش في العبودية سيدنا يوسف من لما خرج، من لما بيع في السوق إلى أن سجن وهو في عبودية ابن الأكرمين. إذن في مرحلة انتظار لم يستعجلها. لما دخل السجن الله عز وجل قال بضع سنين. أنتم متخيلين كم سنة جلس؟ خلاص يجلس ويحكي أنا توقفت، أنا بنتظر إني أخرج من السجن؟ أبدا، بالعكس مارس دوره الدعوي. أول ما إجوا عليه الفتيان الذين تكلموا معه عن موضوع الحلم ما بدأ معهم في تفسير الحلم، وإنما بدأ معهم بالدعوة. إذن كل هذه مراحل الانتظار لم تكن تعطيلا، بل كان إعدادا للتمكين، ولذلك خرج منه أفضل ما يمكن أن يخرج من المحسنين. من المحسنين ربما إحنا لا ننتظر الوصول إلى الوجهة، بل الله عز وجل يعدنا في هذه المرحلة أن نتحمل هذا الانتظار. والله الذي لا إله إلا هو، في كثير من الأحداث التي ينتظرها الإنسان والله عز وجل يختبرنا أحيانا، ولما تصلي إلى ذلك الحلم تحكي يا ريتني ما تمنيت. ما يدرينا، ما يدرينا إن كان ذلك الأمر خير لنا. ولذلك سنة للناس بأن يقولوا إن كان خيرا لي اللهم عز وجل فقربه مني، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. الله عز وجل، نحن ننظر إلى الأمر من من من زاوية واحدة، الله عز وجل ينظر من كل الزوايا. إذن إدارة المشاعر هي أول شيء، أهم شيء في موضوع إدارة المشاعر، أنني أسمي هذه المشاعر. أنا بإيش حاسة؟ التشخيص. أنا إيش الموجود عندي؟ ما أجلس أحكي أنا بس تعبانة من هذه الدنيا. هذا التعبيم، هذا المصطلح لما أنا أحكي تعبانة قد ينساق علي نفسيا وجسديا، ويظهر على مشاعري ويظهر على صورتي، وبالتالي يزيدني إحباطا على إحباط. وكثيرا الآن بيحكوا لك علماء التنمية البشرية وما هنالك إنه أنت you have to fake it until you make it، يعني أنت حاولي أنك تمثلي مشاعري الإيجابية حتى تحصلي عليها. لكن فكرة أني أنا تعبانة ومش عارفة أحدد مصدر الوجع، هذه سوف تؤذينا أكثر مما تساعدنا. فأول خطوة في الحل، في الخروج من هذه المشكلة، بأنني أسمي هذه المشاعر. ما هو الشعور الذي أشعر به؟ هل عندي قلق؟ لأن القلق علاجه يختلف عن علاج الخوف. هل اللي عندي إحباط؟ لأن الإحباط مرحلة أخرى تحتاج إلى دعم نفسي أكبر. إذن أول شيء أسمي مشاعري. أنا اللي عندي مشاعر خوف ولا قلق ولا حزن ولا إيش؟ ما تحكي أنا تعبانة. التعب خلص بهدك. لما الإنسان يحكي أنا تعبان كل شيء فيه بوجع، يعني طب أنا من وين أبلش فيك؟ إيش أشخص؟ رأسك اللي بوجعك ولا بطنك ولا إيدك ولا رجلك؟ لازم تعطيني شيء، وحتى لو كانوا كلهم مجتمعين لكن أعطيني كل مسألة على حدة عشان أنا أعرف أعالجها. فأنا أول خطوة في إدارة المشاعر بأنني أسمي العرض النفسي اللي أنا بعاني منه. أسميها، ما تحكي أنا تعبان، احكي أنا قلق، أنا محبط، أنا خائف. التسمية تعني السيطرة. أنا إذا سميت الألم الموجود عندي فأنا سيطرت عليه. طيب ثاني أمر، يعني هذه من النقاط إن شاء الله اللي تساعدنا على فهم المشكلة. إذن أول شيء أني أسمي مشاعري، زي ما حكيت لكم موضوع القلق له طريقة في التعامل معه، موضوع الخوف له طريقة في التعامل معه. في التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، يعني سبحان الله من أجمل يعني الأشياء اللي أنا بعشقها في تفسير القرآن الكريم، اللي هو التفسير الموضوعي. لما أنا أدخل على موضوع القلق وبدي أفسر تفسير موضوعي من القرآن الكريم، بذهب إلى القرآن الكريم وبقرأ أو يعني أجمع كل الآيات التي تتحدث عن القلق، ومن هذه الآيات أخرج بخطة محكمة لعلاج هذا القلق. هاي هومورك بإمكانكم تعملوه في فترة الانتظار. سمي الخوف أو المشاعر الموجودة عندك، المشاعر السلبية. إيش اللي عندك؟ قلق؟ قلق زائد عن الخوف؟ ولا خوف؟ ولا إحباط عام؟ ولا حزن؟ سمي ذلك الشيء ثم ابحثي عن العلاج له. الأمر الثاني أو الخطوة الثانية، موضوع أني أنا أضلني أشيك على الإيميل وأشيك على الرسائل وأشيك إجتني الموافقة ولا ما إجتني، وهذه مرحلة ترهقك نفسيا. أنا ما بحكي بالعكس، إحنا نوعي في الأمر وندخل ونعمل حملات للتوعية في الأمر ونطالب ونحاول، لكن فكرة أني أنا بس بستنى بتلك الرسالة أو بذلك الهاتف، هاي بتجعلني في حالة قلق دائم. عشان هيك أنا ما بحكي لكم ما تشيكوا إيميلاتكم، لا طبعا شيكوها مشان الله عشان تيجوا عنا وتفرحونا وننبسط فيكم، لكن خلي عندك وقت محدد، مش طول اليوم طول ما أنا رايحة وجاي على اللابتوب كل ما فتح عندي النت أروح أشوف شو صار على معاملتي. ستكون الخبر الحلو بإذن الله عز وجل حيوصلك بدون تفتح الإيميل. فلذلك موضوع أني أنا أربط نفسي بأنه أروح بهذه المشاعر القلق الكذا أفتح أرجع أعرض نفسي لخيبة أمل جديدة، هذه الـ يعني هذه زي ما بيحكوها الرسم البياني المرتفع والمنخفض خلال اليوم بيأثر على نفسيتي أكثر. خلي عندك مرة أو مرتين في اليوم على أكثر تقدير أني أنا أشيك فيها الإيميل، ولو كان كل يومين ثلاثة بيكون أحسن. إذن أول شيء حكينا نسمي المشاعر. اليوم الفكرة الثانية بأنني لا أجعل يومي رهينة لذلك الخبر. طيب الأمر الثالث نركز على دائرة التأثير. إحنا الآن مش قادرين إنه إحنا نساعد في موضوع إنه الحكومة تعطيكم الفيز وتطلعكم اللي أنتوا فيه، منحاول على قدر ما نستطيع، لكن فعليا الكنترول على هاي الموضوع مش بإيدينا. طب وين الكنترول؟ على نفسي، كيف أنا أدير مشاعري، كيف أتحكم بطاقتي، ماذا يمكنني أن أفعل خلال اليوم غير التفكير بهذا الأمر؟ أحسن لغتي، ممكن أقرأ في التخصص اللي أنا ناوي أدرس فيه جيد، أطور مهارات التواصل عندي رائع، أحفظ المزيد من القرآن الكريم جيد. إذن الله عز وجل لا يريدنا فقط أن نفكر في الأشياء اللي هي خارجة عن إرادتنا. ما احنا حكينا لو أن الأمة اجتمعت أنا ما بستطيع أثر على قرارهم، ولا أي أحد يستطيع، والله عز وجل بدأ بالنفع قبل الضرر. أن ينفعوك، ما في حد رح يأثر. الله عز وجل إذا كتب لكم الرزق في هذا الأمر فسوف يهيئ له ويسخر له من يعينكم عليه، لكن غير ذلك أنا لا أجلس أحاول التحكم في أمور لا يمكن أن أتحكم فيها. أتحكم في نفسي في دائرة التأثير الخاصة فيه. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الاستطاع قدر الاستطاع. إذا أفعل ما أستطيع وأترك ما لا أستطيع. طب الأمر الآخر أو الأمر الرابع، ما أجمد حياتي. موضوع أني أنا جالسة في حالة أنه بس أنا أنتظر. طبعا أنا ما بحكي يعني ما شاء الله أنا متأكدة تماما أنه أنتوا حاولتوا وأنكم ما شاء الله ما زلتم يعني في مرحلة من تطوير الذات، كل الأمور هاي يمكن أنتوا جربتوها وعايشينها وبتحكوا فيها أفضل مني، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب إذا أستثمر الوقت اللي موجود عندي الآن في حالة الانتظار في اكتساب مهارات جديدة. قبل سنوات يعني سنوات كثيرة زرت ألمانيا، والله الذي لا إله إلا هو، ما دخلت باص، ما دخلت عيادة، ما دخلت أي مكان إلا والناس بإيديها كتب طيلة الوقت. إذن هم في مرحلة الانتظار لا يضيعوا مرحلة الانتظار نهائيا، طول الوقت بين إيديهم كتب، يستغلون مرحلة الانتظار في تطوير ذواتهم. هذا الذي يجب أن أعمل عليه، إنه أنا في مرحلة انتظار أطورها بشيء آخر، أبتعد عن فقط التفكير بأن حياتي سوف تبدأ إذا وصلت إلى تلك الوجهة، ومن يدرينا بأننا قد نبلغ تلك الوجهة، ليس فقط بسبب عوائق الفيزا، هناك عوائق أخرى قد تحدث، أحداث كثيرة في حياتنا قد تعيقنا عن ذلك. يمكن الفيزا تجيك وتوصلك وما تقدر تيجي، سبحان الله. أنا لا أعيق نفسي. إذن لا تجعل انتظار شيء واحد يوقف كل شيء في حياتك. إدارة المقارنة حكينا فيها، موضوع المقارنة يزيد القلق والإحباط ويظهر بأنه جميع المهارات اللي أنا بحاول أتعلمها أحياناً تضيع. أهم شيء أنه أنا أركز على أنه تطور الشخصي أهم من أني أنا واصل المقارنة مع الآخرين. الله عز وجل، وهي رجعنا لسورة يوسف المثال، في سورة يوسف ودخل معه السجن إيش؟ فتيان. طيب، ولما فسر لهم حلمهم إيش حكى لهم؟ واحد منكم رح يخرج من السجن. ماشي، شوفوا هذا الرجل خرج من السجن قبل يوسف، إذن سبقه بالخروج من السجن. هذا الرجل خرج من السجن قبل يوسف، قبل يوسف بسنوات، لكن لما يوسف خرج ما هي النتيجة؟ ذلك الرجل ظل خادما وساقيا للملك، وأين وصل يوسف؟ إذن حتى لو أن يوسف تأخر في الخروج من السجن فترة طويلة، لكنه عندما خرج خرج ومكنه الله عز وجل بالمهارات الموجودة عنده، طبعا بفضله أولا وآخرا، ثم بالإحسان الموجود لديه. لو جلس يوسف يحكي يا الله أنا اللي فسرت له حلمه وهو خرج قبلي، إذن الإنسان دائما يحرص على أنه أنا لا أقارن نفسي بغيري، لأنه هذا موضوع رزق. الله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله عز وجل يفضل الناس على آخرين بحكمته ورحمته وفضله. طيب، الموضوع الأخير اللي هو التعبير الصحيح. الله عز وجل لا يقول، يعني كل آيات القرآن الكريم، كل السنة النبوية الشريفة، لا تمنعنا من إني أنا أضعف، إني أنا أنهار، إني أنا أحزن، إني أنا أستسلم لمشاعر الإحباط، لكن لا أصل إلى مرحلة الاستسلام الكلي. يعني طبيعي جدا إنه الإنسان يحزن، طبيعي جدا إنه الإنسان يقلق، طبيعي جدا إنه الإنسان يخاف، لكن لا يستسلم لتلك الحالة. فأنا إيش بساعدني؟ كل واحد فينا في هذه الدنيا له طريقة يعبر فيها عن مشاعره بتريحه. في ناس بيرتاحوا بالحديث مع الآخرين، تكلموا ما في أي مشكلة، تشاركوا في هذه الحديث، بالعكس سبحان الله هذا الحديث، لكن يكون حديث نوعا ما، حاولوا لأنكم ترفعوا الإيجابية في هذا الحديث، اشكي وفضفضي، لكن ارفع الإيجابية في هذا الحديث سواء لغيرك أو لنفسك. الدعاء، الدعاء يا جماعة هي أحلى فضفضة في الدنيا، إنك تجلس تفضفضي لرب العالمين. سيدنا يعقوب عليه السلام، وقبل فترة كنت بحكي مع صحباتي بحكي لهم أنا نفسي أدرس أو أعمل دراسة عن سورة يوسف من وجهة نظر يعقوب مش من وجهة نظر يوسف عليه السلام، أنني يعني أستعرض هذه الآيات مستحضرة يعقوب وليس يوسف. يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن يعقوب يعترف بمشاعره، يعترف يقول بأنه عنده حزن، ولكنه اختار أن يشكو هذا الحزن لله عز وجل، وهذا هو الصبر الجميل لما قال فصبر جميل. إذن بدك تحكي مع أصدقائك، مع ناس مختصين، أسأل الله العلي العظيم هذه المبادرة الطيبة الجميلة الرائعة أن توفر لكم من المختصين ومن الناس اللي يعينونكم على هذا الطريق، ويرزقكم من خيرهم ومن مهاراتهم ومن تفكيرهم ومن علمهم، يعني ما يعينكم على فعليا على هذا الانتظار. بدك تكتبي، اكتبي أجمل، يعني إذا، وأنا أتخيل أنكم ما شاء الله تبارك الله يمكن أغلبكم عندكم مهارات في الكتابة، اكتبوا هذه المشاعر، استغلوها في الكتابة، كتابة أفكار، كتابة أي شيء يساعدكم على الخروج من هذه الحالة. إذن التعبير الصحيح عن المشاعر بالعكس مطلوب وضروري وأساسي. طيب، البعد الإيماني، وهو أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا فيه، التأخير ليس رفضا، هذا أهم شيء بدي أحطه في ذهني. التأخير هو توقيت حكيم من الله عز وجل، يجب أن أؤمن بأن كل ما يحدث في هذه الدنيا لسبب، وأن الصبر على الانتظار يعكس إيماننا بأن ما هو آت خير لنا. الله عز وجل عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى قال له وللآخرة خير لك من الأولى. إذن آخر أمرك كما فسرها بعض العلماء هو خير من بداية أمرك. دائما دائما القادم أجمل، دائما اليوم الذي يلي هو أفضل، دائما هو في ميزان حسناتكم بإذن الله عز وجل، غض النظر عن كل المشقة والألم اللي أنتم عايشينه، فضل ورفعة. أسأل الله، يعني أنا بتخيل دائما، سبحان الله، أهل غزة الله يا رب يربط على قلوبكم ويثبتكم، دائما أتخيل بأنه إحنا في الجنة حنكون رافعين أعناقنا هكذا حتى نرى منازلكم عنده. فأسأل أسأل الله العلي العظيم لكم الثبات والقبول وأن يربط على قلوبكم. التأخير ليس رفضا، نحن نرى اللحظة لكن الله عز وجل يرى الصورة كاملة. طيب الأمل، كيف أحافظ على هذا الأمل دون أن أستنزف؟ الأمل مش شعور، مش أنا شاعر بالأمل، وإنما هو قرار. أنا أقرر بأن يكون لدي أمل. صدقوني الأمل مش بس إني أنا رح أصحى من النوم أحس حالي متفائل وعندي أمل، لا، هو أهداف قصيرة يومية، إنجازات صغيرة، إنجازات صغيرة على الصعيد الشخصي، على الصعيد العلمي، هي إنجازات صغيرة تحقق وتعزز هذا الأمل في داخلي. تذكير دائم بأن الله عز وجل يختار لي الأفضل، وبإذن الله عز وجل سوف يحدث إذا كان فيه خير لك، بدل ما أنا جالس فقط أفكر أنا أنتظر الفيزا، أنا أفكر بأنني أستعد للمرحلة القادمة. أنا في مرحلة استعداد، أنا في مرحلة استعداد ولا أعلم، قد تكون مرحلة الاستعداد هذه في أمر هو خير لي من هذه الفيزا، ما يدرينا. كل الأمور بيد الله عز وجل، كل يوم هو في شأن، سبحان الله. النجاح ليس فقط في الوصول إلى الحلم، في الوصول لكندا. النجاح أول شيء في أنك لا تنهار، أن تستمر رغم الغموض، وأن تحافظ على نفسك خلال هذه الفترة. أحيانا أعظم نجاح بأنك لا تستسلم، أعظم من الوصول والله، لأنني لم أستسلم طيلة هذا الطريق. النجاح لا يعني بأن لا يمكن، سبحان الله، أن نختصر النجاح بهذه اللحظة الوحيدة اللي أنا أحقق فيها الحلم، لا لا لا، النجاح فعليا بأنني لا أفقد نفسي وأنا في مرحلة الانتظار، لا أنهار. يعني أسأل الله العلي العظيم إني أكون قد وفقت، بإني يعني خلينا نحكي غيرت زاوية النظر بطريقة أو بأخرى لبعضكم، حاولت جهدي. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا جميعا. الانتظار قد يطول، قد تتكرر كل الأيام بنفس الثقل، وقد يشعر الإنسان بأنه فعلا ضعيف ومحبط، وهذا طبيعي جدا، طبيعي إنه إحنا نحلم ونشتاق للوصول، وإنه نحس بأنه إحنا تحت ضغط نفسي رهيب. لكن في خضم كل ذلك بدي إياكم بس تحافظوا على شغلة واحدة، لا تتخلوا عن أنفسكم. ما بدي أحكيكم لا تتخلوا عن حلمكم، لأنكم ما شاء الله مواظبين على هذا الحلم، وجالسين تسألوا الله العلي العظيم من فضله، وتوكلتم على الله عز وجل، ومن حسن التوكل أنكم تستمرون بالعمل. لكن لا تنسوا أنفسكم، لا تتخلوا عن أنفسكم، لا تعتقدوا بأن التأخير رفض وإنما هو إعداد. تذكروا دائما حبيباتي بأن الطرق لا تقاس بسرعة الوصول، بل بمن يبقى ثابتا على هذا الطريق. بعض الأحلام لا تعطى بسرعة، بعض الأحلام الكبيرة لا تعطى بسرعة لأنها ليست لأشخاص عاديين. الحلم العادي بياخده أي إنسان، لكن ناس مثلكم، ناس متميزين، ناس الله عز وجل خلهم يمروا بكل هذه الظروف القاسية وما زالوا يحلموا وما زال لديهم أمل، أنتم مش ناس عاديين، ولذلك بإذن الله عز وجل عوض الله عز وجل لكم لن يكون عاديا. امشوا في هذه المرحلة بقلوب ما زالت تؤمن وبأرواح لا زالت تحاول حتى لو كان الطريق وطيئا، لأنه الأهم مش إنكم توصلوا بسرعة، لكن بأنك تصلي في النهاية وأنت ما زلت أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا خلصت اللي علي، وهل جاهز أجاوب على كل أسئلتكم؟
1: الله يجزيك الخير يا جولا، يعني ما شاء الله كلام جميل فعلا لامس قلوبنا جميعا، وما شاء الله كمية من الأمل وكمية من هيك الصدق والتفاؤل، يعني إن شاء الله أسأل الله أنه يعني ينفع فيها الجميع بإذن الله تعالى. وفعلا رح أكرر كلمتك، بعض الأحلام الكبيرة لا تأتي بسرعة، تحتاج وقت، فإن شاء الله يعني رب العالمين يكتب الخير للجميع ويكتب التوقيت يعني في خير للجميع بحكمته وبعلمه بإذن الله تعالى.
0: آمين.
1: إذا أي حد حاب يحكي تفضلوا، يعني عندكم أي سؤال أي

0: في سؤال
1: تجربة وياكم. في سؤال أتوقع
0: أيوة، كيف أتعامل مع المحيط الذي يقارني بغيري؟ شوفوا، إحنا زي ما حكيت لكم، إحنا غير قادرين على أن نتحكم بالآخرين، لكن قادرين على أن نتحكم بردة فعلنا. يعني الإنسان في عندك فعل وردة فعل، فأنا الفعل الذي يقع علي من الآخرين لا أستطيع التحكم فيه، لكن أستطيع أن أتحكم بردة فعلي. الإنسان لما يجلس في محيط دائم المقارنة له بالآخرين، إنه فلان عمل وفلان سوى وفلان أحسن منك وفلان كذا، في عندك في الداخل زي مسجل داخلي. هذا المسجل إذا أنا استمريت في تسجيل هذه العبارات ولم أستطع أن أرد عليها في حينها، فسوف بيعمل لي إرهاق وضيق من الداخل. إيش اللي لازم أعمله؟ هذه العبارات إذا الإنسان اللي أمامي أنا قادرة أني أرد عليه، أرد عليه إذا أنا من حقي صديق جار، أرد عليه بأدب، لا تقارني بغيري، انتظر، أختار الرد المناسب للمكان. طب إذا اللي بقارني بالآخرين حدا أنا يعني أحترمه كثيرا، ممكن يكون أبوي، ممكن يكون أمي، ممكن يكون حد له حق علي ولا أستطيع أن أرد عليه، لما يجلس يقارنك لا تسجلي هذه الكلمات في المسجل الداخلي، خليه هو يحكي وإنت في الداخل كوني رددي عكس الكلمات التي يقولها، أنت ردي عليه من الداخل، حتى لا تكون هذه الكلمات زي السهام التي تعيش في داخلك وترجع أنت تستحضريها فيما بعد. إذا حكى لك فلان أفضل منك، أنت بينك وبين نفسك احكي لا الحمد لله رب العالمين، أشعر بأن الله عز وجل حباني بنعم أفضل منه. فلان وصل وأنت ما وصلتي، داخلك ردي احكي لكن الله عز وجل لم يشأ بعد. إذا لا تخلي هذه الكلمات تجلس في أعماقك وكأنها رصيد من الأفكار السلبية اللي تخليك فيما بعد تحبطي. إذا كان هذا الشخص اللي بيقارنك بالآخرين من الناس الذي تستطيعين الرد عليه فردي عليه، إذا لم تكوني تستطيعين الرد فلا تخلي هذه الكلمات تتسجل بداخلك وردي عليها داخليا. اللهم آمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم آمين يا رب.
1: الله يجزيك الخير جولان. يعني ممكن أطلب منك طلب
0: عيون
1: إنه إن شاء الله يعني ما تكون هذه آخر يعني الجلسة مع الطالبات، يعني إنه نتمنى دائما يعني تكوني متواجدة معنا، وإذا في أي مواضيع في المستقبل حبينا نناقشها ونطرحها إنه تكوني موجودة معنا إن شاء الله.
0: الله يسعدني ويشرفني، وأنا يعني هذا أضعف الإيمان، والله الذي لا إله إلا هو. يعني أحكي لكم شغلة، يعني سبحان الله إجيت قبل ما المحاضرة بدي ألبس، قررت ألبس ثوب، بس حكيت إنه يعني ما بدي يفهم بأنه إحنا والله نحاول، والله نجاهد أنفسنا، والله حابين نشارك بأي شيء، لكن ما بدي يفهم إنه إحنا فقط هذا اللي شاطرين فيه، إنه إحنا نلبس شعارات ولكن لا نطبقها. لكن أسأل الله العلي العظيم إنه هذه الجلسة وإن شاء الله غيرها من الجلسات تكون مشاركة ولو بسيطة في إنه الإنسان يحاول أن يغير واقعه. وألا في النهاية يعني أنا عارفة إنه الناس الموجودة معنا الله يجزيكم الخير، الله يثبتكم، الله يربط على قلوبكم، في أوضاع صعبة إحنا أنفسنا قد لا نفهمها، يعني إحنا ما عشناها ويمكن قد لا نفهمها، وقد يكون كلامنا مثالي وقد يكون كلامنا نظري، لكن في الحقيقة في النهاية إحنا نذكر بعضنا البعض، وهذا الكلام قد ينفع أحدنا وقد لا ينفع الآخر، وقد لا ينفع الآن لكنه ينفع فيما بعد، نحاول بقدر المستطاع. فأسأل الله العلي العظيم يعني أن ينفعنا جميعا، وزي ما الله يجزيك الخير يا رب يا سارة أن يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين.
1: الله يجزيك الخير، شكرا جميعا على حضوركم، شكرا أستاذ جولان،
0: الله يرضى عليكم يا رب.
1: وإن شاء الله نراك في لقاءات قادمة
0: إن شاء الله يا حبيبي.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإلى
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكسر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعلى الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان. وقال الجيش إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندي من لواء جفعتي. وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على مقتلهما بالقول إن ثمن الدفاع عن بلدات الشمال باهظ ومؤلم. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت. وقالت اليونيفيل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، أفادت وكالة إسنا إن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 بمدينة غزة. الوقوف على آخر التطورات، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، إذا يوم كان حافل بالتطورات، ما أهم ما جمعته حتى الآن من معلومات حسان؟
1: تماما، هذا اليوم كان يوما شهد غارات مكثفة وموسعة في جنوب لبنان في أغذيته المختلفة، سواء كان في قضاء النبطية ومدينة النبطية، وكذلك قضاء صور ومدينة صور والبلدات المحيطة بها، إضافة إلى قضائي صيدا وجزين وقضاء بنت جبيل. كل هذه الأقضية كانت قد شهدت غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وكذلك أيضا من مسيراته، إضافة إلى الضربات بالمدفعية التي شهدتها كذلك المناطق الواقعة بالقرب من محاور القتال بشكل مكثف. فيما أيضا طالت هذه الغارات مناطق في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتحديدا بلدة سحمر التي شهدت سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال. فيما أيضا قضاء جزين شهد كذلك سلسلة من الغارات والضربات بالطائرات المسيرة. هذه الغارات المكثفة أدت إلى عدد من الشهداء والجرحى، على الأقل وفق ما أعلن حتى اللحظة كان 5 من الشهداء وعدد من الجرحى أعلن عنهم خلال هذا اليوم، ليرتفع مجموع الشهداء في لبنان وفقا لوزارة الصحة ل3593، وعدد الجرحى لحوالي 11,000 جريح في لبنان منذ 2 مارس فقط وحتى اليوم. فيما كان الحدث الأكثر جدلا والذي أدى إلى صدى واسع خلال هذا اليوم هو الاستهداف المباشر لمركبة تابعة للجيش اللبناني، أدت إلى استشهاد ضابطين أحدهما برتبة عميد وكذلك استشهاد جندي آخر، وذلك الذي أدى إلى سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة في لبنان على مختلف المستويات، بداية من رئيس الجمهورية الذي ندد بأشد العبارات بهذا الاستهداف الذي كان مباشرا لآلية عسكرية كان واضحا أنها تقوم بأداء مهامها في الجنوب اللبناني في منطقة الخردلي بقضاء النبطية، وكذلك أيضا على مستوى رئيس الوزراء رئيس مجلس مجلس النواب وكذلك أيضا الأحزاب اللبنانية المختلفة بما فيها كذلك كان بيان شديد اللهجة من قبل حزب الله، وأيضا كان هناك بيان من اليونيفيل ندد بهذا الاستهداف الذي قال إنه خرق لمفاعيل القرارات الدولية والأممية، وكان هناك مناشدة من قبل المسؤولين اللبنانيين للمجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لوقف هذا النوع من الاعتداءات، وذلك الذي يأتي في ظل المساعي التي تقوم بها الدولة اللبنانية وفي إطار المفاوضات المباشرة ومحاولات وقف العدوان الإسرائيلي وسلسلة الاعتداءات والهجمات التي ينفذها في لبنان وخروقه لوقف إطلاق النار عبر المسار السلمي والمسار الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة في هذه المرحلة. وهذا كله يأتي أيضا في ظل تواصل التطورات الميدانية التي تجري في الجنوب اللبناني. حتى اللحظة أعلن حزب الله عن أكثر من 24 عملية نفذها خلال الساعات 24 الماضية. آخر العمليات التي قال إنها أيضا عملية قصف لمنطقة في واقعة بمحيط قلعة شقيف التي أيضا يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان قد وصل إليها وتحدث عن استيلائه عليها، لكن على ما يبدو وفقا لبيانات حزب الله هو يتمركز في محيطها في عدد من المواقع بما فيها إنشاء ما وصفه بيان لحزب الله كذلك موقعا قياديا لقواته، وقال إنه استهدف هذا الموقع بمسيرات انقضاضية، فيما أيضا ينفذ حزب الله في هذه المرحلة سلسلة من العمليات سواء كان عبر إطلاقه للصواريخ على المواقع وتجمعات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

0: يحاول أن يركز كذلك على عمليات في منطقة زوتر الشرقية ومحيط المنطقة القريبة من نهر الليطاني في هذه المرحلة، وهذه العمليات يحاول من خلالها منع أي تقدم إضافي لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، لسيما بعد سيطرته على عدد من المرتفعات بما فيها مرتفع منطقة شقيف المطل على هذه المنطقة، فيما أيضا يحاول حزب الله أن ينفذ كذلك ضربات على المناطق القريبة من الحدود اللبنانية شمالية إسرائيل، ويحاول بذلك أيضا أن يضرب عمق القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وليس فقط تلك الموجودة على الأراضي اللبنانية.
1: حسان بسعود من بيروت، شكرا جزيلا لك لمتابعة هذه التطورات. معنا من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، وكذلك من بيروت صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، ونبدأ معك سيد يونس عودة. في ظل هذه المواجهات، في ظل هذه الحسابات وتطورها سواء ميدانيا أو حتى فيما يتعلق بطبيعة الأهداف، إلى أين تسير الأمور بتقديرك؟
2: يعني من الواضح أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، وهذا يمكن أن نلمسه من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي لإسرائيل كاتس قبل قليل، والذي قال أن العمليات العسكرية على لبنان ستستمر رغم وفق تعبيره طبعا الثمن الباهظ والمؤلم. وهنا يمكن أن نفتح مزدوجين لنقول أن الجيش الإسرائيلي يعمل في جنوب لبنان بفرقتين حاليا بعد أن كانت خمس فرق، وقد سحب ثلاث فرق لتقليل الخسائر مقابل 2300 مقاتل وفق تقديرات السلطة اللبنانية وقوات الاحتلال والمخابرات الأمريكية أنهم يعملون في جنوب لبنان، إضافة إلى الإطباق الجوي الكامل للطيران الإسرائيلي وفرق المدرعات الموجودة على الأرض، كلها مقابل 2300 مقاتل. يعني بمعنى أن كل مقاتل يقابله 20 جنديا بحسب تعداد الفرقتين الإسرائيليتين، وطبعا كما قلت مع الإطباق الجوي. إسرائيل ستواصل على ما يبدو، وليس هناك من مؤشرات أنها ستذهب إلى الالتزام بأي وقت لإطلاق النار، رغم البيان الأمريكي يعني الذي يحتمل كثير من التأويلات عن وقت إطلاق النار، والذي على ما يبدو أنه بأداء السلطة السياسية والمفاوض اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء جلسات المفاوضات أخذت إسرائيل جرعات كبيرة في التمادي، كان أخطرها اليوم باستهداف الجيش اللبناني واستشهاد عميد
1: عن استهداف هذه الدورية للجيش اللبناني كما ذكرت. أسأل عنها ضيفي من بيروت السيد صهيب جوهر، إذا استهداف مرة أخرى لدورية للجيش اللبناني، وبالتالي ماذا أيضا عن تطور العمليات في ظل الحديث عن ضغوط أمريكية، عن قواعد إلى حد ما قواعد الشباك بين الطرفين في ظل هذه الضغوط الأمريكية، وبالتالي ماذا عن هذا الاستهداف الذي يبدو متعمدا لدورية للجيش اللبناني؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أن إسرائيل هي إسرائيل نفسها التي تستهدف المدنيين، وطبعا في طبيعة الحال هي تستهدف الجيش اللبناني انطلاقا من عدة عوامل. أولا أنها ترى في الجيش اللبناني طرف منحاز إلى السردية الداخلية اللبنانية انطلاقا من وقف قائد الجيش المستمر بالحفاظ على السلم الأهلي، وثانيا أنا أعتقد أنها رسالة إلى قيادة الجيش، وخاصة أن قائد الجيش يتوجه إلى باكستان في إطار محاولة جدية من قبله ومن قبل الدولة اللبنانية ومن قبل الحكومة اللبنانية لفتح ثغرات أو قنوات تواصل أخرى بالإضافة إلى القناة المفتوحة في الولايات المتحدة عبر الوسيط الأمريكي. وأعتقد أنه هذا الاستهداف هو استهداف إلى للمفاوضات أو النقاشات التي ستجري بين قائد الجيش رودولف هيكل وبين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في ظل رغبة باكستانية متعددة أن يكون لبنان جزءا أساسيا من النقاش، وخاصة أنه هناك لقاء مرتقب كما يتحدث البعض بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعني أنه هذا الاستهداف اليوم للجيش اللبناني لا يمكن فصله أيضا.
1: هل ترى بأن الربط قائم بين استهداف هذه الدورية للجيش وبين هذا اللقاء مع قائد الجيش الباكستاني؟
3: إسرائيل بطبيعة الحال ترفض أن يكون لبنان جزءا من أي مسار سوى مسار واشنطن التي هي عمليا تمسك به وتحاول بطريقة أو بأخرى فرض وقائع على الدولة اللبنانية في ظل إصرار المفاوضين اللبنانيين على نقاط محددة وهي عمليا وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. وأيضا واضح اليوم من خلال زيارة قائد الجيش وفي ظل عمليا امتعاد إسرائيل أصلا من المفاوضات الجارية في باكستان على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية أنها أيضا تريد توجيه ضربة لأي مسار قد تقرر الدولة اللبنانية بمكان أو بآخر فتحه بعيدا عن فرض الوقائع السياسية التي تجري من خلال هذه القناة الموجودة فقط في واشنطن. لذلك إسرائيل تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى ثلاثة أهداف رئيسية: أولا استمرار احتلالها لجنوب لبنان، اثنين محاولة شيطنة الجيش اللبناني وهذا أمر كان واضح طيلة الفترة الماضية، وثالثا من خلال هي تسعى إلى احتكاك داخلي وإلى توترات داخلية بين المكونات اللبنانية. هي سعت أصلا أن يكون هناك احتكاك بين المكونات اللبنانية وبين الجيش اللبناني، وعليه إسرائيل من خلال استهدافها لا أعتقد أن هذا استهداف مفصول عن المسار السياسي أو عن المسار الداخلي اللبناني. هي تريد تسعير الواقع الداخلي وأيضا منع الدولة اللبنانية من التفكير بأي مسار آخر باستثناء المسار الأمريكي الحاصل في واشنطن بالمفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
1: وهنا أسأل ضيفي السيد يونس عودة أيضا كيف وجد هذا البعد المستجد فيما يتعلق باللقاء المرتقب بين قائد الجيش اللبناني وقائد الجيش الباكستاني؟
2: نعم، يعني بلا شك أنه إضافة إلى ما ذكره ضيفكم هناك عوامل أخرى أيضا لاستهداف الجيش اللبناني مباشرة، وهو ليس هذا هو الاستهداف الأول. أول أمس كان هناك استهداف أيضا للجيش اللبناني، كان هناك شهيد وضابطان جريحان، وقبله بأيام أيضا كان هناك استهدافات، وعلى مدى هذه الحرب من فترة إلى أخرى تحصل استهدافات. السبب المركزي كما أرى يعني هو حساب مفتوح مع الجيش اللبناني على مستويين. المستوى الأول في أداء الجيش اللبناني أثناء عمل لجنة مراقبة اتفاق المسمات الميكانيزم، كان الجيش اللبناني واضحا وصريحا في كل النقاشات وفي كل الأعمال التي قام بها كان يقوم بأعمال جيدة، وكان الضابط الأمريكي المسؤول عن لجنة الميكانيزم شاهد على ذلك بأن الجيش اللبناني يقوم بأداء ما وفق خطته بكل ما أوتي من قوة رغم الإمكانات البسيطة. هذا كان
1: ماذا عن سؤالي سيد يونس؟ ماذا عن سؤالي فيما يتعلق ببعد اللقاء بين قائدي الجيشين؟
2: عن السؤال يعني طبعا بلا شك أن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان في هذا الظرف لها أهمية قصوى، لأن كلنا يعلم رغم إنكار الساسة في لبنان أن الملف اللبناني غير مرتبط بمسار إسلام أباد، لكن هو مرتبط بشكل عضوي. ثانيا هناك جانب آخر هي مسألة التعاون بين الجيشين اللبناني والباكستاني، حيث يقوم ضباط لبنانيون كل سنة أو يقوم الجيش بإرسال ضباط لبنانيين لتلقي دورات عسكرية في باكستان، والجيش الباكستاني يعتبر من أفضل الجيوش في العالم يعني، وهو يقوم بدور مركزي. والآن الدور الباكستاني السياسي طبعا المحوري في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في وقت تريد الولايات المتحدة أو كما قال ترامب أنه يريد فصل المسارين، لكنهم مرتبطان بكل الأحوال. إسرائيل تريد الفصل التام بين هذين المسارين ليس فقط على المستوى السياسي بل أيضا على المستوى العسكري، خصوصا أن هناك بعض التسريبات إذا جاز التعبير بأن الجيش الباكستاني يمكن أن يكون شريكا في المرحلة المقبلة بالانتشار في جنوب لبنان مع جيوش أخرى بينها الجيش الفرنسي، وخصوصا مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل التي سعت إسرائيل إليها بكل ما أوتيت من علاقات على المستوى الدولي. لذلك أنا أعتقد أنه محاولة تطويق أيضا تقوم بها إسرائيل، ولكن لا أعتقد أنها ستؤتي في مروة.
1: وهنا أيضا أسأل ضيفي من بيروت السيد صهيب جوهر عن هذا اللقاء المرتقب بين قائد

0: الحرب الإقليمية الجارية، والتنسيق بين الجانبين هو تنسيق ليس يعني جديدا، هو تنسيق عمره عقود من الزمن. ثانيا، أعتقد أنه لا يمكن الحديث أن هذه الزيارة تقنية، هذه الزيارة لها أبعاد سياسية. الكل يدرك علاقة القائد الجيش الباكستاني عاصم منير بالإدارة الأمريكية الحالية، وهو أكثر القيادات الباكستانية قربا من مراكز القرار الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقا من هذا، أعتقد أن قائد الجيش اللبناني يسعى إلى أمرين أساسيين: الأول، أن يكون لبنان جزءا أساسيا من الضغوط الإقليمية التي تقودها باكستان مع دولة قطر، مع المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى على الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وثانيا أن تكون هذه القناة الباكستانية أيضا هي في إطار محاولة دفع إيران إلى أيضا الحديث مع حزب الله للتعاون مع الدولة اللبنانية وتحديدا مع الجيش اللبناني، وخاصة فيما يتعلق أعتقد بالخط التجريبي أو بالمناطق التجريبية. أعتقد أنه هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أعتقد أنه مرتبط بمسار كما تحدث ضيفك الكريم، أن باكستان تسعى خلال المرحلة المقبلة أن تكون جزء أساسي من قوات القوات الدولية التي يجري الحديث أنها ستأتي إلى لبنان لتكون مكان قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، ما يعني أنه باكستان تطمح أن تكون أيضا جزءا من هذه المساحة الإقليمية الموجودة في جنوب لبنان التي كانت ساحة صراعية، والتي تسعى إلى تخفيف الاحتقان أو وقف اطلاق النار مستقبلا لأن تكون جزء من عملية فض الاشتباك بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. من هنا أعتقد أن هذه الزيارة تكتسب كل هذه الأبعاد، بالإضافة إلى أنه أنا أريد أن أشدد على أمر أساسي، أنه لا يمكن اعتبار أن هذه الزيارة مفصولة عن قرار القيادة السياسية اللبنانية، لأن البعض يعتبر أو يحاول تسويق فكرة أن هناك نوع من التباعد بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في لبنان. لا، القيادة العسكرية اللبنانية هي جزء أساسي ملتصقة بقرار القيادة السياسية اللبنانية. من هذا المنطلق أعتقد أن هذه الزيارة منسقة مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وأنها تأتي في إطار أن لبنان يريد البحث عن مسارات تضغط على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وأيضا على الجانب الإيراني الذي أيضا لديه محاولات، وظهر ذلك من خلال بيان الحرس الثوري الإيراني وموقف رئيس الحكومة نوار سلام من موقف الحرس الثوري الإيراني وبيانه حول موضوع الإطار الذي جرى التوقيع عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه الزيارة ضمن هذه المسارات والسياقات.
1: سيد يونس عودة، هناك تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يكرر نموذج غزة في لبنان عندما نشاهد كل هذا الحجم من التدمير والأرض المحروقة، وبالتالي ما حسابات حزب الله في التعامل مع هذه الأهداف الإسرائيلية يوما بعد يوم؟
2: يعني بلا شك أن إسرائيل ليست فقط نوايا بأنها ستقوم بما قامت به في غزة، وهي تستمر في عملياتها الإجرامية ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أيضا. طبعا هي تريد، عندما حددت ما أزمته المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، هي أعلنت تكرارا على لسان رئيس الوزراء وكل المسؤولين العسكريين والسياسيين أنها ستحتفظ بهذه المنطقة. أنا أعتقد أن ليس من احتلال يمكن أن يكون موجودا وأن لا تكون هناك عمليات مقاومة، بغض النظر ما هو الاتفاقات السياسية، المراحل السياسية التي يمكن أن تحصل في اتفاق هنا أو اتفاق هناك، لكن في الطبيعة البشرية عندما يكون هناك احتلال هناك مقاومة لهذا الاحتلال، بغض النظر إذا كان حزب الله أو غير حزب الله. يعني إذا لم يقم حزب الله بهذا الواجب الوطني ولم تقم الدولة اللبنانية بهذا الواجب الوطني، سيكون هناك فئات أخرى أو أشخاص آخرون سيقومون بهذا العمل، وهذه المسألة موجودة في جنوب لبنان منذ عام 1949 حتى اليوم، لأن إسرائيل لم تلتزم أصلا باتفاق الهدنة، وهي طالما حرقته وقامت بعمليات احتلال وعمليات إجرام في جنوب لبنان سواء ضد الشعب اللبناني أو ضد الجيش اللبناني. وهناك كثير من الشواهد على هذا على هذه المسألة، لعل إحداها عندما أقامت ميليشيا تابعة لها في جنوب لبنان واحتلتها عبر هذه الميليشيا التي كانت ك

0: أكياس رمل أمام الجيش الإسرائيلي، لكن المقاومة تمكنت من دحرها عام 2000 بعد يعني 25 سنة على الاحتلال. الآن إذا تتكرر هذه التجربة، وقد أعلن ذلك مسؤولون إسرائيليون منهم إيهود برات الذي كان رئيسا للوزراء في فترة ووزيرا للدفاع ورئيسا للأركان وقام كل شيء، وقال أنكم ستعودون إلى المرحلة الصعبة في تاريخ إسرائيل.
1: من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، شكرا لك، وكذلك لضيفي من بيروت أيضا صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أفادت وكالة إيسنا إن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكم، ونبدأ معك عدنان على الأهم، هذه الرسالة التي وصلت إلى طهران، ماذا عن أجوائها، وإن رشحت أي معلومات فيما يتعلق بهذه الرسالة في مضمونها وفي توقيتها؟
2: ليس الكثير عبد القادر، وإن كنا نتحدث بالمبدأ عن تحرك على وقع الجمود فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي منذ أيام، ونحن نترقب عمليا الرد الإيراني الذي كان يفترض أن يقدم ربما اليوم أو غدا من طهران، بعد الحديث عن أن مجلس الأمن القومي الإيراني قد أعد الرد على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم، وبأن الأمر كان على طاولة المرشد الإيراني للمصادقة عليه ولإقراره إما بملاحظات وإما بالموافقة عليه. هذه الزيارة من وزير الداخلية الباكستاني جاءت على وقع هذا الجمود، والحديث بحسب التصريحات من قبل وزير الداخلية الباكستاني الذي التقى وزير الداخلية الإيراني اليوم بأنه يحمل رسالة خاصة إلى المرشد الإيراني، وهذه الرسالة تأتي في ظل أو تتحدث عن الظروف الراهنة. لا يعلم على وجه الدقة عبد القادر ماذا تحمله الرسالة بالضبط، ما إن كانت تحمل ملاحظات معينة تتعلق ببعض البنود سواء كانت الأموال الإيرانية المجمدة أو ملف مضيق هرمز، ولكن هذه الرسالة يفترض أن تسلم للمرشد الإيراني، وبعد ذلك سنرى ما سيتبعها. يفترض أن يلتقي وزير الداخلية الإيراني غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبعد ذلك سنتابع التداعيات بعد ذلك، خصوصا أن هناك حديث كان يتم عن أن الرسالة الإيرانية يفترض أو الرد الإيراني يفترض أن يقدم غدا على أبعد تقدير بعد أيام من الأعياد. عمليا عبد القادر نحن نتحدث عن مسار دبلوماسي، كانت تقول طهران بشكل مباشر بأنه مستمر وبأن الردود مستمرة وبأنه لم يتوقف وأن لم يكن هناك تقدم حقيقي في النقاط. طهران كانت تشدد على موقفها الأساسي خصوصا من البنود المتعلقة بمضيق هرمز وبالأموال الإيرانية المجمدة. تتحدث طهران عبد القادر بشكل مباشر عن تثبيت المعادلة فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي، وتؤكد على مواقفها وعلى رسم الخطوط الحمراء فيما يتعلق بهذا الموضوع، سواء فيما يتعلق بمعادلة مضيق هرمز وتأكيد وجود إدارة إيرانية للمضيق بتحديد مسارات ومنع السفن المعادية من العبور وفرض رسوم خدمات، أو فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة التي تؤكد إيران على أن المضيف للاتفاق لن يكون دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وإن كان هناك حديث عبد القادر حقيقة عن انفراجة وتوافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق بهذه النقاط وخلافات دقيقة تتعلق بالنقاط التفصيلية، على الأقل إيرانيا طهران كانت تتحدث عن أن هناك توافق وضمانات حتى فيما يتعلق مثلا بقضية الأموال المجمدة، وكانت تقول بأن هناك توافق على مبلغ 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها في حال تم توقيع الاتفاق بعد انتهاء مهلة 60 يوم أو خلالها، وبعد ذلك الخلافات ستكون على آلية تسليم هذه الأموال، لكنها تصر في الوقت ذاته على أن الإفراج ينبغي أن يكون عن كل الأصول الإيرانية المجمدة في خلال المراحل اللاحقة. فيما إذا حلت هذه النقاط وكانت هناك وكان هناك تقدم إيجابي فيما يتعلق بنقطة الأصول الإيرانية المجمدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا المضيق الذي شهد واقعة إضافية بالصباح فجر الأمس، إذا حلت هاتان النقطتان تبقى نقطة أخرى هي قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي لا نرى تقدما ملحوظا فيها، وإن كانت طهران تشدد على أن المضي نحو توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ينبغي أن لا يكون دون وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من حالة وقف الحرب، وهو البند الأول في هذه المذكرة التي يسعى لبناء صياغة متفق عليها فيها.
1: شكرا لك عدنان. أحمد الرهيد، ما أهم ما رصدته حتى الآن من واشنطن؟
3: في الحقيقة المواقف الأمريكية اليوم شحيحة إزاء مسار هذه المفاوضات. اليوم هو عطلة في الولايات المتحدة، ولكن هناك حالة الترقب هنا في واشنطن للرد الإيراني وكذلك لنتائج هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة في طهران وفي غيرها، وهذه الاتصالات المستمرة. النبرة التي كان يتحدث بها يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي نبرة متفائلة، يقول إن الأمور تتطور بشكل جيد على مسار المفاوضات، ولكن في كل مرة يبقي على لغة التهديد والتحذير والتفاؤل الحذر. يقول إن إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بطريقة جيدة فإنه سيتعامل معها بالطرق الأكثر صعوبة، في إشارة إلى احتمال العودة للعمليات العسكرية. ولكن المهم في الحقيقة أن ما تنتظره واشنطن هو الرد على المقترح الذي قدمته والملاحظات التي صاغتها. وكان هناك حديث بأن الولايات المتحدة تسعى للصياغة أكثر تشددا وتعهدات متبوعة بالأفعال فيما يتعلق بعدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي. هذا هو جوهر القضايا بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين. وهناك أيضا التأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين بأن مسألة الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات وهذه المسائل حتى الآن النقاش بشأنها ليس تفصيليا، خاصة مسألة الإفراج عن أموال إيران المجمدة. كان وزير الخارجية الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة لم تخط في هذه التفاصيل بعد، ولن تقدم تعهدات لإيران ما لم يحدث اختراق في الملف النووي. وبالتالي فالمنتظر الآن من مذكرة التفاهم بعد الانتهاء منها وصياغتها أن يتم رفع الإغلاق عن مضيق هرمز من قبل إيران مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أما الموضوع الذي يتفاعل في الحقيقة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع هنا في الولايات المتحدة هو ما نقلته نيويورك تايمز وان بي سي، وهو موضوع غير بعيد في الحقيقة عن مسار المفاوضات، إذ تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن البنتاغون رفع مستوى التهديد الإسرائيلي للتجسس تجاه أو ضد الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين إلى المستوى الحرج وهو أعلى مستوى. تقول وسائل الإعلام هذه إن المسؤولين الذين كشفوا عن هذه التقييمات يقولون إن إسرائيل تحاول أن تعرف معلومات تتجاوز ما يصلها عن طريق القنوات الرسمية والدبلوماسية من الولايات المتحدة، وتريد أن تعرف المسار الذي تتعامل به الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وتشير إلى أن شخصيات بارزة في البنتاغون وكذلك ستيف ويتكوف كبير المفاوضين الأمريكيين وأيضا من أهم الشخصيات التي تحظى باهتمام أنشطة التجسس الإسرائيلية. طبعا ذات وسائل إعلام هذه نيويورك تايمز وإن بي سي تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض نفيه صحة هذه التقارير والتقييمات، ولكن بكل الأحوال يستمر الترقب هنا في واشنطن للخطوة المقبلة على مسار المفاوضات.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا. فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد على 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقود. فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.
4: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه. كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة. لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء، ورغم أن أبوابه لم توصد بعد فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ، الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
5: جاهز الإناء تكاليف الطاقة تمثل جزءا مهما من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكنا تحميلها للزبائن، حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب. ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
4: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد. ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش. انكمش الاقتصاد 9.4% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
6: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
4: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الانفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة، أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة.
7: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
8: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول تقريبا لفينا حوالي المخيم مرتين أو ثلاث مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه اللي هو صابات عدة ومن ثم كمان شهداء.
7: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شمية، الجزيرة، قطاع غزة.
1: وفي خان يونس الجنوبي القطاع، استشهد الشاب مهند فراونة إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فراونة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ الاحتلال حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
9: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة، حول كل شيء هنا إلى رماد.
10: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله، اليوم مهند ما لبس هالشي، لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جوز حور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
9: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
10: كان ناهي هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى فيها العروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفاف اليوم في الجنة إن شاء الله.
9: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء، والمهنؤون إلى معزين.
11: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره الحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
9: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
11: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى الشباب.
9: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع.
12: برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام
6: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
5: حول.

0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وأن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لركعتان خفيفتان مما تحقرون أحب إلى هذا بعدما مر على قبل رجل من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشد الصحابة رضي الله عنهم إن هذا الرجل الذي تمرون عليه وهو في قبره ركعتان خفيفتان، يمكن اللي انتوا بتصلوهم دلوقتي دي ركعات نوعا ما طويلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما تحقرون. لما بتدخل المسجد وتنظر في الساعة وانت داخل تصلي صلاة فرض، فتلاقي باقي دقيقة أو نص دقيقتين على الإقامة، فتقول خلاص أنا أصلي بسرعة كده إيه ركعتين خفاف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الملمح ده، يعني شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الحويني ركعتين خفيفتان من اللي انت مستسهلها أحب إليه من بقية دنيانا. بقية دنيانا مش إحنا بس، يعني بقية ما تبقى في الدنيا دي كلها. فأول حاجة أنك تحمد ربنا سبحانه وتعالى أنك لسه ما زلت بتصلي، وأن ربنا مصطفيك، وأنك من أهل الاصطفاء، وما زال فيك نبض، وما زلت إيه عايش وبتصلي. لأن كل شوية أن الموت يتخطاك ويخطف واحد مننا، وغدا وربما اليوم يتخطى غيرنا فيخطفنا. اليوم توفي والد الأخ عمر أبو أنس وهو المؤذن الآن، يعني أظن الدفن غدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان محسنا فيزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فيتجاوز عن سيئاته ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. جنازة الظهر جمعية شرعية مسجد فاروق، شارع فاروق، والخروج من المعتكف بالجنازة لا يبطل الايه الاعتكاف لو هو على قد الايه الجنازة يعني. فأسأل الله أن يرحمه. وده يعني مشهد حي، اديك انت بيتأكد لديك تاني ان في حاجة اسمها دار القرار. تزود من التقى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. هل انت عايش هتعيش للفجر لما الليل ده يجي عليك؟ كم من عروس زينوها لزوجها فقدت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أنت آدم تجي تتحرك وبتاع والكلام ده كله، وكفنك طلع من عندي خياط واشتراه راجل محسن وهيحطه في جامع في الحي بتاعك النهاردة، عشان انت لما يجي دورك اهلك يجروا يسألوا في الجامع: يا جماعة عندكم كفن؟ اه ده في لسه كفن جاي اول امبارح اهو. فانت كفنك ربما يكون نسج وجاهز دلوقتي، ونسأل الله التيسير. المعنى ده مهم جدا ادراكه، ألا يغيب عننا أبدا. كان الربيع ابن خثيم يقول: لو غادر ذكر الموت قلبي لفسد. وطبعا هم كانوا لا يذكرون ذكر الموت، هنا احنا مش عاوزين نقعد يعني سهل جدا ان احنا نتكلم بلغه معينه، لغه الرعب. ايه هي لغه الرعب؟ انت عارف اول ما هتدخل قبرك ايه اللي هيحصل، الاكفان هتمزق والابدان هتقطع. طب انا اعمل ايه؟ طيب يعني انت عم تقول لي الكلام ده كله، انا هترعب ومش عارف اكمل اعتكاف ومش عارف. ليس هذا هو المراد من ذكر الموت. المراد ما قاله النبي في حديث البراء: إخوتا لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. لما بتعد صح ويجي الموت بتقولي وتربا غدا ألقى الأحبة. لما بتكون ماشي صح وفعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى بتلاقي الأمور يسيرة معك بعد كده، ييسرها الله سبحانه وتعالى. فإدراكك إن بحقيقة بالحقيقة ديت، وإنك تكشف الغطاء عن عينك وعن قلبك اللي قاعد كل شوية ميجي حد يذكر لك الموت كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ذلك ما كنت منه تحيد. أنت إيه؟ عاوز تبعد. هو هيتكلم يعني النهاردة، ما تقول له يغير بقى ويتكلم في أي حاجة تانية. هو عاوز يحيد، عاوز يبعد. طب هو بيبعد عن إيه؟ تبتبعد عن حاجة كده كده مهما فررت هي هتلاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مش مدركك. يعني أنت بتفر من حاجة مفترض هتجري وراك، هي أسرع هتجيبك صح؟ لا، ده أنت قاعد تجري تجري تجري تجري تجري، مرة واحدة خبطت في لوح إزاز. فإنه هيلاقي قدامك، يعني أنت بتجري قدام. ليه؟ ولذلك كان من أوائل ما سمع موسى الكليم، وده اللي ضبط رحلة الكليم كلها. قال له الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية، إن الساعة آتية. ده اللي هيخليك دايما مركز. هو ده فكرة ذكر الموت. هو ده الحسن رضي الله عنه لما مر ودخل جنازة كده وكان بيدفن واحد، فقال: إن هذا أمر أوله، ده أمر أوله كده لحري أن يخشى على ما بعده. لا، لازم بقى انتبه واستعد للي بعده إذا كان ده بدايته. وإن أمر هذا آخره اللي هو الدنيا لحري أن يزهد فيه. والله هو لو كده بقى الموضوع انتهي، هينتهي كده. لا بقى، ما عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فتردى. بيقول لسيدنا موسى كده: خلي بالك، لو ده البوصلة دي بعدت تردى. هو سيدنا موسى كانت زوجته فين في الوقت ده؟ قال لها ايه؟ انكثوا، صح؟ وقفي. وقفة فين؟ وقفة في ظلمة وفي صحراء والدنيا برد، ولا كانت عادية؟ ايه الدليل ان هي كانت برد؟ ايه؟ لا، مش نارة. نارة دي يعني ظلمة، فهو هيجيب نور. تصطلون، خلاص. فده عشان تدفوا يعني، فاذا في برد، فهي الدنيا برد وظلمه ولوحدها. سمعتم كلمه من الرب لسيدنا موسى بيطمنه على مراته؟ لا. ليه؟ لان اي كلام قبل البوصله دي هيعتبر كلام ايه؟ مش هيفيدك. لو اظبط دي وكل الدنيا كلها هتتظبط بعد كده. فلما نيجي نتكلم على ذكر الموت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، ففي واحد مات، فالصحابة قاعدين يتكلموا عليه كويس ويذكروا فيه خير وبتاع. يقول الراوي: والنبي ساكت لا يتكلم. فلما فرغنا وبعدما أكثرنا فقال: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ليس بصاحبكم بمثل ما ذكرتم. هو مش زي ما انتوا بقى بتقولوا كده الكلام الكتير ده. طيب ايه ده علاقة ده باللي هم قالوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ده هو طالما ما بيذكروش كتير يبقى النقطة ديت ما فيه مشكلة. وزيك سيدة عائشة بتقول لنا كلمة جميلة جدا، تقول: من اوائل ما نزلت صور المفصل. ليه صور المفصل؟ قال لان فيها ذكر الجنة والنار، اللي هو ايه؟ من اول قاف كده وانت ايه رايح لنهاية المصحف، تلاقي معظمها في حضور مكثف للدار الآخرة. تقول رضي الله عنها العاقلة الأريبة، تقول حتى إذا ثاب الناس، لما رجعوا وضبطت البوصلة وبقوا متخيلين إن في جنة وفي نار وفي قارعة وفي ناس هتاخد كتاب بيمين وفي ناس هتاخد كتابها بشمالها، قالت الناس بدأوا يفوقوا. لما فاقوا نزلت آيات اللي التحليل، التحريم والتحليل، ولو نزلت لا تفعلوا قبل هذا لفعل. ليه؟ أصل التخيل احنا رايحين فين؟ في تشويش. ولذلك في واحد حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت عاشر عشرة، يعني أنا كنت كانوا هم تسعة وأنا كنت عاشرهم، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكيس الناس؟ عم تقول كده الأولاد ده ما شاء الله كيس، يعني كيس ذكي فطن لبيب، من أكيس الناس؟ الدكاترة المهندسين، تجار ولا المصممين؟ مين أعلى واحد؟ مين أكيس واحد؟ مين أزكى واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مقاصد إرساله أن يصحح الوعي لنا من خلال الوحي، ومن المعاني الكبيرة اللي فيها تشويش لو ما صححتش هيظل التشويش ده موجود، هو مين العائل؟ يا جماعة ما فيش عائل يضيع الجنة، واللي هيخش النار ربنا وصفه ما كانش عنده عقل، عشان كده ما تعجبش بدماغ حد رايح النار او سلوكه الظاهرة النار. العقل ده هو ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاك عين عشان تعمل بيها ايه؟ يعني واحد ربنا اداله عين يعمل بيها ايه؟ قاعد يجيب تراب ويحطه عليها كده، هو ربنا مديك العين ديت، هو ده مراد المنعم جل جلاله لما اعطاك السمع، مراد المنعم بالسمع ده ايه؟ خلاص لما والدك اداك عربيه وقال لك خد المفاتيح دي والعربيه دي هديه مني من، عشان كل شويه تروح فتح العربيه تفتح الجراج تروح داخل في الحيطه وداخل في العمود، كل شويه تقول له انا مبسوط جدا يا ابني انك اديتني كده، هو ده كان مراده؟ الله جل جلاله لما اعطاك في الدنيا سواء جوارح او حاجات معنويات عشان تعمل بها ايه؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة. ربنا اداك الحاجات دي عشان تعمل بيها ايه؟ الدار الآخرة. اداك عقل ليه؟ اول حاجة لو مش عندك عقل انت غير مكلف. يعني غير مكلف؟ اعمل لنفسك فيه، تضرب مش عارف ايه، تشد اللي تقطع تفصل النور واحنا بنصلي، عيش خلاص. ليه؟ ما فيش عقل فانت غير مكلف، صح؟ طيب لو خدت العقل وبقيت مكلف، أعطاك عشان تعرفه وتعرف مراده وتسعى في مراضيه. طب لو ده ما حصلش يخشوا السعير ويقولوا لو كنا نسمع، أو لو كنا بقى مشغلين دماغنا دي، بس هي الدماغ دي مثلا. عشان كده العقلاء بس هم أهل الاستقامة اللي مركزين في الآخرة، هم بس. فقالوا من أكيس الناس يا رسول الله؟ هيصحح لهم بقى، قال لهم أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم ذكرا للموت. طيب ليه الحضور المكثف للذكر ده عليه كل الكلام ده؟ هقوله إن شاء الله بعد دقيقة كده دقيقتين. فإن أكثرهم ذكرا للموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا. من اللي قال؟ أكثروا من ذكر هادم أو هادم. هادم يعني ليه؟ بنى وبيتهد. هادم ده بيطلعها من جذورها كده، هازم اللذات. فما ذكر في ضيق إلا وسع. يعني وسع، يعني أنت النهاردة زعلان والدنيا ليه؟ عشان ما كانش في أكل في البيت وبتاع، وما فطرتش وزوجتك ما عملتكش أكل كويس وبتاع، دي حاجة تعتبر خنقة النهاردة حصلت، صح؟ فتلاقي في واحد يقول لك إيه، إن لله وإنا راجعون، يا أخي الأخف ولد ما تعمل حادثة النهاردة وبتاع، وتعالى ندفن، فتتذكر الموت وبتاع، وانت بقى رايح بقى في الجنازه وبتاع ومتضايق قوي، اصل انا ما اكلتش النهارده السمبوسه وانا كنت بحبها. خلاص الموضوع ده ايه؟ بيعدي خلاص. اختك مزعلاك، مش عارف اخوك بتاع، الامور ما ذكر في ضيق الا وسع. يعني وسع دماغك راحت في حته تانية، وما ذكر في سعه الا ضيقه. انت مبسوط بقى ومعك عربيه ومعك كذا وربنا رزقك ارباح معينه وبتاع والكلام ده كله، ومره واحده كده ايه لقيت بطنك بتوجعك، فواحد قال لك تعالى نعمل كده ومش عارف ايه، وبعدين يدنوا الدكاتره تهمهم منها وبين بعض، فتقول له في ايه؟ يقول لك ما فيش، بس احنا قلقانين من حاجه. ايه اللي بيحصل لك في الساعه اللي كانت جايه من شويه؟ ايه ده؟ هو بقى احتمال ربما حيثما كلما ممكن يبقى فيه موت وبتاع، كله النور يقطع. فيعني بقى كثره ذكر الموت، ذكر الموت، ان احنا عندنا كل شويه كده عندنا ايه، نذكر الموت، الموت الموت الموت الموت الموت، زي واذكر في الكتاب مريم، نعمل ايه؟ مريم مريم مريم مريم، شيخ محمد يقول مريم كله مريم مريم، هو ده المطلوب؟ مش هو ده المطلوب. فذكر الموت هنا معناه ايه؟ دايما تتذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مره بيصلي العصر، وطبيعه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي الانسان بعد ما بيصلي بيقول الاذكار، النبي قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، قال ابو هريره ثم قام مسرعا ودخل بيته. حاجة جديدة بالنسبة لهم، أول مرة تحصل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت يسير ثم جلس، ووجد في عيونهم إيه؟ هم كانوا بالهمس متابعينه إيه؟ في أدق التفاصيل. فقال لعلكم وجدتم أني قد خرجت هكذا. فقالوا نعم يا رسول الله، هو ده اللي احنا. قال تذكرت في الصلاة، تذكر في الصلاة أن في ذهب عنده، في صدقات عنده لم يقسمها. يعني في حاجة كده واحد مديله كده، عارف واحد يديك 2000 جنيه، أخدها أختك تديك 5000 جنيه، تقولك دول الزكاة، وأنت إيه عينهم من إمتى؟ من رجب اللي قبل اللي فات في الدرج، خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ساب الحياة بيقول تذكرت فقمت مخافة أن يأتيه أجله. ده نبي، خلاص. في جمعيات شرعية وفي إخوة وبتاع عندهم رصيد يقول لك ده احنا عندنا حاجات من السنة اللي قبل اللي قبل اللي فاتت، ده احنا عندنا حاجات وقف مش عارف ايه، ما بنتحركش. هنا ايه اللي حرك النبي؟ ايه اللي حرك النبي؟ قصر الأمل. طول الأمل بيخليك تقلل في العمل. فعشان كده انت ما بتستحضر ان ذكر الموت، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المطففين الناس اللي قاعده تلعب في الميزان، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. هم دول مش في دماغهم الموضوع ده خالص ولا ايه؟ دايما اللي هيطفي عندك نار العمل والمسارعه والصدق هو ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم، هتيجي فتن مش هتعرف تشوف قدامك، منها دجال ومنها الدخان ومنها دابة الأرض ومنها ومنها ومنها. قال وخويصة أحدكم، كل واحد يديله حاجة تشغله، زي في أثر فيه ضعف بس بيفصل إيه الأمور اللي ممكن تشغلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، بادروا بالأعمال قبل إيه أن يأتي فقر ينسيك. بادروا بالأعمال فقرا منسيا، يجي لك فقر بقى وديون وبتاع وناسي ومهموم ومغموم وبتاع، او غنى مطغية، غنى يخليك مفيش، كل يوم بتفكر الفرع الجديد هيبقى فين، والفرع مش عارف ده هنجيب له محاسب، وده بتاع موارد بشرية، وده مش عارف مصمم، وده تسويق، غنى مطغية. او مرضا مفسدة، تلاقي بقى مرض ورجلك وظهرك وجعك ما ينفعش تسجد، وبعدين ما ينفعش تقعد، وبعدين حمام رايح جاي، وبعدين مش عارف ايه، يفسد لك اعضاء جسمك. ربنا يشفي جميع المسلمين. فانك تتحرك قبل ما هتيجي الحاجات دي هتعطلك. او هرم، يجي لك بقى كبر كده في السن ايه مجهزه يوقعك او منفدة، خلاص كده يخليك ايه قاعد. أو موتا مجهزا، موتا فجأة كده يجهز عليك. أو الدجال، شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. فأنت لازم تتحرك، لازم إيه اللي يخليني أتحرك؟ إن في آخرة يا جماعة، وإحنا متفقين كلنا على حاجتين، إن ربنا ذكر الدنيا وذكر الآخرة، صح؟ وذم الدنيا ورغب في الآخر. ايه بقى الدنيا اللي ربنا ذمها؟ اللي هي المعاصي بس وبتاع؟ لا طبعا، هو نتكلم ان شاء الله في ايه في لقاءات عن الفكرة دي. الحاجة التانية اللي احنا عندنا كلنا يقين فيها، لنا غدا مع الله لقاء، كلنا لينا لقاء مع ربنا. عندك 14 سنة بالغ ليك لقاء، عندك 41، عندك 900 سنة ليك لقاء مع ربنا، وهتتحاسب في اللقاء ده على كل صغيرة وكل كبيرة. فأنت هتعمل إيه؟ ذكر الموت ليس المراد منه ذكر ليه اللي هيحصل في القبر وهيحصل لك وبتاعه والقصة دي بس، لا، هو ذكر القبر هنا يعني دايما تستحضره عشان تتحرك. فيبقى انت قاعد القعدة اللي احنا فيها دي وانت تذكرت القبر هتفرق معاك ايه؟ اول حاجة تفرق معاك في الدعاء ان ربنا يرزقك حسن ختام. تفرق معاك فين؟ كل واحد يبقى قاعد كاتب وصيته، تكتب والله انت ممكن ما تطلع من الاعتكاف، تطلع متشال. اذا شيخ حضر عم روح، ما عشان عم روح دي يبقى ذكر الموت لسه ما جاش. تكتب وصيتك، عليك ديون ولا مش عليك ديون، ايه اللي انت ناوي تعمله؟ لو فعلا ذكر الموت متمكن منك هتفكر في الصدقات الجاريه، تبدا تفكر ايه اللي ممكن ينفعني بعد انا ما اموت والكلام ده كله. تتعلم الموت، تتعلم قصدي فين الموت. النهارده واحد بيجي يموت يقول لك يا شيخ عاوزين حد يغسل، وانت يا نجم ما تغسلش ليه؟ ماليش انا في القصه دي. طب انت عارف الكفن الدفن المقابر بتاعتكم فين؟ والله ما اعرف احنا هندفن فين، ومش اصل الموضوع ده ما يشغلنيش. لا، لازم تبقى الحاجات دي تشغلك. ندفن ازاي؟ انا والدي بنتي بابني بتاع هيتكفن ازاي ويتغسل ازاي؟ واجي احطه في القبر هحطه ازاي وبتاع؟ والراجل ده وهو بيصبر خلاص وبيحتضر، ايه اللي ممكن اقوله وايه اللي ما ينفعش اقوله؟ ايه اللي اساعده فيه واللي مش هساعده فيه؟ لو الموضوع ده بقى فعلا زي سيدنا موسى كده قدام عينك ان الساعة آتية، هتلاقي نفسك شغال ايه؟ اسد، وبتسارع. ومش محتاجين دروس كتير يا جماعة. اكبر دافع للعمل حاجتين: ان الساعة آتية تستحضر الدار للآخرة، وانك تتعرف على اسماء الله وصفاته. الاثنين دول هما اللي بيخلوك زي الصاروخ تمشي، غيرهم مهما بقى الواحد ده انه يتكلم معاك يمين وشمال مش هتتحرك طول ما الاثنين دول مطفيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-8234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

أن هذه الحلقات وبشكره نختتمها. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي منح الحياة لإكمال المهمات، والحمد لله الذي أمد بالعلم والعافية والإرادة لإكمال هذا العمل، والحمد لله على الشرف والإذن والإنعام بالتحدث عن ذي الجلال والإكرام. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي استعينوا به عبر أسمائه الحسنى، هي أسرع وسيلة لقرع بابه والطلب من جنابه، وهي الطريق الأقصر إلى معرفته وفهم مراده. نحمده أنه لم يأمرنا بعبادة أحد من دونه، فأعزنا به وحده، ولم يعين لنا صنما نسجد له ولا عبدا نتوسل إليه، قد رفعنا بذلنا بين يديه، وشرفنا بالتوجه مباشرة إليه، وأعزنا بالاعتماد عليه، وأراحنا برفع حوائجنا إليه. ماذا تعني كثرة أسماء الله الحسنى؟ سمع رجل من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يدعون الله مرة والرحمن الرحيم مرة، فقال: ما باله ينهانا عن عبادة الأصنام وهو يدعو إلهين اثنين؟ فأنزل الله تعالى قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى لا تنحصر بعدد محدد، فلو تبحرنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثرنا على أسماء كثيرة وصفات وفيرة بلغت 40 اسما إضافيا، وكأن 99 تكفي لمن أراد أن يعلم ويفهم. ولو زيدت الأسماء لبقي المقرون على إيمانهم والمعاندون على عنادهم. فأسماؤه وصفاته تعالى لا حصر ولا عد، وما هذه 99 إلا ما ينبغي على العبد فهمه واستيعابه والعمل به. ولو أطلع الله تعالى العباد على أسماء أخرى لربما تعدت فهمهم ووعيهم ومنطقهم فأشكلت عليهم. ولهذا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. وقد استأثر الله تعالى بأسماء لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها لأحد من خلقه، كما خص الله تعالى أهل الخصوص بأسماء لا تعرفها العامة. ألم يقل في سورة الكهف عن العبد الصالح الذي سعى موسى إليه، قال: وعلمناه من لدنا علما؟ واختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بدعاء واحد فقال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قد عرفنا كذلك ومن خلال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى أسماء لن تعرف في الدنيا، وسنسمعها لأول مرة من فم النبي الحبيب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. ولرب سائل يسأل: لماذا لم يطلعنا الله تعالى على المزيد من أسمائه وصفاته؟ نقول: أطلعك الله تعالى على ما تنبغي معرفته لتستفيد أنت والناس منه، ولتزدادوا حبا به وتقربا إليه. ومن عرف أكثر من حده وطاقته لربما احترق شوقا، أو مات حبا، أو عجز عن أداء الأسماء حقها فعوتب بها وحسب عليها. ومن قال عرفت الله ما عرف عن الله إلا القليل. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، وكيف يحصل

0: المحدود من لا حدود. ولذلك يقال للعالم الكبير عارف بالله ولا يقال عارف لله، فقد عرف العارفون فقط ما أذن لهم بمعرفته، عرفوا الكثير وغيب عنهم الأكثر. قد عرفنا الله جل جلاله بقدر ما تستوعبه أفهامنا وتعيه عقولنا وتتحمله قلوبنا وتطيقه أرواحنا. يكفي العبد أن يعرف كيف يدعو وبما يدعو، ويعرف الأدب في الدعاء وكيف يتجنب فيه الاعتداء. ومن فهم المعنى وعقل المغزى من أسماء الله الحسنى لزم حده ووقف عنده. قال السعدي رحمه الله: ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه. فالحق أن أسماء الله تعالى توقيفية، لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للقياس ولا لإعمال العقل فيها إثباتا أو نفيا، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فوائد معرفة أسماء الله الحسنى: أسماء الله الحسنى في القرآن منثورة وبكل الطرق مذكورة، فإن غاب عن ذهنك اسم حضرت أمام عينيك أسماء، فإن تعهدت القرآن عشت بين الرحمن والرحيم والغفور والحليم والسميع والعليم. اقرأ باسم ربك وسبح اسم ربك وتبارك اسم ربك، ينقلك من عالم المكابدة إلى عالم المشاهدة، ومن عالم الظلم والاحتقار إلى سعة العزيز الغفار. فإن أقررت بربوبيته أنعم عليك بقدسيته، فلا تملك إلا أن تقول: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حياة الناس سهلة إذا استعانوا به عليها، وهو الذي لا يعجزه شيء، وهو الذي فتح الأبواب لتوبة عباده، ويحب منهم الطلب، ويلبي إذا طلبوا، ويغيث إذا استغاثوا. يكفي أن يعترفوا بضعفهم وقوته، وبعجزهم وقدرته، وبجهلهم ومعرفته. ومن فوائد معرفة الأسماء الحسنى: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأفضلها. معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته هي الطريق الرئيسي إلى معرفة الله، وهي التي تقوي الإيمان وتحقق التوحيد وتورث خشية الله، وهي أصل كل عبادة، وهي من أعظم أسباب دخول الجنة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن الفوائد أيضا العمل بمقتضى هذه الأسماء، وهذه الأسماء هي من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أولا بدعائه بأسمائه الحسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ووعد بالإجابة في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وكذلك من فوائد معرفة الأسماء الحسنى أن محبة الله هي حكر على من فقه معنى أسمائه وأحبها. ومعرفة أسماء الله الحسنى تورث أيضا حياة طيبة للعبد. الثمرات الروحية من معرفة الأسماء الحسنى: من لم يتفقه في معاني الأسماء الحسنى يصعب عليه تحسس الآثار القلبية والتعبد بها، فهي ليست كلمات بقدر ما هي معان وآثار تخترق القلب وتلهب المشاعر وتثير الأحاسيس، فتثير الخوف مرة والحب مرة والرهبة مرة والأمل مرات والرحمة مرارا. من أسماء الحسنى وصفاته العلى، تعلمنا ألا نلجأ إلا إليه، ولا نعتمد ولا نتوكل إلا عليه، تعلمنا أننا لا نستطيع أن نكذب عليه، ولا نتظاهر بما ليس فينا، وأن لا نظن به إلا الظن الحسن، وأن نظن النقص في أنفسنا والعيب فينا، وأن نثق بقدرته وعظمته ورحمته واستجابته. فهلا فهمنا ما قالته الجن في سورة الجن، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وبعد أن يتعرف العبد على الأسماء الحسنى معنى ومخزى، يصيبه العطش إلى مزيد من المعرفة، وهي معرفة القصد الإلهي من كل أمر. فقد حان وقت ضم اسم إلى اسم وصفة إلى صفة، كالرحمن الرحيم والعليم الخبير والسميع العليم. من عرف أسماء الله الحسنى وأمعن النظر في كل منها، عرف أن الله مطلع على كل شيء، محيط بكل شيء، لا يفوته شيء ولا يعظم عنده شيء، وأن العبد ضعيف بنفسه قوي بربه، جاهل بنفسه عليم بما علمه ربه، بطاش بنفسه رحيم عندما يذوق رحمة ربه. من عرف مكنونات الأسماء الحسنى اكتشف صغاره وحقارة أمره إذا عصى، وعرف ما ينتظره من ثواب عند رب الحساب إذا تاب وأحسن وأناب. فتأمل وتفكر. قال القشيري في مقارنة من فقه علو الأسماء وسموها: أفمن هو كبير لم يزل كمن هو حقير لم يكن؟ أفمن هو جبار لا نقص كمن هو مجبور لا غنى به؟ وكيف تشبه الحقيقة الخليقة؟ وكيف تماثل القدرة الفطرة؟ قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وبعد هذا التفكر، إذا قال لك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تستجيب وتتعبد وتصطبر؟ أم أنك رأيت الحياة طويلة والآخرة بعيدة؟ أم وجدت من هو أهم منه وأنفع؟ فإن أعرضت عنه فتذكر أنه قد هداك السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولا تلومن إلا نفسك. قد عرفنا الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته لنزداد له تهيبا، وبه ثقة، وعليه اعتمادا، وبه تعلقا، وبغيره زهدا. يروى عن منصور بن عمار قال: كنت مولعا في صباي برفع القراطيس من الأرض حتى عرفت بذلك، وكان الصبيان أيضا أولعوا به. فبينما أنا ذات يوم في صحراء إذ وجدت قرطاسا فيه لا إله إلا الله فرفعته، ولم يكن بإزائي حائط ولا شيء أرفعه إليه، فبلعته، فرأيت في تلك الليلة هاتفا يهتف بي ويقول: يا منصور، إن الله عز وجل سيرى لك ما فعلت. قال القشيري: ولأن تكون بأسماء ربك داعيا خير من أن تكون بأسماء نفسك مدعيا. ومن عرف الأسماء والصفات رأى أن كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. حين تناديه بأسمائه تأدب فأنت في حضرته. في قراءة الفاتحة مثلا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرد على العبد إثر كل جملة يتلفظ بها. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن تأدب في مناجاة ربه بأسمائه وصفاته شعر باستماع ربه إليه وتلقى روحيا إشارات الإجابة ولا يلبث أن يرى الاستجابة. ومن توجه إلى الله فليحسن مناجاة الله بأسمائه الحسنى وهي أحب الأسماء إليه. ولو تابعنا الآيات الكريمة لعثرنا على الصيغ التي يحب الله تعالى أن ينادى بها ويحمد عليها، ومنها الحمد لله رب العالمين كما في الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كما في الأنعام، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في الإسراء، الحمد لله فاطر السماوات والأرض في سورة فاطر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في سورة الرحمن، تبارك الذي بيده الملك في سورة الملك. فإذا عقل العبد معاني هذه الأسماء كان من الأحرى به أن يناجي الله تعالى بالاسم المناسب لحالته واضطراره. والحمد لله على هذا التنوع في الأسماء عند الدعاء، بحيث نحسن اختيار الاسم المناسب للحالة الراهنة التي نمر بها أو نعاني منها أو نحتاج فيها ونضطر، ونتعلمها أيضا من الله تعالى القائل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وكلما ازداد العبد تأدبا مع أسمائه توقيرا وإجلالا زيدت له معرفته وكشفت عن قلبه أغطيته. قال القشيري: من عرف أسماء الله الحسنى حسن اسمه في الدنيا والآخرة. جاء في الحكاية أن بشرا الحافي رحمه الله كان في بداية أمره من الشطار، فرأى يوما قطعة من قرطاس عليها اسم الله مكتوب، فأخذ القرطاس ونظفه واشترى بدرهم طيبا، ثم نام فرأى فيما يراه النائم كأن قائلا يقول له: يا بشر، طيبت اسمي، لطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فإلى يوم القيامة يقولون: بشر الحافي. كم من غني كان لا يمشي إلا راكبا ويستنكف أن يكون حافيا، مات اسمه بموته، وهذا كان فقيرا حافيا بقي على الأحقاب ذكره، ليعلم العالمون أنه لا يخسر أحد على الله ولا يضيع عمل عند الله. ما معنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فما معنى الإلحاد في هذه الآية؟ وما القصد من أمر الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ قال ابن القيم: الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت. والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، ومنها عدم الاعتراف بهذه الأسماء وإنكارها على الله، صرف هذه الأسماء والصفات عن معانيها تلاعبا ومحاربة لدين الله، إطلاق هذه الأسماء الجلة على بعض الخلق تعظيما لهم وتشبيها، الاعتراف بهذه الأسماء دون العمل بمقتضاها وفي ذلك تحد سافر وإجحاف مقيت وإهمال بئيس. ومن الإلحاد التوجه إلى الله تعالى بأسماء أخرى لا تليق، والله أمرنا أن نتوجه إليه بأسمائه لا بغيرها إجلالا وتوقيرا وتعظيما. أما أمر الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه فقد ورد في القرآن الكريم أكثر من مرة. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إذ يتمنى المشاكسون المواجهة والمجابهة حتى تروج أخبارهم وينضم إليهم المزيد من الضلاليين وضعاف النفوس كي تزداد شهرتهم وتقوى شوكتهم. ولذلك يأمر الله تعالى بعدم مواجهتهم وبإبقاء ذكرهم خاملة لكن دون إهمالهم ومع إبقاء العيون عليهم ورصد حركاتهم. ختاما، اللهم دلنا بك عليك. الحمد لله الذي دلنا بأسمائه عليه وثنى بثناء نبيه له بين يديه، وما كنا لنهتدي إلى مثل ذلك لولا فضله وإنعامه علينا بمعرفته وبطرق التقرب إليه، ولولا أنه يحب الثناء بأسمائه لما أنزلها من عليائه، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. قال القشيري: من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، بل من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دار قدسه، بل من عرف ربه سمت رتبته وعلت في الدارين منزلته. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والعمل به لعلك ترضى، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار، يا عزيز يا غفار. وفي الختام: إن أصبت فلله الحمد، وذلك بفضل منه ونعمة، وإن أخطأت في فهم أو تفسير أو تدليل فمن نفسي ومن ضحالة علمي، وأسأل الله العفو والمغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن

0: كريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028783 طلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا.

0: صيدلية ولك يا عمي كل شيء فيها.
1: شو يعني كل شيء؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني

اختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل.

رؤوس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان. وقال الجيش إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندي من لواء جفعتي. وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على مقتلهما بالقول إن ثمن الدفاع عن بلدات الشمال باهظ ومؤلم. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت. وقالت اليونيفيل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، أفادت وكالة إسنا إن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 بمدينة غزة. إلى الوقوف على آخر التطورات، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، إذن يوم كان حافل بالتطورات، ما أهم ما جمعته حتى الآن من معلومات حسان؟
1: تماما، هذا اليوم كان يوما شهد غارات مكثفة وموسعة في جنوب لبنان في أغذيته المختلفة، سواء كان في قضاء النبطية ومدينة النبطية، وكذلك قضاء صور ومدينة صور والبلدات المحيطة بها، إضافة إلى قضائي صيدا وجزين وقضاء بنت جبيل. كل هذه الأقضية كانت قد شهدت غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية، وكذلك أيضا من مسيراته، إضافة إلى الضربات بالمدفعية التي شهدتها كذلك المناطق الواقعة بالقرب من محاور القتال بشكل مكثف. فيما أيضا طالت هذه الغارات مناطق في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتحديدا بلدة سحمر التي شهدت سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال. فيما أيضا قضاء جزين شهد كذلك سلسلة من الغارات والضربات بالطائرات المسيرة. هذه الغارات المكثفة أدت إلى عدد من الشهداء والجرحى، على الأقل وفق ما أعلن حتى اللحظة كان 5 من الشهداء وعدد من الجرحى أعلن عنهم خلال هذا اليوم، ليرتفع مجموع الشهداء في لبنان وفقا لوزارة الصحة ل 3593، وعدد الجرحى لحوالي 11000 جريح في لبنان منذ 2 مارس فقط وحتى اليوم. فيما كان الحدث الأكثر جدلا والذي أدى إلى صدى واسع خلال هذا اليوم هو الاستهداف المباشر لمركبة تابعة للجيش اللبناني، أدت إلى استشهاد ضابطين أحدهما برتبة عميد، وكذلك استشهاد جندي آخر، وذلك الذي أدى إلى سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة في لبنان على مختلف المستويات، بداية من رئيس الجمهورية الذي ندد بأشد العبارات بهذا الاستهداف الذي كان مباشرا لآلية عسكرية كان واضحا أنها تقوم بأداء مهامها في الجنوب اللبناني في منطقة الخردلي بقضاء النبطية، وكذلك أيضا على مستوى رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وكذلك أيضا الأحزاب اللبنانية المختلفة، بما فيها كذلك كان بيان شديد اللهجة من قبل حزب الله، وأيضا كان هناك بيان من اليونيفيل ندد بهذا الاستهداف الذي قال إنه خرق لمفاعيل القرارات الدولية والأممية. وكان هناك مناشدة من قبل المسؤولين اللبنانيين للمجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لوقف هذا النوع من الاعتداءات، وذلك الذي يأتي في ظل المساعي التي تقوم بها الدولة اللبنانية وفي إطار المفاوضات المباشرة ومحاولات وقف العدوان الإسرائيلي وسلسلة الاعتداءات والهجمات التي ينفذها في لبنان وخروقه لوقف إطلاق النار عبر المسار السلمي والمسار الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة في هذه المرحلة. وهذا كله يأتي أيضا في ظل تواصل التطورات الميدانية التي تجري في الجنوب اللبناني. حتى اللحظة أعلن حزب الله عن أكثر من 24 عملية نفذها خلال الساعات 24 الماضية. آخر العمليات التي قال إنها أيضا عملية قصف لمنطقة في واقعة بمحيط قلعة شقيف، التي أيضا يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان قد وصل إليها وتحدث عن استيلائه عليها، لكن على ما يبدو وفقا لبيانات حزب الله هو يتمركز في محيطها في عدد من المواقع، بما فيها إنشاء ما وصفه بيان لحزب الله كذلك موقعا قياديا لقواته، وقال إنه استهدف هذا الموقع بمسيرات انقضاضية. فيما أيضا ينفذ حزب الله في هذه المرحلة سلسلة من العمليات، سواء كان عبر إطلاقه للصواريخ على المواقع وتجمعات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، يحاول أن يركز كذلك على عمليات في منطقة زوتر الشرقية ومحيط المنطقة القريبة من نهر الليطاني في هذه المرحلة. وهذه العمليات يحاول من خلالها منع أي تقدم إضافي لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، لاسيما بعد سيطرته على عدد من المرتفعات بما فيها مرتفع منطقة شقيف المطل على هذه المنطقة. فيما أيضا يحاول حزب الله أن ينفذ كذلك ضربات على المناطق القريبة من الحدود اللبنانية شمالية إسرائيل، ويحاول بذلك أيضا أن يضرب عمق القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وليس فقط تلك الموجودة على الأراضي اللبنانية.
0: حسان بسعود من بيروت، شكرا جزيلا لك لمتابعة هذه التطورات. معنا من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، وكذلك من بيروت صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، ونبدأ معك سيدي يونس عودة. في ظل هذه المواجهات، في ظل هذه الحسابات وتطورها سواء ميدانيا أو حتى فيما يتعلق بطبيعة الأهداف، إلى أين تسير الأمور بتقديرك؟
2: يعني من الواضح أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، وهذا يمكن أن نلمسه من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي لإسرائيل كاتس قبل قليل، والذي قال أن العمليات العسكرية على لبنان ستستمر رغم وفق تعبيره طبعا الثمن الباهظ والمؤلم. وهنا يمكن أن نفتح مزدوجين لنقول أن الجيش الإسرائيلي يعمل في جنوب لبنان بفرقتين حاليا، بعد أن كانت خمس فرق وقد سحب ثلاث فرق لتقليل الخسائر، مقابل 2300 مقاتل وفق تقديرات السلطة اللبنانية وقوات الاحتلال والمخابرات الأمريكية أنهم يعملون في جنوب لبنان، إضافة إلى الإطباق الجوي الكامل للطيران الإسرائيلي وفرق المدرعات الموجودة على الأرض، كلها مقابل 2300 مقاتل. يعني بمعنى أن كل مقاتل يقابله 20 جنديا بحسب تعداد الفرقتين الإسرائيليتين، وطبعا كما قلت مع الإطباق الجوي. إسرائيل ستواصل على ما يبدو، وليس هناك من مؤشرات أنها ستذهب إلى الالتزام بأي وقت لإطلاق النار، رغم البيان الأمريكي يعني الذي يحتمل كثير من التأويلات عن وقت إطلاق النار، والذي على ما يبدو أنه بأداء السلطة السياسية والمفاوض اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء جلسات المفاوضات، أخذت إسرائيل جرعات كبيرة في التمادي كان أخطرها اليوم باستهداف الجيش اللبناني واستشهاد عميد
0: عن استهداف هذه الدورية للجيش اللبناني كما ذكرت. أسأل عنها ضيفي من بيروت السيد صهيب جوهر. إذن استهداف مرة أخرى لدورية للجيش اللبناني، وبالتالي ماذا أيضا عن تطور العمليات في ظل الحديث عن ضغوط أمريكية، عن قواعد لحد ما قواعد الشباك بين الطرفين في ظل هذه الضغوط الأمريكية، وبالتالي ماذا عن هذا الاستهداف الذي يبدو متعمدا لدورية للجيش اللبناني؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أن إسرائيل هي إسرائيل نفسها التي تستهدف المدنيين، وطبعا في طبيعة الحال هي تستهدف الجيش اللبناني انطلاقا من عدة عوامل. أولا أنها ترى في الجيش اللبناني طرف منحاز إلى السردية الداخلية اللبنانية، انطلاقا من موقف قائد الجيش المستمر بالحفاظ على السلم الأهلي. وثانيا أنا أعتقد أنها رسالة إلى قيادة الجيش، وخاصة أنه قائد الجيش يتوجه إلى باكستان في إطار محاولة جدية من قبله ومن قبل الدولة اللبنانية ومن قبل الحكومة اللبنانية لفتح ثغرات أو قنوات تواصل أخرى، بالإضافة إلى القناة المفتوحة في الولايات المتحدة عبر الوسيط الأمريكي. وأعتقد أنه هذا الاستهداف هو استهداف إلى للمفاوضات أو النقاشات التي ستجري بين قائد الجيش رودولف هيكل وبين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في ظل رغبة باكستانية متعددة أن يكون لبنان جزءا أساسيا من النقاش، وخاصة أنه هناك لقاء مرتقب كما يتحدث البعض بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما يعني أنه هذا الاستهداف اليوم للجيش اللبناني لا يمكن فصله أيضا.
0: هل ترى بأن الربط قائم بين استهداف هذه الدورية للجيش وبين هذا اللقاء مع قائد الجيش الباكستاني؟
3: إسرائيل بطبيعة الحال ترفض أن يكون لبنان جزءا من أي مسار سوى مسار واشنطن التي هي عمليا تمسك به وتحاول بطريقة أو بأخرى فرض وقائع على الدولة اللبنانية، في ظل إصرار المفاوضين اللبنانيين على نقاط محددة وهي عمليا وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. وأيضا الواضح اليوم من خلال زيارة قائد الجيش وفي ظل عمليا امتعاد إسرائيل أصلا من المفاوضات الجارية في باكستان على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أنها أيضا تريد توجيه ضربة لأي مسار قد تقرر الدولة اللبنانية بمكان أو بآخر فتحه بعيدا عن فرض الوقائع السياسية التي تجري من خلال هذه القناة الموجودة فقط في واشنطن. لذلك إسرائيل تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى ثلاثة أهداف رئيسية: أولا استمرار احتلالها لجنوب لبنان، اثنين محاولة شيطنة الجيش اللبناني وهذا أمر كان واضحا طيلة الفترة الماضية، وثالثا من خلال هي تسعى إلى احتكاك داخلي وإلى توترات داخلية بين المكونات اللبنانية. هي سعت أصلا أن يكون هناك احتكاك بين مكونات لبنانية وبين الجيش اللبناني. وعليه إسرائيل من خلال استهدافها، لا أعتقد أن هذا استهداف مفصول عن المسار السياسي أو عن المسار الداخلي اللبناني، هي تريد تسعير الواقع الداخلي وأيضا منع الدولة اللبنانية من التفكير بأي مسار آخر باستثناء المسار الأمريكي الحاصل في واشنطن بالمفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
0: وهنا أسأل ضيفي السيد يونس عودة أيضا، كيف وجد هذا البعد المستجد فيما يتعلق باللقاء المرتقب بين قائد الجيش اللبناني وقائد الجيش الباكستاني؟
2: نعم، يعني بلا شك أنه إضافة إلى ما ذكره ضيفكم هناك عوامل أخرى أيضا لاستهداف الجيش اللبناني مباشرة، وهو ليس هذا هو الاستهداف الأول. أول أمس كان هناك استهداف أيضا للجيش اللبناني، كان هناك شهيد وضابطان جريحان، وقبله بأيام أيضا كان هناك استهدافات، وعلى مدى هذه الحرب من فترة إلى أخرى تحصل استهدافات. السبب المركزي كما أرى يعني هو حساب مفتوح مع الجيش اللبناني على مستويين: المستوى الأول في أداء الجيش اللبناني أثناء عمل لجنة مراقبة اتفاق المسمات الميكانيزم، كان الجيش اللبناني واضحا وصريحا في كل النقاشات وفي كل الأعمال التي قام بها كان يقوم بأعمال جيدة، وكان الضابط الأمريكي المسؤول عن لجنة الميكانيزم شاهد على ذلك بأن الجيش اللبناني يقوم بأداء ما وفق خطته بكل ما أوتي من قوة رغم الإمكانات البسيطة. هذا كان
0: ماذا عن سؤالي سيد يونس؟
2: لإسرائيل
0: ماذا عن سؤالي فيما يتعلق ببعض اللقاء بين قائدي الجيشين؟
2: عن السؤال يعني طبعا بلا شك أن زيارة قائد الجيش لدول الهيكل إلى باكستان في هذا الظرف لها أهمية قصوى، لأن كلنا يعلم رغم إنكار الساسة في لبنان أن الملف اللبناني غير مرتبط بمسار إسلام أباد، لكن هو مرتبط بشكل عضوي. ثانيا هناك جانب آخر هي مسألة التعاون بين الجيشين اللبناني والباكستاني، حيث يقوم ضباط لبنانيون كل سنة أو يقوم الجيش بإرسال ضباط لبنانيين لتلقي دورات عسكرية في باكستان، والجيش الباكستاني يعتبر من أفضل الجيوش في العالم يعني، وهو يقوم بدور مركزي. والآن الدور الباكستاني السياسي طبعا المحوري في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تريد الولايات المتحدة أو كما قال ترامب أنه يريد فصل المسارين، لكنهم مرتبطان بكل الأحوال. إسرائيل تريد الفصل التام بين هذين المسارين، ليس فقط على المستوى السياسي بل أيضا على المستوى العسكري، خصوصا أن هناك بعض التسريبات إذا جاز التعبير بأن الجيش الباكستاني يمكن أن يكون شريكا في المرحلة المقبلة بالانتشار في جنوب لبنان مع جيوش أخرى بينها الجيش الفرنسي، وخصوصا مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل التي سعت إسرائيل إليها بكل ما أوتيت من علاقات على المستوى الدولي. لذلك أنا أعتقد أنه محاولة تطويق أيضا تقوم بها إسرائيل، ولكن لا أعتقد أنها ستؤتي في مروان.
0: وهنا أيضا أسأل ضيفي من بيروت السيد صهيب جوهر عن هذا اللقاء المرتقب بين قائدي الجيشين في هذه المرحلة، وأيضا ارتباطا بموقف الرسمي اللبناني بأنه ملتزم بما يجري من تفاوض في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل، بمعزل عن ما يجري من تفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. وبالتالي ماذا عن هذا اللقاء بتقديره؟
3: أعتقد أن هذا اللقاء له عدة مناحي. المنحة الأول أنه كما ذكر ضيفك الكريم أنه هناك تعاون مستمر بين الجيش الباكستاني وبين استخبارات الجيشين فيما بينهما في بإطار تبادل المعلومات، وخاصة في ظل هذه الحرب الإقليمية الجارية، والتنسيق بين الجانبين هو تنسيق ليس يعني جديدا، هو تنسيق عمره عقود من الزمن. ثانيا أعتقد أنه لا يمكن الحديث أنه هذه الزيارة تقنية، هذه الزيارة لها أبعاد سياسية. الكل يدرك علاقة القائد الجيش الباكستاني عاصم منير بالإدارة الأمريكية الحالية، وهو أكثر القيادات الباكستانية قربا من مراكز القرار الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقا من هذا أعتقد أن قائد الجيش اللبناني يسعى إلى أمرين أساسيين: الأول أن يكون لبنان جزءا أساسيا من الضغوط الإقليمية التي تقودها باكستان مع دولة قطر، مع المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى على الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وثانيا أن تكون هذه القناة الباكستانية أيضا هي في إطار محاولة دفع إيران إلى أيضا الحديث مع حزب الله للتعاون مع الدولة اللبنانية وتحديدا مع الجيش اللبناني، وخاصة فيما يتعلق أعتقد بالخطة التجري أو بالمناطق التجريبية. أعتقد أنه هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أعتقد أنه مرتبط بمسار كما تحدث ضيفك الكريم، أنه باكستان تسعى خلال المرحلة المقبلة أن تكون جزء أساسي من قوات القوات الدولية التي يجري الحديث أنها ستأتي إلى لبنان لتكون مكان قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، ما يعني أنه باكستان تطمح أن تكون أيضا جزءا من هذه المساحة الإقليمية الموجودة في جنوب لبنان التي كانت ساحة صراعية، والتي تسعى إلى تخفيف الاحتقان أو وقف اطلاق النار مستقبلا لأن تكون جزء من عملية فض الاشتباك بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. من هنا أعتقد أن هذه الزيارة تكتسب كل هذه الأبعاد، بالإضافة إلى أنه أنا أريد أن أشدد على أمر أساسي، أنه لا يمكن اعتبار أن هذه الزيارة مفصولة عن قرار القيادة السياسية اللبنانية، لأنه البعض يعتبر أو يحاول تسويق فكرة أن هناك نوع من التباعد بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في لبنان. لا، القيادة العسكرية اللبنانية هي جزء أساسي ملتصقة بقرار القيادة السياسية اللبنانية. من هذا المنطلق أعتقد أن هذه الزيارة منسقة مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وأنها تأتي في إطار أن لبنان يريد البحث عن مسارات تضغط على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من جهة وأيضا على الجانب الإيراني الذي أيضا لديه محاولات وظهر ذلك من خلال بيان الحرس الثوري الإيراني وموقف رئيس الحكومة نوار سلام من موقف الحرس الثوري الإيراني وبيانه حول موضوع الإطار الذي جرى التوقيع عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه الزيارة ضمن هذه المسارات والسياقات.
0: سيد يونس عودة، هناك تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يكرر نموذج غزة في لبنان عندما نشاهد كل هذا الحجم من التدمير والأرض المحروقة، وبالتالي ما حسابات حزب الله في التعامل مع هذه الأهداف الإسرائيلية يوما بعد يوم؟
2: يعني بلا شك أن إسرائيل ليست فقط نوايا بأنها ستقوم بما قامت به في غزة، وهي تستمر في عملياتها الإجرامية ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أيضا. طبعا هي تريد، عندما حددت ما أزمته المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، هي أعلنت تكرارا على لسان رئيس الوزراء وكل المسؤولين العسكريين والسياسيين أنها ستحتفظ بهذه المنطقة. أنا أعتقد أن ليس من احتلال يمكن أن يكون موجودا وأن لا تكون هناك عمليات مقاومة، بغض النظر ما هو الاتفاقات السياسية، المراحل السياسية التي يمكن أن تحصل في اتفاق هنا أو اتفاق هناك، لكن في الطبيعة البشرية عندما يكون هناك احتلال هناك مقاومة لهذا الاحتلال، بغض النظر إذا كان حزب الله أو غير حزب الله. يعني إذا لم يكن حزب الله بهذا الواجب الوطني ولم تقم الدولة اللبنانية بهذا الواجب الوطني، سيكون هناك فئات أخرى أو أشخاص آخرون سيقومون بهذا العمل، وهذه المسألة موجودة في جنوب لبنان منذ عام 1949 حتى اليوم، لأن إسرائيل لم تلتزم أصلا باتفاق الهدنة، وهي طالما خرقته وقامت بعمليات احتلال وعمليات إجرام في جنوب لبنان سواء ضد الشعب اللبناني أو ضد الجيش اللبناني، وهناك كثير من الشواهد على هذه المسألة، لعل إحداها عندما أقامت ميليشيا تابعة لها في جنوب لبنان واحتلتها عبر هذه الميليشيا التي كانت كأكياس رمل أمام الجيش الإسرائيلي، لكن المقاومة تمكنت من دحرها عام 2000 بعد يعني 25 سنة على الاحتلال. الآن إذا تتكرر هذه التجربة، وقد أعلن ذلك مسؤولون إسرائيليون منهم إيهود براك الذي كان رئيسا للوزراء في فترة ووزيرا للدفاع ورئيسا للأركان وقام كل شيء وقال أنكم ستعودون إلى المرحلة الصعبة في تاريخ إسرائيل.
0: من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، شكرا لك، وكذلك لضيفي من بيروت أيضا صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أفادت وكالة إيسنا إن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكم، ونبدأ معك عدنان على الأهم، هذه الرسالة التي وصلت إلى طهران، ماذا عن أجوائها وإن رشحت أي معلومات فيما يتعلق بهذه الرسالة في مضمونها وفي توقيتها؟
4: ليس الكثير عبد القادر، وإن كنا نتحدث بالمبدأ عن تحرك على وقع الجمود فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي منذ أيام، ونحن نترقب عمليا الرد الإيراني الذي كان يفترض أن يقدم ربما اليوم أو غدا من طهران، بعد الحديث عن أن مجلس الأمن القومي الإيراني قد أعد الرد على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم، وبأن الأمر كان على طاولة المرشد الإيراني للمصادقة عليه ولإقراره إما بملاحظات وإما بالموافقة عليه. هذه الزيارة من وزير الداخلية الباكستاني جاءت على وقع هذا الجمود، والحديث بحسب التصريحات من قبل وزير الداخلية الباكستاني الذي التقى وزير الداخلية الإيراني اليوم بأنه يحمل رسالة خاصة إلى المرشد الإيراني، وهذه الرسالة تأتي في ظل أو تتحدث عن الظروف الراهنة، لا يعلم على وجه الدقة عبد القادر، ماذا تحمله الرسالة بالضبط، ما إن كانت تحمل ملاحظات معينة تتعلق ببعض البنود سواء كانت الأموال الإيرانية المجمدة أو ملف مضيق هرمز، ولكن هذه الرسالة يفترض أن تسلم للمرشد الإيراني وبعد ذلك سنرى ما سيتبعها. يفترض أن يلتقي وزير الداخلية الإيراني غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبعد ذلك سنتابع التداعيات بعد ذلك، خصوصا أن هناك حديث كان يتم عن أن الرسالة الإيرانية يفترض أو الرد الإيراني يفترض أن يقدم غدا على أبعد تقدير بعد أيام من الأعياد. عمليا عبد القادر نحن نتحدث عن مسار دبلوماسي كانت تقول طهران بشكل مباشر بأنه مستمر وبأن الردود مستمرة وبأنه لم يتوقف وأن لم يكن هناك تقدم حقيقي في النقاط. طهران كانت تشدد على موقفها الأساسي خصوصا من البنود المتعلقة بمضيق هرمز وبالأموال الإيرانية المجمدة. تتحدث طهران عبد القادر بشكل مباشر عن تثبيت المعادلة فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي وتؤكد على مواقفها وعلى رسم الخطوط الحمراء فيما يتعلق بهذا الموضوع، سواء فيما يتعلق بمعادلة مضيق هرمز وتأكيد وجود إدارة إيرانية للمضيق بتحديد مسارات ومنع السفن المعادية من العبور وفرض رسوم خدمات، أو فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة التي تؤكد إيران على أن المضيف للاتفاق لن يكون دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وإن كان هناك حديث عبد القادر حقيقة عن انفراجة وتوافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق بهذه النقاط وخلافات دقيقة تتعلق بالنقاط التفصيلية، على الأقل إيرانيا طهران كانت تتحدث عن أن هناك توافق وضمانات حتى فيما يتعلق مثلا بقضية الأموال المجمدة، وكانت تقول بأن هناك توافق على مبلغ 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها في حال تم توقيع الاتفاق بعد انتهاء مهلة 60 يوم أو خلالها، وبعد ذلك الخلافات ستكون على آلية تسليم هذه الأموال، لكنها تصر في الوقت ذاته على أن الإفراج ينبغي أن يكون عن كل الأصول الإيرانية المجمدة في خلال المراحل اللاحقة. فيما إذا حلت هذه النقاط وكانت هناك وكان هناك تقدم إيجابي فيما يتعلق بنقطة الأصول الإيرانية المجمدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا المضيق الذي شهد واقعة إضافية بالصباح فجر الأمس، إذا حلت هاتان النقطتان تبقى نقطة أخرى هي قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي لا نرى تقدما ملحوظا فيها، وإن كانت طهران تشدد على أن المضي نحو توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ينبغي أن لا يكون دون وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من حالة وقف الحرب وهو البند الأول في هذه المذكرة التي يسعى لبناء صياغة متفق عليها فيها.
0: شكرا لك عدنان. أحمد الرهيد، ما أهم ما رصدته حتى الآن من واشنطن؟
5: في الحقيقة المواقف الأمريكية اليوم شحيحة إزاء مسار هذه المفاوضات، اليوم هو عطلة في الولايات المتحدة، ولكن هناك حالة الترقب هنا في واشنطن للرد الإيراني وكذلك لنتائج هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة في طهران وفي غيرها، وهذه الاتصالات المستمرة. النبرة التي كان يتحدث بها يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي نبرة متفائلة، يقول إن الأمور تتطور بشكل جيد على مسار المفاوضات، ولكن في كل مرة يبقي على لغة التهديد والتحذير والتفاؤل الحذر، يقول إن إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بطريقة جيدة فإنه سيتعامل معها بالطرق الأكثر صعوبة، في إشارة إلى احتمال العودة للعمليات العسكرية. ولكن المهم في الحقيقة أن ما تنتظره واشنطن هو الرد على المقترح الذي قدمته والملاحظات التي صاغتها، وكان هناك حديث بأن الولايات المتحدة تسعى لصياغة أكثر تشددا وتعهدات متبوعة بالأفعال فيما يتعلق بعدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، هذا هو جوهر القضايا بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين. وهناك أيضا التأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين بأن مسألة الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات وهذه المسائل حتى الآن النقاش بشأنها ليس تفصيليا، خاصة مسألة الإفراج عن أموال إيران المجمدة، كان وزير الخارجية الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة لم تخط في هذه التفاصيل بعد ولن تقدم تعهدات لإيران ما لم يحدث اختراق في الملف النووي، وبالتالي فالمنتظر الآن من مذكرة التفاهم بعد الانتهاء منها وصياغتها أن يتم رفع الإغلاق عن مضيق هرمز من قبل إيران مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أما الموضوع الذي يتفاعل في الحقيقة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع هنا في الولايات المتحدة هو ما نقلته نيويورك تايمز وإن بي سي، وهو موضوع غير بعيد في الحقيقة عن مسار المفاوضات، إذ تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن البنتاغون رفع مستوى التهديد الإسرائيلي للتجسس تجاه أو ضد الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين إلى المستوى الحرج وهو أعلى مستوى. تقول وسائل الإعلام هذه إن المسؤولين الذين كشفوا عن هذه التقييمات يقولون إن إسرائيل تحاول أن تعرف معلومات تتجاوز ما يصلها عن طريق القنوات الرسمية والدبلوماسية من الولايات المتحدة، وتريد أن تعرف المسار الذي تتعامل به الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وتشير إلى أن شخصيات بارزة في البنتاغون وكذلك ستيف ويتكوف كبير المفاوضين الأمريكيين وأيضا من أهم الشخصيات التي تحظى باهتمام أنشطة التجسس الإسرائيلية. طبعا ذات وسائل إعلام هذه نيويورك تايمز وإن بي سي تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض نفيه صحة هذه التقارير والتقييمات، ولكن بكل الأحوال يستمر الترقب هنا في واشنطن للخطوة المقبلة على مسار المفاوضات.
0: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا، فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد على 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقود، فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.
6: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه، كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة، لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء، ورغم أن أبوابه لم توصد بعد فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
7: تكاليف الطاقة تمثل جزءا مهما من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكنا تحميلها للزبائن، حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب، ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
6: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد، ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش، انكمش الاقتصاد 9.4% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة، ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%، ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
8: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
6: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الانفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة، أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
0: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة.
9: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
10: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول لا تقريبا لفينا حوالين المخيم مرتين أو ثلاث مرات لما ادركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه اللي هو صابات عدة ومن ثم كمان شهداء.
9: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شمية، الجزيرة، قطاع غزة.
0: وفي خان يونس الجنوبي القطاع، استشهد الشاب مهند فراونة إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فراونة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ الاحتلال حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
11: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
12: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله، اليوم مهند ما لبس هالشي لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جوز حور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
11: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
12: كان نايه هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى فيها العروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفاف اليوم في الجنة إن شاء الله.
11: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
13: قمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وفرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره الحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
11: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
13: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى الشباب.
11: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع.
14: برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
0: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566 8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول
3: يا سلام.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى، واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في حياة الصحابة، والهدف أن تعيش أنت بعقلك بروحك مع هذا الجيل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير من وطئت أقدامهم الكرة الأرضية هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف أنت أن تعيش مع هؤلاء بقلبك بروحك بفكرك، أن تتأسى بهم، أن تقتدي بهم، حتى نلحق قريبا من رتبتهم. لذلك نحن سنتحدث عن حياة الصحابة إن شاء الله لسنوات طويلات، بعد المقدمة المهمة التي ذكرها المؤلف في الباب الأول. قال عنوان الباب: باب كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل شيء، وكانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. إذا نحن يا أخوان بدنا نلحق برتبة الصحابة، مطلوب إلينا أن نعمل أعمالهم. كل أخ بيناتكم، كل أخت بيناتكم، لابد أن تمازج الدعوة إلى الله تعالى لحمه ودمه. لازم يا أخ الدعوة إلى الله تكون معك بجامعك، وتكون معك ببيتك، وتكون معك بمحلك، وتكون معك بسيارتك، وتكون معك برفقاتك، وتكون معك بسيرانك، حتى تصير الدعوة إلى الله تعالى أحب إليك من كل شيء. إذا ما بتحرص على هداية الناس أنت إسلامك مو كامل. إذا أنت ما بتحرص على هداية الناس، كيف واحدنا بيحرص على أشيائه الخاصة ويحافظ عليها؟ بدك تحرص على هداية الناس. كيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله؟ حرام، الناس عم تغرق. قلت لكم مرة بأن امرأة بريطانية عمرها 60 سنة أسلمت، عاملين معها مقابلة، قالت: أنا سأشتكي عليكم أيها المسلمون إلى الله تعالى، تركتموني 50 سنة وأنا بعيدة عن الإسلام، أنتوا السبب، الحق عليكم. يعني أنت ترى من حولك يغرق في المعصية، يغرق بعيد منهم في العقوق، يغرق في أكل مال الحرام، يغرق في الظلم، ظلم نفسي وظلم الآخرين، وبتسكت؟ يعني ما معناته قديش هم الدين وقيمة الدين في قلبك؟ هلأ الأم يلي مات ابنها تسكت شي؟ والله لو كلياتكم قلتوا لها: يا خالي خلاص طولي بالك، وحدي الله، قولي لا إله إلا الله، يا أمي معلش لا تبكي لا تحزني، لو كل الدنيا قالت لها لا تحزن، ما بتقدر. يعني خارج طاقتها، دموعها تنهمر وقلبها يحترق. ليش؟ لأنها متعلقة بولدها. أنت شو تعلقك بالإسلام يا أخ؟ بدنا نشوف تعلقك بالإسلام من خلال دعوتك إلى الله، حرقتك إلى إيصال الخير إلى عباد الله تعالى. لذلك يا أخوان هذه الدروس الهدف منها أنك أنت تعيش كما عاش الصحابة، تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى. ولا تدري يا أخ، لا تدري، هلأ عفوا، يعني الله وكيلكم الصحابة كانوا أميين، ما بيعرف حرف الباء من حرف الجيم، ما بيعرفوا. يلي كانوا يقروا ويكتبوا يا أخوان معدودين على الأصابع، إقلال إقلال، كلكم البركة قارين كاتبين، عنكم معلومات، عنكم مراجع، عنكم كتب، عنكم مواقع، حولكم الشيوخ.
معقول ما بتتحرك أنت هيك تنتفض للدعوة إلى الله؟ بس بدها هيك، بدها إرادة، بدها حرقة، بدها هم. يعني أنت تشعر أنه هذا الدين مسؤوليتك من قبل. يا أخوان والله الآن الإسلام في الغرب يعني يمشي بسرعة، والخوف الخوف يجوا المسلمون الجدد من تلك البلاد مشان نحن يعلموننا الدين، يقولوا أنتم ما بتعرفوا الدين أصلا منيح. ومرة قلت لكم كان في صحفية كندية جاءت إلى الشام فزارت شيخنا الشيخ أحمد كفتار الله يرحمه، بقى هي أسلمت، قالت له أنتم كيف بتفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علامات الساعة أن تشرق الشمس من المغرب؟ أنتوا شنو فهمانينه؟ الشيخ قال أنا شعرت بأنه هالبنت يعني في عندها شيء تريد أن تقوله. قال له أنت كيف فهمتي؟ قالت له أنا ما فهمته بأن هذه الشمس التي في السماء ستظهر من الغرب، لكن فهمته أن شمس الإسلام ستسطع من الغرب، وحنجي نحن نعلمكم دينكم. ترى يا شباب إذا هذا بيصير يا ريتك ما ولدت. إذا هذا بيصير بطن الأرض خير لك من ظاهرها كلياتنا. بس ترى شيء مخيف يا أخوانها. يعني والله يقول لي أحد الأخوة، قال لي لما الإنسان الأمريكي بيأسلم، البريطاني بيأسلم، الفرنسي بيأسلم، قال لي مو مثلنا، قال لي إذا أسلم الإسلام يخالط كل حياته، ثوبه وكلامه وعرسه وأكله وشربه وروحته وجيته ومحله ودكانه وعيادته ومشفاة، الإسلام كل شيء. سامحوني يا أخوان، هلأ بتلاقي مسلم يعني هيك نص نص، مسلم على الريحة، مسلم يوم الجمعة بس استغفر الله العظيم، مسلم بس بيصلي، بعدين بس برامجه كل الحياتية، وين الإسلام؟ بقى يا أخوان تعالوا وبسرعة، ما في وقت. يعني ما تقول إيه ماشي الحال بيصير. معقول أنت مسلم يا شباب؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم بعد اليوم أنه لا يتقن قراءة القرآن الكريم، بس قراءة يا رجل الحاضر، ما لي سامح ولا لواحد بيناتكم أنه ما بتعرف تقرأ عن حاضر. بدي أريك وبدك تكون قراءتك صحيحة، وقراءتك ما صحيحة يعني ليك كلا أروح سجل بهي دورة يشفعان. ليش كل هدول اللي قاعدين بيعرفوا حضرتك ما بتعرف؟ مو عيب؟ مو عيب؟ شو بدك تقول له لله حضرتك بكرة بس تموت؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم ما يكون قارئ 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مع شرحه ومع كتاب سيره ومع معرفة كيف وصلت إلينا. ويلي ما بيعرف هلأ بيطلع من هون، روح سجل، طلع لفوق قل لهم سجلوني بدورة فاتبعوني، هي دورة الحديث هيك بتساوي. مو عيب؟ لك مو عيب أنت مسلم ما بتعرف 5000 سطر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مقبول يا أخوان واحد مسلم ما بيعرف أحكام الدين ما يتعلق بعباداته أو يتعلق بعقيدته، بيجي واحد بيطلع له على اليوتيوب وبيحكي له كلمتين بيقول لك والله أنا صرت شك بالقرآن. شك بالقرآن لأنك ما بتفهم، سامحني شيئا، وما لك علاقة بالقرآن غير أنه اسمك مسلم. ما يعني سامحني يا أخ، إلى متى ستبقى هيك؟ روح هلأ في تسجيل، هلأ حنلكم هي دورة يوم الجمعة، عملنا لك دورة يوم الجمعة مشان ما يكون عندك لا شغل ولا ما عندك غير سيارين ونوم وأكل. إذا ما بتجي معناتها أنت السيران أهم من الدين، والأكل أهم من الدين، والنوم أهم من الدين. هيك هيك يعني يا أخوان، ما بده يضل كمان مسلم دائما هيك أنه لا وماشي حالك ومنيح وعين الله عليك وعم نطبطب لك، والحقيقة بكرة إذا وقفت بين يدي الله شو بدك تقول له؟ هلأ في عنا دورة يوم جمعة، هلأ أطلع سجل فيها، اختار المواد اللي بدك. يلي ما بتعرف فقه في فقه، يلي بده فقه معاملات مالية في فقه معاملات مالية، بدك عقيدة في عقيدة، بدك سيرة في سيرة، بدك لغة عربية في لغة عربية. نقي انت واختار الساعة اللي بدك اياها كمان في بالكرة الأرضية هيك تعليم، انت الساعة اللي بتريدها.
والمادة اللي بتريدها، وإذا بدك الأستاذ اللي بتريده. شو أكثر من هيك؟ يا أيها الإخوة، هذا الدين والله نحن من دونه لا شيء، نحن كنا لا شيء ولسعتنا بدون الدين لا شيء، وما ارتفعنا إلا بالدين. وتعالوا لكم كلكم، ها اللي عم ندرس اقتصاد وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء وغذائيات يعني أنه نلحق لنا هدول الغربيين، في فرق بيننا وبينهم 200 سنة. 200 سنة يعني، عشان ما تقول أنا حبجيب شهادات عالية ودراسات كبرى وعظمى عشان أرفع الأمة وكذا. حبيبي 200 سنة بتموت أنت وبيموت بعدك 3 أجيال، وإذا مشوا بنفس الدعسة تبعك منلحق بالزاوية اللي أنت مشيت فيها. بس نحن نملك طائرة نفاثة تسبق الكرة الأرضية كاملة، والآن هي بين أيدينا، هي هذا الدين وهذه الطائرة، طائرة رحمة وخير وبر وسعادة، والناس تبحث عنها وهي بين يديك. روح يا حبيبي علمون، اتعلم انت منيح وعلم من حولك، تدرب واشتغل في الدعوة الى الله، والله بتخدم نفسك واسرتك وبلدك وامتك والناس اجمعين على هذه الارض، بل مخلوقات الله عز وجل. الدين الدين يا اخوان، خير ان شاء الله بدنا ندرس ونقرأ ونكتب وما بعرف اختصاصات الروح كلاتنا بكل اختصاصات الكرة الارضية، بس محور حياتي على الدعوة الى الله. انتوا كلكم كنتوا تشتغلوا بالدعوة الى الله، ما في ولا واحد له فكة ولا واحد له عذر. بعرف ما بتعرف تتعلم، بتخاف تدرب، مسامحينك اول مره اذا خربطت معليش، وثاني مره وخامس مره. انا قلت لكم اقسم بالله اول خطبه خطبتها كانت بيعفور، كان عمري 20 سنة، الله يجزي الخير الاستاذ بعتني هيك انه يلا، ويا لطيف شو خايف. بيعفور ما كانت يعفور هيك يعني، البلد القريه تبع يعفور، والله الله وكيلكم هيك هيك هيك هيك هيك هيك عم برشوف، بس ربك حميد لابس عباية مو مبين يعني، منيح اللي مستر العباية، بس من جوا هيك عم تقصف رجلي، وما بعرف شلون طلعت الخطبة، ما كان في تسجيل، يا ريتني مسجلة، بجوز شي بكب وبيعمي يعني. أول خطبة ماشي الحال، الثانية بتصير أحسن، الثالثة أحسن، الخامسة أحسن، العاشرة أحسن، بعدين تنطلق. فأنت تدرب، تدربوا يا شباب، هلا انتوا صغار يعني، وحتى الكبار تدرب يا اخي، تدرب بابنك، تدرب باخوك، تدرب بجدك، تدرب، وقف على المراية واحكي مع حالك لك منيح، بس تدرب الشباك يعني. ما معقول كمان مسلم ما يتحرك في الدعوة الى الله. فالاحاديث وما ذكره من الاثار المؤلف في هذا الباب اتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف كانوا يدعون الأفراد، وكيف كانوا يدعون الجماعات، وكيف كانوا يدعون ماشين في الطريق، وكيف كانوا يدعون في السفر، وكيف كانوا يدعون في الحضر، والدرس الماضي كيف كانوا يدعون في القتال، حتى بالقتال وتصافح السيوف كمان عم يشتغلوا بالدعوة إلى الله. اليوم إرساله صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله. وأنتوا يا أخوان ما تفكروا حالكم حتضلوا قاعدين هون، بكرة بدي ابعتكم كل واحد، يلا خلص نجيب غيركم وجبة تانية، ان شاء الله تضلك حضر لك قاعد هون انت شي 100 سنة لقدام. خلص بدي ابعت هذا الاخ، نبعته لوين؟ لادلب، اريحة، انت من اريحة. وهذا الاخ نبعته لوين؟ على حمص، منيح. وهذا الاخ لوين؟ على الغلطة، الله معك. وهذا وهكذا، وهذا منبعته اخي على الصين، وهذا على الهند، وهذا على فلبين، وهذا على فنزويلا، وهذا هيك لك كنت روحوا دعاة إلى الله. يلا مع السلامة. شايف كلنا بدنا نشتغل بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد، وبدك تروح لحالك يعني، لو انت شايف كل الأخوة حولك والشيخ حولك وبتفرح فيهم تسألون وبيسألوك، حتروح لحالك هيك محطك. والله قال لي أحد الأخوة راح للدعوة إلى الله بالقطب المتجمد الشمالي، اللي لقيت مسلمين هنيك بالقطب المتجمد الشمالي، في مسلمين؟ ما تفكروا حالكم أنتم تنتمون إلى دين عظيم، أنتم مدعومين بمشارق الأرض ومغاربة، لأنه دين الله هذا. والله إذا بتحمل دين الله
الله لا يعزك عز ويرفعك رفعة ويعطيك عطاء أقسم بالله ما بيخطر على بالك. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هلا بعثه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وأيقنوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته فصدقوه وآمنوا به، كانوا من أسباب الخير وواعدوه الموسم من العام القابل فرجعوا إلى قومهم وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. تذكروا لسه النبي صلى الله عليه وسلم هلأ ما هاجر إلى المدينة المنورة، سعته بمكة، فالأنصار اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، عجبون الكلام أسلموا، وفد منهم راحوا عن المدينة المنورة. أن فكروا بعثوا رسالة للنبي، بعث لنا واحد من جماعتك خلني يدعو الناس إلى الإسلام فإنه أدنى أن يتبع، يعني أقرب أن يصدقه قومنا. قال فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه فنزل على أسعد بن زرارة يحدثهم ويقص عليهم القرآن. قال ولم يزل مصعب عند أسعد وسعد بن معاذ يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة، وأسلم أشرافهم، وأسلم عمرو بن الجموح، وكسرت أصنامهم، ورجع مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ، يسموه هيك المقرئ يعني الشيخ تبعه. قديش عمره يا حسركم سيدنا مصعب لما راح يعمل أول سفير في الإسلام؟ لا، وشو أسلم على إيده كل بيوت المدينة، الله أكبر كله. لكن بتعرفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل عن المدينة مين هدول اللي قالوا له طلع بدر علينا؟ كانوا أسلم ووقفوا يستقبلوا. طيب ما هلأ جاي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرف في أهل المدينة أسلموا، عدد منيح منهم أسلم على إيد مين؟ سيدنا مصعب. قديش كان عمره يا شباب؟ حزروا، لا مو 16 ولا 17، لا كان عمره 30 سنة زائد ناقص بالحدود. مين عمره 30 سنة بيناتكم؟ انت يا لطيف، يلا أستاذ شفي انت كمان 30، انتو كل واحدنا نبعته هيك على شي مدينة كلها مو مسلمين، بدها تأسلم مدينة كلها على ايدك مثل سيدنا مصعب. قديش حلوة، الله يرضى عن سيدنا مصعب، هيك الدعوة إلى الله. أنت تحرك الله بيرزقك. هلا نحن يا أخوان كلاتنا جينا إلى هالدنيا ما معنا مصاري، بنوب بنوب بنوب، ولا منعرف حتى كيف نجيب مصاري، ما هيك بدأنا تحركنا سعينا تعلمنا شيئا، الله فتح عليك، الله رزقك، ونما المال بين يديك وثمرته، الله بيرزقك. نفس الشيء الدعوة إلى الله رزق، أنت تحرك بس، ادعو، قل، اسعى، فكر، اسأل، اجتهد، الله ما بيضيع لك جهد، وما بتدري لعل تأسلم على إيدك بلد كاملة. إندونيسيا أكبر بلد بتعداد المسلمين في العالم. عدد سكان إندونيسيا 286 مليون، ربع مليار تقريبا. هدول الناس 85% منهم مسلمين. مين يلي دخل الإسلام على إندونيسيا؟ تسعة أشخاص، تسعة أشخاص، صار عدد المسلمين شو ربع مليار، 280 مليون مثلا، الله أكبر، بتسعة. ولهلأ أهل إندونيسيا ماتوا طبعا هدول التسعة، بس هن أول من حمل الإسلام إلى تلك البلاد. لهلأ الأندونيسيين مسمينهم الأولياء التسعة، لأنه ببركتهم أنه نحن تعلمنا الإسلام وأسلمنا وأسلم أولادنا أولاد أولادنا. بركي أنت هيك كمان بترحلك لشيء إرني وبتموت، موت هناك
الآن لي أصدقاء إخوة نشأنا معا في المسجد، هلا هن باليابان عم بيقسم على إيدهم أناس وبيجوا بيزورونا، بقول له شو راجع لهم؟ بقول لي لا أنا بدي موت هناك. برافو عليك، برافو عليك، يلا لك أن الدعوة إلى الله، بدها هيك، بدها رجال تحملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد. بعثه أبا أمامة إلى قومه باهلة. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا، فلما رأوني قالوا مرحبا بالصدي بن عجلان، هو اسمه صدي أبو أمامة، قالوا بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، يعني طلعت من دينك ولحقت بدين محمد. قلت لا، ولكن آمنت بالله ورسوله، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فأكلوا بها. قالوا هلما يا صدي؟ قلت ويحكم، إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما أنزل الله، لأنه كانوا مو مشركين فبيذبحوا بطرق حرمها الله تعالى مثل النطيحة والموقوذة، يضربوها على رأس هي الشاة، أو ما بيذبحوا ذبح يعني. قال أنا ما بأكل. قال وما قال؟ قلت نزلت هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح للأصنام، والمنخنقة، إن كانوا لو بخنقوها للشاة للخروف بعدين بيذبحوا بيأكل، والموقوذة، موقوذة بيضربوها على رأسها هيك بدبسة بتقوم بتغوطن أو بتموت بعدين بيذبحوها، والمتردية إذا وقعت الخروف من قرنه ومات كمان يأكلوا، والنطيحة ستناطحوا كبش مع شات يأكلوها، هي المنطوحة تكون ميتة يأكلوها، وما أكل السبع كمان كانوا يأكلونها إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام نوع من أنواع إيش الكهانة، ذلكم فسق، لأن هذا محرم اللي أنتوا عم تأكلوا أنا ما بأكل. قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. قلت لهم ايتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش. عادين عم يأكلوا هنن وما أكل، أنهم بس بالله كاسة مي سمحتوا. قالوا علي عمامة. فقالوا لا، ما في ولا كاسة مي، ولكن ندعك تموت عطشا. مو على أساس أنت صرت من جماعة محمد لا إلك عنه، ما بدك تأكل معنا، لا إلك أكل ولا إلك شرب، بتموت عطش. قال فاعتممت وضربت رأسي في العمامة. شو بدي أعمل؟ الدنيا شوب كثير لك، بدي كاسة مي؟ ما في. لف العمامة على وشه وراسه. قال ونمت في الرمضاء في حر شديد، فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس آلف منه، فأمكنني منها فشربتها، فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. الله أكبر. فأنت لما بتشتغل عند الله، والله يا أخوان صدقوا في شيء ما بنقدر نحكي، والله والله اللي بيشتغل عند الله، الله لا يعطيك عطايا ما بتخطر لبالك، وبيعطيك إياها وما بتسترجي تحكي كمان، لأنه شغلة ولله المثل الأعلى. هلا مرات الأب إذا ابن من أولاده مرضي بيجي بيعطيه شغلة، بس بيقول له لا تقول لحدا، لا تقول لأخواتك، هي لإلك. إذا أنتوا يا أخوان لله المثل الأعلى بتشتغلوا عند الله، الله وكيلكم ليعطيكم عطايا خصص لإلكم، ولا تحكوا لحدا بس لإلكم. لذلك نصيحة، اشتغلوا بالدعوة إلى الله. أنا كنت في الدرس الماضي تكلمت معكم عن الأدوات للدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بدها أدوات. أنتوا كلنا بنصير دعاة إلى الله، والأخوة اللي يسمعون والأخوات،
بس هلا الدعوة بدها أدوات، هلا النجار بده أدوات، طبيب الأسنان بده أدوات، الحداد، المبرمج كله بده أدوات، الحلاق بده أدوات، طيب الدعوة كمان بدها أدوات. فأنتوا اشتغلوا بالدعوة واشتغلوا على تملك هالأدوات. وأنتوا الحمد لله بالمناسبة نحن عم نملككم إياها من حيث تدرون أو لا تدرون، بس هي للتأكيد. أدوات الدعوة أربعة. فأنت من هلا إلى أن تلقى الله، أنا إلى الآن لازلت أتقوى من هذه الأدوات، فأنت تملكهم، والأكل واحد يشوف حاله شو معه منهم، ولو معك أجزاء كمان طورة هذه الأجزاء. أدوات الدعوة إلى الله أراها والله أعلم أربعة. أول أداة والثاني حكينا عنهم بالدرس الماضي. أول شيء الصلة بالله تعالى، قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله تعالى افعل. كيف؟ بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بذكر الله تعالى. فصلنا الكلام في الدرس الماضي. الأداة الثانية العلم، مهما استطعت أن تزيد في مادتك العلمية افعل، لأنه هالدين دين علم والدعوة إلى الدين، فبدك علم، سواء علم حياتي أو علم شرعي، بدنا يكون. لذلك يا أخوان لما بتحضروا دورة القرآن الكريم هذا عم نملكك أداة، نحن دورة الحديث عم نملكك الأداة، هلأ دورة يوم الجمعة كمان عم نملكك أداة، سجلت كلية الشريعة عم نملكك أداة، سجلت دار الحديث عم نملكك أداة، تحضر دروس فيها مجالس علم، كلها هي كلها عم تدعم لك أداة العلم. فأدوات الدعوة أربعة، كمان تكلمنا عن هذا رقم اثنين، هلأ اليوم بدي أحكي لكم عن ثلاثة وأربعة إذا سمح الوقت. رقم ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. أخلاق، بدك صلة بالله، بدك علم، بدك أخلاق. الناس كلها أيها الإخوة تحتاج إلى الأخلاق، لكن الداعي إلى الله قدوة، الناس تنظر إليه على أنه قدوة، وهم يسمعون كلامه صح بس ينظرون أفعاله أكثر. أنت قد ما بدك حكينا عن الصدق وجب لي الشواهد وأمثلة وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بموقف من المواقف هل صدقت أو لم تصدق. الأدب، قد ما بدك ساوي لي محاضرات ودروس وخطب وكلمات عن الأدب وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بمواقفك في أدب تتحلى به. قد ما بدك حاكيني عن كظم الغيظ وجب لي شواهد وقصص، بس أنا بدي أشوفك عند موقف صعب هل ستكظم غيظك. قد ما بدك حاكيني عن الأمانة، بس أنا بدي أشوفك في موقف من المواقف أنه أنت أمانتك موجودة حاضرة. وعنا يا أخوان للأسف الناس، أو ما بدي أقول للأسف، يبدو هيك طبيعة الخلق، الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. يعني مثلا أنت تكلمهم عن الأمانة، هلأ إذا أنت تحليت بالأمانة يقولون الأمانة منيحة، إذا أنت ما تحليت بالأمانة بيقولوا معناتها الأمانة مو منيحة، لأنه لو منيحة كان تحلى فيها الشيخ، أما أنه ما تحلى فيها لك يا أخي ما في المبدأ شيء والشخص شيء. الناس لا هيك تمزج بينها. هلأ في ناس بيقول لك أنا ما عاد بيجي على الجامع، ليه؟ بيقول لك بزماناته في شيخ حكى معي كلمة باردة، لك يا أخي طيب الشيخ خطأ بس مبدأه صح، الجامع صح، تعال على الجامع. بيقول لك لا ما بدي، شو إن شاء الله بدك يعني يصير مثل هذا الزلمة، ما بدي يصير. شايف الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. لذلك صح الدعوة أجر كبير، بس كمان إذا بتخربت الحساب كمان كبير. فبدنا أخلاق يا أخوان، فكل واحد بيناتكم يجتهد في تزكية أخلاقه. كيف؟ كيف؟ والإنسان عن نفسه بصيرة، لأ كل واحد بيناتنا إذا صفان بيقدر يعرف أنه شو العيوب الأخلاقية اللي عنده، هو بيعرف، بل الإنسان عن نفسه بصيره. فإذا عندك عيب اجتهد أن تتخلص منه. كيف تتخلص من هذا العيب؟ بدك واحد لجأ إلى الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فواحد بدك دعاء، شلون أنا بدي حسن أخلاق؟ اثنين بدك شيخ، بدك معلم يأخذ بيدك للأخلاق الحسنة وترى الأخلاق الحسنة شاخصة فيه. ثلاثة بدك مجاهدة نفس،
أي نفسك الأمارة بالسوء، يعني مثلا بعيد من هون بعيد من هون، واحد عينه فلتاني لازم يشتغل على حاله، ما بصير يقول يعني شو بدي أعمل خلاص وأنا هيك، وكم مرة قلت بدي أترك وما تركت وخلاص، يعني خلاص أنا عندي هالعلة. لا، بدك تخلص من هالعلة هلأ، لأنه ما بتخلص منها هلأ بعيد من هون بتجيك بلوى. البلاء مصفاية من مصافي الذنوب ومحسن الأخلاق. ليش أنت بتشوف هذا يلي بعيد من هون بعيد من هون مبتلى؟ والله زرت أخا توفاه الله الآن عليه رحمة الله، يعني هو شاب هيك في زهرة شبابي، حركة وأدبا ونشاطا وخلقا، أصيب بالسرطان نسأل الله العافية. ذوى ذوى ذوى هيك زرته، يا حرام يعني ممدد على السرير بده يضحك، بس يعني فرح هو لما رآني، بده يضحك الضحكة ثقيلة عليه، يعني تألمت من قلبي لأجلي. طيب ليه يعني أنت تنتظر؟ إن شاء الله بيكون هذا رفع الدرجة، توفاه الله تعالى، نسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر موتانا وموتى المسلمين. بس يا أخ الله وكيلك، ما بتلقى تلقى بلاء أنت؟ يعني معلش هلا إذا فيك خلق سيء اترك، اترك أنت جاهد نفسك وغالبا اترك، ضروري تجيك شيء خبطة هيك توقعك أرضا، لأن البلايا مصافي، يعني يا بتجاهد نفسك بتصفي نفسك من الخطأ، يا بعيد منهم بيجي بلاء. إذا وحتى هذا البلاء نعمة من الله تتصفى قبل أن تموت، ما بيتصفى بالموت بيتصفى بالقبر، ما بيتصفى بالقبر التصفية نسأل الله السلامة في نار جهنم. شيء صعب يا أخوان، نحن ضعاف، أنت ضعيف يا رجل، فيك خلق سيء بدك تترك. واحد بعيد من هون بيقول أنا بمد إيدي على مال مؤلي، شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بدك تترك هذا الخلق السيء، بدك تترك هذا الفعل المحرم. واحد بيقول يا أخي أنا بس هيك يعني أتجسس، عندي هيك هالسوسة بضلي بتجسس على الناس. واحد يقول أنا عندي حقد، ما بقدر شوف حدا يصير أحسن مني، هيك بس بدرى واحد إنه معه إله عنده وصل لمرتبة، يا لطيف يا لطيف بحسده أو بحقد عليك. طيب لا سمح الله إذا واحد فيه العلة والوسخ في قلبي شو بده يعمل؟ بدك يا أخي تشتغل بتطهيره. كيف؟ بدك أول شيء لجأ إلى الله، ورقم اثنين بدك معلم، ورقم ثلاثة بدك مجاهدة نفس. كيف أجاهدها؟ بالسنن، جاهدها بقيام الليل، بالتهجد، بالصيام، بالصدقات. ما تلاقي غير نفسك هيك تأدبت، بقى بدك مجاهدة النفس. هي رقم ثلاثة، كيف أنا بدي حسن نفسي. وفي واحدة رابعة والله نسيته، إن شاء الله بذكرها لكم في الدرس القادم. بس حتى يعني وأدب نفسي بدي هيك، بدي دعاء وبدي معلم وبدي مجاهدة لهذه النفس. وفي واحدة رابعة، فيا أيها الإخوة، الداعي إلى الله بده أخلاق عالية، لأن الناس ستأسى بك بأفعالك بأقوالك بتصرفاتك، وهنيئا لك إذا أنت كنت سبب، يعني إذا خلقك عالي ينعكس إلى الآخرين. هلأ إن الأخلاق عالية بده معلم، فأنت إذا صرت معلما وسرت أخلاقك من وراءك يكون كله بصحيفتك. هذا زيد ابن سعنة، هذا يهودي بده يأسلم، هو دري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرى بالتوراة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فيه، صفي خلق واحد بأنه يغلب حلمه غضبه ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. فراح بده يفحص النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا القصة، فإجا ومسك النبي صلى الله عليه وسلم هيك بالدرس قدام الصحابة، إجا ومسكه من مجمع ثوبه حتى أثر الثوب في عنقه الشريف، وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يا عيب الشوم عليكم، أنتوا عيلة بتماطلوا. طبعا وهي كلها هي قصة فبركة، يعني ما في هيك شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت تكون بكرة نبعتك هيك داعي إلى الله عم تساوي درس، يجي لك واحد هيك يمسكك من مجمع ثوبك ويشدك هيك حيخنقك ويقول لك أنت من عيلة كلها كلكم مماطلين.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سيدنا عمر يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه يا عمر، اذهب إلى البيت أو إلى مكان فأعطه حقه، كان له هو بايع النبي بيعه بس مو صاير الوقت،

عملت التمثيلية، وأنا أشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا أنت بدك تصير داعي إلى الله، بجوز يجي حدا يفحصك، مو بجوز، أكيد أكيد. أنا الناس فحصتني، أنا في مسيرة الدعوة الله وكيلكم، كذا موقف تعرضت لها لاحقا عرفت أنه كان فحص. ربك حميد نفدت. لكن بدنا نفحصك، معليش يعني أنت عامل علينا شيخ وناس ملاح على راسي، بدنا نشوف، بدنا نشوف هل مبدأك صحيح ولا لا، كله حكي بحكي. فكمان أنت يا أخ يعني اجتهد في تحسين أخلاقك تزداد قربا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. شايف؟ فأنت تقترب بحسن الخلق من حضرة الله تعالى، تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقترب من المؤمنين، خاصة أنه الداعي إلى الله بخالق ناس كثر، في منهم عالم، في منهم جاهل، في منهم أخلاقه عالية، في منهم أخلاقه مو عالية. مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز عم بيطوف حول الكعبة بالليل، فوطأ بقدمه بطن إنسان نائم، واحد نايم حول الكعبة، الدنيا عتمة، فعمر بن عبد العزيز ماشي هيك دعسته ببطنه. صوروا انت تكون نايم يجي واحد ببطنه هيك صعبة. فهداك فاق هيك يعني من حلاوة الروح يعني، فقال له البعيدة، قال له: أحمار أنت؟ فسيدنا عمر بن عبد العزيز تفت قال: لا، ورمشي. فعمر أمير المؤمنين معه الحاشية تبعه، أجوا بدهم يبطشوا بالرجل، قال: دعوه، سألني وأجبته. خلص الشغل، شو هالهدوء. هيك أنت بكرة بالدعوة وعد بيقول لك أنت يعني ما بتفهم، إنه والله فهم شوي الحمد لله. حلوة هيك تكون امتصيت يعني الغضب، عرفت، ما بدها هيك مشاددة ومطاحنة ومقاوصة وملاسنة، لا، ما بيليق بالدعي أن ينزل عن هذه الرتبة العالية. فيا أخوان، الأداة الثالثة للدعوة إلى الله الأخلاق العالية. للموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان. وقال الجيش إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندي من لواء جفعتي. وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على مقتلهما بالقول إن ثمن الدفاع عن بلدات الشمال باهظ ومؤلم. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت. وقالت اليونيفيل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، أفادت وكالة إسنا إن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 بمدينة غزة. الوقوف على آخر التطورات، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، إذن يوم كان حافل بالتطورات، ما أهم ما جمعته حتى الآن من معلومات حسان؟
1: تماما، هذا اليوم كان يوما شهد غارات مكثفة وموسعة في جنوب لبنان في أغضيته المختلفة، سواء كان في قضاء النبطية ومدينة النبطية، وكذلك قضاء صور ومدينة صور والبلدات المحيطة بها، إضافة إلى قضائي صيدا وجزين وقضاء بنت جبيل. كل هذه الأقضية كانت قد شهدت غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وكذلك أيضا من مسيراته، إضافة إلى الضربات بالمدفعية التي شهدتها كذلك المناطق الواقعة بالقرب من محاور القتال بشكل مكثف. فيما أيضا طالت هذه الغارات مناطق في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتحديدا بلدة سحمر التي شهدت سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال، فيما أيضا قضاء جزين شهد كذلك سلسلة من الغارات والضربات بالطائرات المسيرة. هذه الغارات المكثفة أدت إلى عدد من الشهداء والجرحى، على الأقل وفق ما أعلن حتى اللحظة كان 5 من الشهداء وعدد من الجرحى أعلن عنهم خلال هذا اليوم، ليرتفع مجموع الشهداء في لبنان وفقا لوزارة الصحة ل3593، وعدد الجرحى لحوالي 11,000 جريح في لبنان منذ 2 مارس فقط وحتى اليوم. فيما كان الحدث الأكثر جدلا والذي أدى إلى صدى واسع خلال هذا اليوم هو الاستهداف المباشر لمركبة تابعة للجيش اللبناني، أدت إلى استشهاد ضابطين أحدهما برتبة عميد وكذلك استشهاد جندي آخر، وذلك الذي أدى إلى سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة في لبنان على مختلف المستويات، بداية من رئيس الجمهورية الذي ندد بأشد العبارات بهذا الاستهداف الذي كان مباشرا لآلية عسكرية كان واضحا أنها تقوم بأداء مهامها في الجنوب اللبناني في منطقة الخردلي بقضاء النبطية، وكذلك أيضا على مستوى رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب وكذلك أيضا الأحزاب اللبنانية المختلفة، بما فيها كذلك كان بيان شديد اللهجة من قبل حزب الله، وأيضا كان هناك بيان من اليونيفيل ندد بهذا الاستهداف الذي قال إنه خرق لمفاعيل القرارات الدولية والأممية، وكان هناك مناشدة من قبل المسؤولين اللبنانيين للمجتمع الدولي للتحرك بشكل الفوري لوقف هذا النوع من الاعتداءات، وذلك الذي يأتي في ظل المساعي التي تقوم بها الدولة اللبنانية وفي إطار المفاوضات المباشرة ومحاولات وقف العدوان الإسرائيلي وسلسلة الاعتداءات والهجمات التي ينفذها في لبنان وخروقه لوقف إطلاق النار عبر المسار السلمي والمسار الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة في هذه المرحلة. وهذا كله يأتي أيضا في ظل تواصل التطورات الميدانية التي تجري في الجنوب اللبناني. حتى اللحظة أعلن حزب الله عن أكثر من 24 عملية نفذها خلال الساعات 24 الماضية. آخر العمليات التي قال إنها أيضا عملية قصف لمنطقة في واقعة بمحيط قلعة شقيف التي أيضا يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان قد وصل إليها وتحدث عن استيلائه عليها، لكن على ما يبدو وفقا لبيانات حزب الله هو يتمركز في محيطها في عدد من المواقع بما فيها إنشاء ما وصفه بيان لحزب الله كذلك موقعا قياديا لقواته، وقال إنه استهدف هذا الموقع بمسيرات انقضاضية. فيما أيضا ينفذ حزب الله في هذه المرحلة سلسلة من العمليات سواء كان عبر إطلاقه للصواريخ على المواقع وتجمعات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، يحاول أن يركز كذلك على عمليات في منطقة زوتر الشرقية ومحيط المنطقة القريبة من نهر الليطاني في هذه المرحلة، وهذه العمليات يحاول من خلالها منع أي تقدم إضافي لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، لسيما بعد سيطرته على عدد من المرتفعات بما فيها مرتفع منطقة شقيف المطل على هذه المنطقة. فيما أيضا يحاول حزب الله أن ينفذ كذلك ضربات على المناطق القريبة من الحدود اللبنانية شمالية إسرائيل، ويحاول بذلك أيضا أن يضرب عمق القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وليس فقط تلك الموجودة على الأراضي اللبنانية.
0: حسان مسعود من بيروت، شكرا جزيلا لك لمتابعة هذه التطورات. معنا من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، وكذلك من بيروت صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، نبدأ معك سيدي يونس عودة. في ظل هذه المواجهات، في ظل هذه الحسابات وتطورها سواء ميدانيا أو حتى فيما يتعلق بطبيعة الأهداف، إلى أين تسير الأمور بتقديرك؟
2: يعني من الواضح أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، وهذا يمكن أن نلمسه من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي لإسرائيل كاتس قبل قليل، والذي قال أن العمليات العسكرية على لبنان ستستمر رغم وفق تعبيره طبعا الثمن الباهظ والمؤلم. وهنا يمكن أن نفتح مزدوجين لنقول أن الجيش الإسرائيلي يعمل في جنوب لبنان بفرقتين حاليا بعد أن كانت خمس فرق وقد سحب ثلاث فرق لتقليل الخسائر مقابل 2300 مقاتل وفق تقديرات السلطة اللبنانية وقوات الاحتلال والمخابرات الأمريكية أنهم يعملون في جنوب لبنان، إضافة إلى الإطباق الجوي الكامل للطيران الإسرائيلي وفرق المدرعات الموجودة على الأرض كلها مقابل 2300 مقاتل. يعني بمعنى أن كل مقاتل يقابله 20 جنديا بحسب تعداد الفرقتين الإسرائيليتين، وطبعا كما قلت مع الإطباق الجوي. إسرائيل ستواصل على ما يبدو، وليس هناك من مؤشرات أنها ستذهب إلى الالتزام بأي وقت بإطلاق النار، رغم البيان الأمريكي يعني الذي يحتمل كثير من التأويلات عن وقت إطلاق النار، والذي على ما يبدو أنه بأداء السلطة السياسية والمفاوض اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء جلسات المفاوضات أخذت إسرائيل جرعات كبيرة في التمادي كان أخطرها اليوم باستهداف الجيش اللبناني واستشهاد عميد
0: عن استهداف هذه الدورية للجيش اللبناني كما ذكرت. أسأل عن ضيفي من بيروت السيد صهيب جوهر، إذن استهداف مرة أخرى لدورية للجيش اللبناني، وبالتالي ماذا أيضا عن تطور العمليات في ظل الحديث عن ضغوط أمريكية، عن قواعد إلى حد ما قواعد الشباك بين الطرفين في ظل هذه الضغوط الأمريكية، وبالتالي ماذا عن هذا الاستهداف الذي يبدو متعمدا لدورية للجيش اللبناني؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أن إسرائيل هي إسرائيل نفسها التي تستهدف المدنيين، وطبعا في طبيعة الحال هي تستهدف الجيش اللبناني انطلاقا من عدة عوامل. أولا أنها ترى في الجيش اللبناني طرف منحاز إلى السردية الداخلية اللبنانية انطلاقا من موقف قائد الجيش المستمر بالحفاظ على السلم الأهلي. وثانيا أنا أعتقد أنها رسالة إلى قيادة الجيش، وخاصة أنه قائد الجيش يتوجه إلى باكستان في إطار محاولة جدية من قبله ومن قبل الدولة اللبنانية ومن قبل الحكومة اللبنانية لفتح ثغرات أو قنوات تواصل أخرى بالإضافة إلى القناة المفتوحة في الولايات المتحدة عبر الوسيط الأمريكي. وأعتقد أنه هذا الاستهداف هو استهداف إلى للمفاوضات أو النقاشات التي ستجري بين قائد الجيش رودولف هيكل وبين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في ظل رغبة باكستانية متعددة أن يكون لبنان جزءا أساسيا من النقاش، وخاصة أنه هناك لقاء مرتقب كما يتحدث البعض بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعني أنه هذا الاستهداف اليوم للجيش اللبناني لا يمكن فصله أيضا.
0: هل ترى بأن الربط قائم بين استهداف هذه الدورية للجيش وبين هذا اللقاء مع قائد الجيش الباكستاني؟
3: إسرائيل بطبيعة الحال ترفض أن يكون لبنان جزءا من أي مسار سوى مسار واشنطن التي هي عمليا تمسك به وتحاول بطريقة أو بأخرى فرض وقائع على الدولة اللبنانية في ظل إصرار المفاوضين اللبنانيين على نقاط محددة، وهي عمليا وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. وأيضا الواضح اليوم من خلال زيارة قائد الجيش وفي ظل عمليا امتعاد إسرائيل أصلا من المفاوضات الجارية في باكستان على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أنها أيضا تريد توجيه ضربة لأي مسار قد تقرر الدولة اللبنانية بمكان أو بآخر فتحه بعيدا عن فرض الوقائع السياسية التي تجري من خلال هذه القناة الموجودة فقط في واشنطن. لذلك إسرائيل تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى ثلاثة أهداف رئيسية: أولا استمرار احتلالها لجنوب لبنان، اثنين محاولة شيطنة الجيش اللبناني وهذا أمر كان واضحا طيلة الفترة الماضية، وثالثا من خلال هي تسعى إلى احتكاك داخلي وإلى توترات داخلية بين المكونات اللبنانية. هي سعت أصلا أن يكون هناك احتكاك بين المكونات اللبنانية وبين الجيش اللبناني، وعليه إسرائيل من خلال استهدافها لا أعتقد أنه هذا استهداف مفصول عن المسار السياسي أو عن المسار الداخلي اللبناني، هي تريد تسعير الواقع الداخلي وأيضا منع الدولة اللبنانية من التفكير بأي مسار آخر باستثناء المسار الأمريكي الحاصل في واشنطن بالمفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
0: وهنا أسأل ضيفي السيد يونس عودة أيضا، كيف وجد هذا البعد المستجد فيما يتعلق باللقاء المرتقب بين قائد الجيش اللبناني وقائد الجيش الباكستاني؟
2: نعم، يعني بلا شك أنه إضافة إلى ما ذكره ضيفكم هناك عوامل أخرى أيضا لاستهداف الجيش اللبناني مباشرة، وهو ليس هذا هو الاستهداف الأول. أول أمس كان هناك استهداف أيضا للجيش اللبناني، كان هناك شهيد وضابطان جرحان، وقبله بأيام أيضا كان هناك استهدافات، وعلى مدى هذه الحرب من فترة إلى أخرى تحصل استهدافات. السبب المركزي كما أرى يعني هو حساب مفتوح مع الجيش اللبناني على مستويين: المستوى الأول في أداء الجيش اللبناني أثناء عمل لجنة مراقبة اتفاق المسمات الميكانيزم، كان الجيش اللبناني واضحا وصريحا في كل النقاشات وفي كل الأعمال التي قام بها كان يقوم بأعمال جيدة، وكان الضابط الأمريكي المسؤول عن لجنة الميكانيزم شاهد على ذلك بأن الجيش اللبناني يقوم بأداء ما وفق خطته بكل ما أوتي من قوة رغم الإمكانات البسيطة. هذا كان
0: ماذا عن سؤالي سيد يونس؟
2: مزعجاً لإسرائيل.
0: ماذا عن سؤالي فيما يتعلق ببعض اللقاء بين قائدي الجيشين؟
2: عن السؤال يعني طبعا بلا شك أن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان في هذا الظرف لها أهمية قصوى، لأن كلنا يعلم رغم إنكار الساسة في لبنان أن الملف اللبناني غير مرتبط بمسار إسلام أباد، لكن هو مرتبط بشكل عضوي. ثانيا هناك جانب آخر هي مسألة التعاون بين الجيشين اللبناني والباكستاني، حيث يقوم ضباط لبنانيون كل سنة أو يقوم الجيش بإرسال ضباط لبنانيين لتلقي دورات عسكرية في باكستان، والجيش الباكستاني يعتبر من أفضل الجيوش في العالم يعني، وهو يقوم بدور مركزي. والآن الدور الباكستاني السياسي طبعا المحوري في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تريد الولايات المتحدة أو كما قال ترامب أنه يريد فصل المسارين، لكنهم مرتبطان بكل الأحوال. إسرائيل تريد الفصل التام بين هذين المسارين، ليس فقط على المستوى السياسي بل أيضا على المستوى العسكري، خصوصا أن هناك بعض التسريبات إذا جاز التعبير بأن الجيش الباكستاني يمكن أن يكون شريكا في المرحلة المقبلة بالانتشار في جنوب لبنان مع جيوش أخرى بينها الجيش الفرنسي، وخصوصا مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل التي سعت إسرائيل إليها بكل ما أوتيت من علاقات على المستوى الدولي. لذلك أنا أعتقد أنه محاولة تطويق أيضا تقوم بها إسرائيل، ولكن لا أعتقد أنها ستؤتي في مروان.
0: وهنا أيضا أسأل ضيفي من بيروت السيد صهيب جوهر عن هذا اللقاء المرتقب بين قائدي الجيشين في هذه المرحلة، وأيضا ارتباطا بموقف الرسمي اللبناني بأنه ملتزم بما يجري من تفاوض في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل، بمعزل عن ما يجري من تفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وبالتالي ماذا عن هذا اللقاء بتقديره؟
3: أعتقد أنه هذا اللقاء له عدة مناحي. المنحى الأول أنه كما ذكر ضيفك الكريم أنه هناك تعاون مستمر بين الجيش الباكستاني وبين استخبارات الجيشين فيما بينهما في بإطار تبادل المعلومات، وخاصة في ظل هذه الحرب الإقليمية الجارية، والتنسيق بين الجانبين هو تنسيق ليس يعني جديدا، هو تنسيق عمره عقود من الزمن. ثانيا أعتقد أنه لا يمكن الحديث أنه هذه الزيارة تقنية، هذه الزيارة لها أبعاد سياسية. الكل يدرك علاقة القائد الجيش الباكستاني عاصم منير بالإدارة الأمريكية الحالية، وهو أكثر القيادات الباكستانية قربا من مراكز القرار الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقا من هذا أعتقد أن قائد الجيش اللبناني يسعى إلى أمرين أساسيين: الأول أن يكون لبنان جزءا أساسيا من الضغوط الإقليمية التي تقودها باكستان مع دولة قطر، مع المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى على الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وثانيا أن تكون هذه القناة الباكستانية أيضا هي في إطار محاولة دفع إيران إلى أيضا الحديث مع حزب الله للتعاون مع الدولة اللبنانية وتحديدا مع الجيش اللبناني، وخاصة فيما يتعلق أعتقد بالخطة التجريبية أو بالمناطق التجريبية. أعتقد أنه هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أعتقد أنه مرتبط بمسار كما تحدث ضيفك الكريم، أنه باكستان تسعى خلال المرحلة المقبلة أن تكون جزء أساسي من قوات القوات الدولية التي يجري الحديث أنها ستأتي إلى لبنان لتكون مكان قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، ما يعني أنه باكستان تطمح أن تكون أيضا جزءا من هذه المساحة الإقليمية الموجودة في جنوب لبنان التي كانت ساحة صراعية، والتي تسعى إلى تخفيف الاحتقان أو وقف اطلاق النار مستقبلا لأن تكون جزء من عملية فض الاشتباك بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. من هنا أعتقد أن هذه الزيارة تكتسب كل هذه الأبعاد، بالإضافة إلى أنه أنا أريد أن أشدد على أمر أساسي، أنه لا يمكن اعتبار أن هذه الزيارة مفصولة عن قرار القيادة السياسية اللبنانية، لأنه البعض يعتبر أو يحاول تسويق فكرة أن هناك نوع من التباعد بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في لبنان. لا، القيادة العسكرية اللبنانية هي جزء أساسي ملتصقة بقرار القيادة السياسية اللبنانية. من هذا المنطلق أعتقد أن هذه الزيارة منسقة مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وأنها تأتي في إطار أن لبنان يريد البحث عن مسارات تضغط على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من جهة وأيضا على الجانب الإيراني الذي أيضا لديه محاولات، وظهر ذلك من خلال بيان الحرس الثوري الإيراني وموقف رئيس الحكومة نوار سلام من موقف الحرس الثوري الإيراني وبيانه حول موضوع الإطار الذي جرى التوقيع عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه الزيارة ضمن هذه المسارات والسياقات.
0: سيد يونس عودة، هناك تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يكرر نموذج غزة في لبنان عندما نشاهد كل هذا الحجم من التدمير والأرض المحروقة، وبالتالي ما حسابات حزب الله في التعامل مع هذه الأهداف الإسرائيلية يوما بعد يوم؟
2: يعني بلا شك أن إسرائيل ليست فقط نوايا بأنها ستقوم بما قامت به في غزة، وهي تستمر في عملياتها الإجرامية ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أيضا. طبعا هي تريد، عندما حددت ما أزمته المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، هي أعلنت تكرارا على لسان رئيس الوزراء وكل المسؤولين العسكريين والسياسيين أنها ستحتفظ بهذه المنطقة. أنا أعتقد أن ليس من احتلال يمكن أن يكون موجودا وأن لا تكون هناك عمليات مقاومة، بغض النظر ما هو الاتفاقات السياسية، المراحل السياسية التي يمكن أن تحصل في اتفاق هنا أو اتفاق هناك، لكن في الطبيعة البشرية عندما يكون هناك احتلال هناك مقاومة لهذا الاحتلال، بغض النظر إذا كان حزب الله أو غير حزب الله. يعني إذا لم يقم حزب الله بهذا الواجب الوطني ولم تقم الدولة اللبنانية بهذا الواجب الوطني، سيكون هناك فئات أخرى أو أشخاص آخرون سيقومون بهذا العمل، وهذه المسألة موجودة في جنوب لبنان منذ عام 1949 حتى اليوم، لأن إسرائيل لم تلتزم أصلا باتفاق الهدنة، وهي طالما خرقته وقامت بعمليات احتلال وعمليات إجرام في جنوب لبنان سواء ضد الشعب اللبناني أو ضد الجيش اللبناني، وهناك كثير من الشواهد على هذه المسألة، لعل إحداها عندما أقامت ميليشيا تابعة لها في جنوب لبنان واحتلتها عبر هذه الميليشيا التي كانت كأكياس رمل أمام الجيش الإسرائيلي، لكن المقاومة تمكنت من دحرها عام 2000 بعد يعني 25 سنة على الاحتلال. الآن إذا تتكرر هذه التجربة، وقد أعلن ذلك مسؤولون إسرائيليون منهم إيهود برات الذي كان رئيسا للوزراء في فترة ووزيرا للدفاع ورئيسا للأركان، وقام كل شيء وقال أنكم ستعودون إلى المرحلة الصعبة في تاريخ إسرائيل.
0: من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، شكرا لك، وكذلك لضيفي من بيروت أيضا صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أفادت وكالة إسنا إن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكم، ونبدأ معك عدنان على الأهم، هذه الرسالة التي وصلت إلى طهران، ماذا عن أجوائها وإن رشحت أي معلومات فيما يتعلق بهذه الرسالة في مضمونها وفي توقيتها؟
4: ليس الكثير عبد القادر، وإن كنا نتحدث بالمبدأ عن تحرك على وقع الجمود فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي منذ أيام، ونحن نترقب عمليا الرد الإيراني الذي كان يفترض أن يقدم ربما اليوم أو غدا من طهران، بعد الحديث عن أن مجلس الأمن القومي الإيراني قد أعد الرد على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم، وبأن الأمر كان على طاولة المرشد الإيراني للمصادقة عليه ولإقراره إما بملاحظات وإما بالموافقة عليه. هذه الزيارة من وزير الداخلية الباكستاني جاءت على وقع هذا الجمود، والحديث بحسب التصريحات من قبل وزير الداخلية الباكستاني الذي التقى وزير الداخلية الإيراني اليوم بأنه يحمل رسالة خاصة إلى المرشد الإيراني، وهذه الرسالة تأتي في ظل أو تتحدث عن الظروف الراهنة. لا يعلم على وجه الدقة عبد القادر ماذا تحمله الرسالة بالضبط، ما إن كانت تحمل ملاحظات معينة تتعلق ببعض البنود سواء كانت الأموال الإيرانية المجمدة أو ملف مضيق هرمز، ولكن هذه الرسالة يفترض أن تسلم للمرشد الإيراني، وبعد ذلك سنرى ما سيتبعها. يفترض أن يلتقي وزير الداخلية الإيراني غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبعد ذلك سنتابع التداعيات بعد ذلك، خصوصا أن هناك حديث كان يتم عن أن الرسالة الإيرانية يفترض أو الرد الإيراني يفترض أن يقدم غدا على أبعد تقدير بعد أيام من الأعياد. عمليا عبد القادر نحن نتحدث عن مسار دبلوماسي، كانت تقول طهران بشكل مباشر بأنه مستمر وبأن الردود مستمرة وبأنه لم يتوقف وأن لم يكن هناك تقدم حقيقي في النقاط. طهران كانت تشدد على موقفها الأساسي خصوصا من البنود المتعلقة بمضيق هرمز وبالأموال الإيرانية المجمدة. تتحدث طهران عبد القادر بشكل مباشر عن تثبيت المعادلة فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي، وتؤكد على مواقفها وعلى رسم الخطوط الحمراء فيما يتعلق بهذا الموضوع، سواء فيما يتعلق بمعادلة مضيق هرمز وتأكيد وجود إدارة إيرانية للمضيق بتحديد مسارات ومنع السفن المعادية من العبور وفرض رسوم خدمات، أو فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة التي تؤكد إيران على أن المضيف للاتفاق لن يكون دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وإن كان هناك حديث عبد القادر حقيقة عن انفراجة وتوافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق بهذه النقاط وخلافات دقيقة تتعلق بالنقاط التفصيلية على الأقل إيرانيا، طهران كانت تتحدث عن أن هناك توافق وضمانات حتى فيما يتعلق مثلا بقضية الأموال المجمدة، وكانت تقول بأن هناك توافق على مبلغ 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها في حال تم توقيع الاتفاق بعد انتهاء مهلة 60 يوم أو خلالها، وبعد ذلك الخلافات ستكون على آلية تسليم هذه الأموال، لكنها تصر في الوقت ذاته على أن الإفراج ينبغي أن يكون عن كل الأصول الإيرانية المجمدة في خلال المراحل اللاحقة. فيما إذا حلت هذه النقاط وكان هناك تقدم إيجابي فيما يتعلق بنقطة الأصول الإيرانية المجمدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا المضيق الذي شهد واقعة إضافية بالصباح فجر الأمس، إذا حلت هاتان النقطتان تبقى نقطة أخرى هي قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي لا نرى تقدما ملحوظا فيها، وإن كانت طهران تشدد على أن المضي نحو توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ينبغي أن لا يكون دون وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من حالة وقف الحرب، وهو البند الأول في هذه المذكرة التي يسعى لبناء صياغة متفق عليها فيها.
0: شكرا لك عدنان أحمد الرهيد، ما أهم ما رصدته حتى الآن من واشنطن.
5: في الحقيقة المواقف الأمريكية اليوم شحيحة إزاء مسار هذه المفاوضات، اليوم هو عطلة في الولايات المتحدة، ولكن هناك حالة الترقب هنا في واشنطن للرد الإيراني وكذلك لنتائج هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة في طهران وفي غيرها، وهذه الاتصالات المستمرة. النبرة التي كان يتحدث بها يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي نبرة متفائلة، يقول إن الأمور تتطور بشكل جيد على مسار المفاوضات، ولكنه في كل مرة يبقي على لغة التهديد والتحذير والتفاؤل الحذر، يقول إن إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بطريقة جيدة فإنه سيتعامل معها بالطرق الأكثر صعوبة، في إشارة إلى احتمال العودة للعمليات العسكرية. ولكن المهم في الحقيقة أن ما تنتظره واشنطن هو رد على المقترح الذي قدمته والملاحظات التي صاغتها، وكان هناك حديث بأن الولايات المتحدة تسعى لصياغة أكثر تشددا وتعهدات متبوعة بالأفعال فيما يتعلق بعدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، هذا هو جوهر القضايا بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين. وهناك أيضا التأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين بأن مسألة الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات وهذه المسائل حتى الآن النقاش بشأنها ليس تفصيليا، خاصة مسألة الإفراج عن أموال إيران المجمدة، كان وزير الخارجية الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة لم تخط في هذه التفاصيل بعد ولن تقدم تعهدات لإيران ما لم يحدث اختراق في الملف النووي، وبالتالي فالمنتظر الآن من مذكرة التفاهم بعد الانتهاء منها وصياغتها أن يتم رفع الإغلاق عن مضيق هرمز من قبل إيران مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أما الموضوع الذي يتفاعل في الحقيقة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع هنا في الولايات المتحدة هو ما نقلته نيويورك تايمز وان بي سي، وهو موضوع غير بعيد في الحقيقة عن مسار المفاوضات، إذ تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن البنتاغون رفع مستوى التهديد الإسرائيلي للتجسس تجاه أو ضد الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين إلى المستوى الحرج وهو أعلى مستوى. تقول وسائل الإعلام هذه إن المسؤولين الذين كشفوا عن هذه التقييمات يقولون إن إسرائيل تحاول أن تعرف معلومات تتجاوز ما يصلها عن طريق القنوات الرسمية والدبلوماسية من الولايات المتحدة، وتريد أن تعرف المسار الذي تتعامل به الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وتشير إلى أن شخصيات بارزة في البنتاغون وكذلك ستيف ويتكوف كبير المفاوضين الأمريكيين وأيضا من أهم الشخصيات التي تحظى باهتمام أنشطة التجسس الإسرائيلية. طبعا ذات وسائل إعلام هذه نيويورك تايمز وإن بي سي تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض نفيه صحة هذه التقارير والتقييمات، ولكن بكل الأحوال يستمر الترقب هنا في واشنطن للخطوة المقبلة على مسار المفاوضات.
0: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا، فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد على 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقود، فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.
6: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالس أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه، كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة، لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء، ورغم أن أبوابه لم توصد بعد فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
7: تكاليف الطاقة تمثل جزءا مهما من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكنا تحميلها للزبائن، حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب، ومن الغريب أن تتوفر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.

0: العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
1: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديد المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
0: تراهن حكومة المستشار فريدريش شمارتس على جني ثمار الانفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة، أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
2: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة.
3: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
4: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا. يعني في أول لا تقريبا لفينا حوالي المخيم مرتين أو ثلاث مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه اللي هو صابات عدة ومن ثم كمان شهداء.
3: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شاد شمية، الجزيرة، قطاع غزة.
2: وفي خان يونس الجنوبي القطاع، استشهد الشاب مهند فراونة إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فراونة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ الاحتلال حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
5: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالتها الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
6: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله، اليوم مهند ما لبس هالشي لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جوز حور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
5: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
6: كان نايم هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى في هالعروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكل وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم

0: في الجنة إن شاء الله.
1: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
2: قمت هذا لأنه لاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا عزوا، والشباب كلهم برح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره الحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
1: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
2: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى الشباب.
1: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ
4: النحل
5: الأرض ظلمات الفضاء الكون
4: النمل
5: الكواكب دقة الإنسان
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
8: بكم يا سيدي.
7: كما ذكرتم فضيلة الدكتور في كتابكم الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. ما دمنا بدأنا الحديث عن الإنسان فسنبدأ بالحديث عن أعضائه. الغدة الصعطرية أو التيموس ذكرت في كتابكم، فما هي وما هي وظيفتها؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاكم الله خيرا، بادئ ذي بدء لا بد من ذكر آيتين. الآية الأولى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والآية الثانية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إنها غدة صغيرة جدا إلى جانب القلب. أجمع الأطباء وعلماء الطب لقرون عدة أن هذه الغدة لا فائدة لها إطلاقا ولا وظيفة لها إطلاقا إلى سنوات لا تزيد عن 10. ثم اكتشف أن هذه الغدة أخطر غدة في جسم الإنسان. هذا الظن المتوهم وهذه الحقيقة الناصعة تؤكد أن الإنسان لا يعلم إلا أن يعلمه الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لماذا قال الأطباء إن هذه الغدة لا وظيفة لها ولا فائدة منها؟ لأنها تضمر تماما بعد سنتين وكأنها لم تكن. هذا الضمور بعد سنتين،
7: بعد سنتين من ولادة
8: من الولادة،
7: نعم،
8: وكأنها لم تكن. فهذا الضمور القريب من الولادة أوهم العلماء أنه لا فائدة منها إطلاقا،
7: نعم.
8: ثم اكتشف أنها، وأنا أعني ما أقول، أخطر غدة في جسم الإنسان. ذلك أن جهاز المناعة المكتسب الذي تحدثنا عنه بفضل الله في حلقة سابقة فيه 5 فرق. فيه فرقة الاستطلاع، وفرقة المقاتلين، وفرقة تصنيع السلاح، وفرقة الخدمات، وفرقة المغاوير. يعنينا من هذا الموضوع السابق الفرقة الثانية، فرقة القتال، فرقة المقاتلين. إنها كريات بيضاء تحمل سلاح خطير، ولكن تقاتل به من؟ سماها العلماء قبل أن تدخل هذه المدرسة الحربية الصعترية التيموس خلايا تائية همجية. إنسان جاهل معه سلاح فقد يقتل أولاده. فهذه الكريات البيضاء المقاتلة الفرقة الثانية من جهاز المناعة المكتسب تدخل إلى هذه المدرسة الحربية وتقبع فيه 2 سنين تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. ففي صورة مجهرية من مجهر إلكتروني يكبر ألوف المرات صورت هذه الغدة، فإذا بها مدرج كالمدرج الروماني تماما. وهذه الكريات البيضاء الخلايا التائية الهمجية جالسة في مقاعد تستمع بطريقة أو أخرى إلى دروس تتعلم بها من هو الصديق ومن هو العدو. خلية معها سلاح خطير، تقاتل من؟ من هو العدو؟ هناك آلاف العناصر الصديقة، البروتينات والمواد المرممة هي مواد صديقة للإنسان، وهناك آلاف العناصر العدوة. فلا بد من أن تتعلم هذه الخلايا، هذه الكريات البيضاء، هذه الخلايا التائية الهمجية، أن تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. طريقة التعلم لا تزال مجهولة، لكن الطفل في هاتين السنتين يضع كل شيء في فمه للتعرف على المحيط. الطفل في هاتين السنتين يأخذ مناعة الأم، فيتعلم من مناعة أمه ويتعلم من تجاربه ومن أمراض أصيب بها. مجموع هذه النشاطات تشكل معلومات حول الصديق والعدو. إذن هي مدرسة حربية،
7: إذن مدرسة، وهناك ما يتعلمه الطفل خلال هذه السنتين.
8: لكن كما تعلمون ليس هناك مدرسة على الإطلاق إلا وفيها امتحان. كيف تمتحن هذه الخلايا التي تلقت العلم لسنتين؟ قال هناك لهذه الغدة مخرجان امتحانيان. في المخرج الأول تعطى الكرية البيضاء الخلية التائية التي أصبحت مثقفة، كانت همجية فأصبحت مثقفة، تعطى عنصر عدو تصرف، فإن قتلته نجحت وإن لم تقتله رسبت، ورسوبها يعني قتلها، انتهت. ثم تعطى امتحان آخر، تعطى عنصر صديق، فإن قتلته رسبت وتقتل، وإن لم تقتله نجحت وتنطلق. فبعد عامين تتخرج هذه الخلايا التائية التي كان اسمها همجية فأصبح اسمها بعد الدراسة والثقافة الخلايا التائية المثقفة، تتخرج وقد عرفت من خلال هذه الدورة التي استغرقت سنتين من هو الصديق ومن هو العدو.
7: سبحان الله، في خلال هذه السنتين كما ذكرتم يأخذ الطفل مناعة الأم حتى لا يبقى من غير مناعة، ولكن هذه الدورة التدريبية وكأننا في مدرسة فعلا، وبعد ذلك يصبح هناك خلايا مقاتلة كما ذكرتم.
8: لكن لماذا تضمر؟ نظام هذه الكلية أن المتخرجين يوكل إليهم أمر تعليم الأجيال الصاعدة إلى نهاية الحياة، فهؤلاء الخريجون هم أساتذة يعلمون بقية الخلايا وبقية الكريات البيضاء إلى نهاية الحياة. إذن عندئذ تنتهي مهمة هذه المدرسة فتغلق أبوابها وتضمر، وضمورها سبب الأوهام التي قالوا إنها لا
7: بلا فائدة
8: ولا وظيفة لها. ما الذي يحصل بعد الخمسين؟ يضعف التعليم، وهذا يجي عند المدرسين بعد سن معينة، يمل المدرس سيعطي درسا مختصرا بلا تفاصيل بلا أدلة. فيبدو أن هذه الكريات البيضاء الجيل الأول يلي أوكل إليه تعليم الأجيال اللاحقة، أو لعل كل جيل يعلم جيلا آخر، هذا في علم الله عز وجل، في سن معينة يضعف التعليم فيصاب هذا الجهاز بما يسمى بالخرف المناعي. الخرف المناعي تماما كالحرب الأهلية في البلاد، أن هذه العناصر المقاتلة ومعها سلاح، بدل أن تقاتل الأعداء تقاتل الأصدقاء. لذلك هناك سبعة أمراض يسببها الخرف المناعي. مثلا التهاب المفاصل الرثوي، هذا حرب أهلية، الكريات البيضاء تهاجم العناصر الصديقة.
7: نعم.
8: ثم يموت الإنسان. على كل هذه الغدة التي لم يهتم بها ولم يلتفت

0: إليها كانت في ظن علماء كبار أنه لا فائدة منها ولا وظيفة لها، فإذا هي أخطر غدة في الإنسان، لأنه لولا هذه الغدة لمات الإنسان من زمن طويل. البارحة كنت أتابع موضوع علمي، فقيل إن المشيمة تقوم بعمل جبار، لو أوكل هذا العمل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة. وبعد قليل إن شاء الله سأشرح معنى الغشاء المشيمي.
1: نعم إن شاء الله. فضيلة الدكتور، كما ذكرت لنا الغدة السعطرية أو التيموس التي هي مثقفة ومعلمة للجهاز المناعي والكريات البيضاء، ذكرت أيضا في كتابك أيضا غدة أخرى وهي غدة نخامية، عدت ما نسمع باسمها ولكن لا نعلم ما هي وظيفة هذه الغدة.
0: الغدة النخامية هي غدة تعد ملكة الغدد، إنها غدة تهيمن على كل الغدد الصماء في الجسم، ملكة الغدد. كيف أن النظام العصبي له ملك هو الدماغ، وأن أوامره كهربائية، كذلك النظام الهرموني في الإنسان نظام بالغ التعقيد، نظام دقيق جدا، على رأسه ملكة هي الغدة النخامية. الغدة النخامية لا يزيد وزنها عن نصف غرام، تفرز 10 هرمونات، لو أن واحدا تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أضرب مثال، لو أن إنسانا يمشي في بستان ورأى أفعى، طبعا ما الذي حصل؟ صورة هذه الأفعى انطبعت على شبكية العين إحساسا، إحساس ضوئي. هذه الصورة تنقل إلى الدماغ، الدماغ في إدراك، الدماغ في مفهومات. هذا الطفل سمع بعض القصص عن الأفعى من جدته، رأى عند صديقه أفعى في وعاء، قرأ في كتاب العلوم الأفعى وسمى الأفعى، فمن مجموع قراءاته ومشاهداته وخبراته ينشأ في دماغه مفهوم الأفعى، مفهوم. فإذا قيل له أفعى أو إذا رأى أفعى أثير هذا المفهوم
1: ويخاف عندها،
0: ويخاف عندها مدام، ويخاف في تعليق لطيف جدا. الإنسان تعامله مع المحيط الخارجي وفق القانون التالي، إدراك انفعال سلوك. أنت حينما ترى أفعى تدرك أن لذاتها قاتلة، لا بد من أن تنفعل، والانفعال لا بد من أن يعقبه سلوك، إما أن تقتلها وإما أن تهرب منها. فإذا أدركنا ولم ننفعل ففي إدراكنا خلل، فإذا انفعلنا ولم نتحرك ففي انفعالنا كذب.
1: نعم.
0: قد يكون الإدراك ليس صحيحا. يعني مثلا لو أن واحدا قال لآخر على كتفك عقرب شائلة، فبقي هذا الذي تلقى هذا الخبر هادئا مبتسما، فالتفت نحوه وقال إنني أشكرك من أعماق قلبي على هذه النصيحة الثمينة، وسوف أكافئك عليها إن شاء الله، وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها.
1: هناك شيء خاطئ طبعا،
0: معنى ذلك أنه ما سمع ما قال له.
1: نعم.
0: لو أدرك أنه قال له عقرب لخرج من جلده قبل أن يلتفت نحوه هادئا ويعبر له. فأنت حينما تدرك ولا تنفعل معنى بالإدراك في خلل، وحينما تنفعل ولا تتحرك معنى بالانفعال في خلل، معنى انفعال كاذب، معنى نفاق. علامة فهمنا لهذا الدين المبادرة إلى تطبيق تعليمات الصانع. نعود إلى المثال، هذا لما رأى أفعى انطبع صورتها على شبكية العين إحساسا وانتقلت إلى الدماغ إدراكا. الآن الدماغ ملك، ملك عنده معلومة خطيرة أن هناك خطر ينتظر صاحبه، هذا مكافحة هذا الخطر من مهمة ملكة الغدد النخامية. ما دام الدماغ ملكا والغدة ملكة لابد لها من ضابط ارتباط، فهناك جسم بالدماغ اسمه تحت السرير البصري، هذا ضابط الارتباط بين ملكة الغدد وبين ملك الجهاز العصبي.
1: نعم.
0: فالدماغ عن طريق هذا الضابط يخبر الملكة أن هناك خطرا تصرفي. هذه الغدة النخامية عندها أفراد وعندها بسموه صف بالتعبير الأجنبي، يعني فريق عمل. من أكبر فرقاء عملها الكظر، غدة فوق الكلية، الكظران فوق كل كلية غدة، اسم الواحد منها الكظر. فالغدة النخامية تأمر الكظر وكأنه وزير داخلية، هناك مشكلة تصرف. ماذا يفعل الكظر؟ يرسل أمرا إلى القلب برفع النبض، لأن القلب مهمته الآن أن يعطي كمية دم زائدة، وعلى سرعته التقليدية 80 ضربة بالدقيقة الدم محدود، فلا بد من رفع نبض القلب إلى 180 نبضة. فأول أمر من الكظر إلى القلب برفع النبض. لو أن نبض القلب ارتفع ولم يوافقه ارتفاع وجيب الرئتين لكان هناك مشكلة. إذن لا بد من أمر آخر إذا الرئتين برفع الوجيب، فالخائف تزداد ضربات قلبه ويرتفع وجيب رئتيه،
1: يتنفس بشكل سريع.
0: نعم. أمر ثالث، هذا الإنسان أبيض اللون، أزهر وردي، جلده جميل جدا، هو ليس بحاجة إلى الجمال وهو يواجه خطر الموت، لذلك يصدر أمر إلى الأوعية المحيطية بتضييق لمعتها لتوفير الدم لا إلى لون أزهر بل إلى جهد أكبر، لذلك الخائف يصفر لونه. الأمر الثالث من الكظر إلى الأوعية المحيطية بتضييق لمعتها. الأمر الرابع يذهب إلى الكبد ليطلق مزيدا من السكر ليكون وقودا للعمل الطارئ. فلو فحصنا دم خائف لوجدنا كمية السكر فيه غير طبيعية، زائدة جدا. ثم إن هذا الخائف قد يحتاج إلى أن يقاتل، فقد تأتيه ضربة سكين فينزف دمه كله، يذهب أمر إلى الكبد بإطلاق هرمون التجلط. فلو فحصنا لزوجة دم خائف لوجدنا اللزوجة عالية جدا لئلا يسيل دمه من جرح صغير. إذن خمسة أوامر يصدرها الكظر، أمر إلى القلب وأمر إلى الرئتين وأمر إلى الأوعية وأمران إلى الكبد،
1: وهذا كله من الغدة النخامية،
0: يتم في ثانية واحدة.
1: نعم.
0: فهذه أحد مهمات الغدة النخامية، أن تصدر أوامر إلى الكظر كي يواجه الخطر.
1: وتحت أيديه عدد كبير من الخلايا المساعدة.
0: نعم. نعم. هناك هرمون آخر هو هرمون النمو. الحقيقة هذا الهرمون مؤلف من 188 حمضا أمينيا، وقد قرأت في كتاب ألفه عالم أمريكي، الله يتجلى في عصر العلم، يقول هذا الكتاب إن ذرة واحدة من حمض أميني لا يمكن أن تكون صدفة ولو من ذرات الكون مجتمعة، إن ذرات الكون بأكملها لا يمكن بحسب مبدأ الصدفة أن تصنع ذرة واحدة من حمض أميني. هرمون النمو فيه 188 حمضا أمينيا، يجب أن يكون في كل لتر من دم الإنسان 10 ميكروغرامات من هذا الهرمون، هرمون النمو. إن زاد هذا الهرمون تعملق الإنسان، وإن قل عن مستواه تقزم الإنسان، فإذا كان إفرازه طبيعيا كان بهذا الشكل المعتدل. هذا هرمون النمو، وذاك هرمون الكظر. هرمون آخر هرمون إفراز الحليب، فالغدة النخامية بعد الحمل بقليل تبدأ بإفراز هرمون يجول في الدم حتى يبلغ أوجه بعد الوضع، فإذا ثديا الأم تفرزان الحليب من هذه الغدة النخامية أو بأمر من هذه الغدة النخامية التي لا يزيد وزنها عن نصف غرام. صنع من؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ من أوجه تفسيرات هذه الآية هديناه الثديين. طعام جاهز بارد في الصيف دافئ في الشتاء تتبدل نسبه في الرضعة الواحدة. في أول الرضعة تكون نسبة الماء 60% وفي آخرها تكون نسبة الماء 40%. فهذا من هدية الله لهذا المخلوق الصغير.
1: نعم.
0: هناك هرمون الغدة الدرقية، والغدة الدرقية تقوم بأخطر عمل ألا وهو الاستقلاب، يعني تحول الغذاء إلى طاقة. فالذي يزيد وزنه كثيرا يكون هناك خلل في غدته الدرقية، يبقى بعض الغذاء مخزنا في الجسم، أما حينما يتحول الغذاء بأكمله إلى طاقة يبقى وزن الإنسان طبيعيا. فالغدة النخامية توجه الغدة الدرقية، بل إن هرمون الغدة الدرقية يثبت الغدة النخامية، وهرمون الغدة النخامية يحس الغدة الدرقية. من هذا التوازن بين الهرمونين تقوم الغدتان بأفضل الوظائف.
1: إذن لها عدة وظائف الغدة النخامية، تصدر أوامر للقذر وإفرازات الحليب أيضا.
0: نعم.
1: وهناك أيضا النمو وتوجيه الغدة الدرقية.
0: هناك الهرمون الجنسي.
1: نعم.
0: علامات الذكورة في الطفل تبدأ بالظهور بعد إفراز هرمون الجنس. يعني صديق لي كان في ألمانيا فالتقى بمديرة مبيعات، بعد حين التقى بها ثانية فإذا بها بمعالم أخرى، صوتها خشن، نبت شعر في وجهها، فسألها قالت وبكت: لقد أصاب غدة النخامية عطب، فأنا أنفق نصف دخلي على بقائي بهذه الحالة الغير مقبولة. يعني في نعم لا يعلمها إلا الله. هذه الغدة نصف غرام تعطي للذكر خصائصه وللأنثى خصائصها، هذا اسمه هرمون الجنس. هذه الغدة تفرز هرمون توازن السوائل، لو أن هذا الهرمون اضطرب لم يفرز لأمضى الإنسان كل وقته بين صنبور الماء ودورة المياه، قد يشرب برميل ماء في اليوم. هرمون توازن السوائل أنه يشرب في الحد المعتدل ويطرح هذا الماء على شكل بول في الحد المعتدل. فهذه الغدة لها دور خطير في حياة الإنسان، وقد سماها العلماء ملكة الغدد لأنها تشرف على معظم الغدد الصماء في الجسم.
1: طبعا هذا التكوين العجيب لجسم الإنسان، ولكل جهاز ولكل غدة وظيفة معينة ودقيقة بهذه الدقة لا بد لها من خالق، كما ذكرنا في هذه الحلقات من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نشكركم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا جزيلا.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله بدأنا هذه الحلقات وبشكره نختتمها. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي منح الحياة لإكمال المهمات، والحمد لله الذي أمد بالعلم والعافية والإرادة لإكمال هذا العمل، والحمد لله على الشرف والإذن والإنعام بالتحدث عن ذي الجلال والإكرام. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي استعينوا به عبر أسمائه الحسنى، هي أسرع وسيلة لقرع بابه والطلب من جنابه، وهي الطريق الأقصر إلى معرفته وفهم مراده. نحمده أنه لم يأمرنا بعبادة أحد من دونه، فأعزنا به وحده، ولم يعين لنا صنما نسجد له ولا عبدا نتوسل إليه. قد رفعنا بذلنا بين يديه، وشرفنا بالتوجه مباشرة إليه، وأعزنا بالاعتماد عليه، وأراحنا برفع حوائجنا إليه. ماذا تعني كثرة أسماء الله الحسنى؟ سمع رجل من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يدعون الله مرة والرحمن الرحيم مرة، فقال: ما باله ينهانا عن عبادة الأصنام وهو يدعو إلهين اثنين؟ فأنزل الله تعالى قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى لا تنحصر بعدد محدد، فلو تبحرنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثرنا على أسماء كثيرة وصفات وفيرة بلغت 40 اسما إضافيا، وكأن 99 تكفي لمن أراد أن يعلم ويفهم. ولو زيدت الأسماء لبقي المقرون على إيمانهم والمعاندون على عنادهم. فأسماؤه وصفاته تعالى لا حصر ولا عد، وما هذه 99 إلا ما ينبغي على العبد فهمه واستيعابه والعمل به. ولو أطلع الله تعالى العباد على أسماء أخرى لربما تعدت فهمهم ووعيهم ومنطقهم فأشكلت عليهم. ولهذا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. وقد استأثر الله تعالى بأسماء لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها لأحد من خلقه، كما خص الله تعالى أهل الخصوص بأسماء لا تعرفها العامة. ألم يقل في سورة الكهف عن العبد الصالح الذي سعى موسى إليه، قال: وعلمناه من لدنا علما؟ واختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بدعاء واحد فقال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قد عرفنا كذلك ومن خلال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى أسماء لن تعرف في الدنيا، وسنسمعها لأول مرة من فم النبي الحبيب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. ولرب سائل يسأل: لماذا لم يطلعنا الله تعالى على المزيد من أسمائه وصفاته؟ نقول: أطلعك الله تعالى على ما تنبغي معرفته لتستفيد أنت والناس منه، ولتزدادوا حبا به وتقربا إليه. ومن عرف أكثر من حده وطاقته لربما احترق شوقا أو مات حبا
أو عجز عن أداء الأسماء حقها فعوتب بها وحسب عليها. ومن قال عرفت الله ما عرف عن الله إلا القليل، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وكيف يحصي المحدود من لا حدود. ولذلك يقال للعالم الكبير عارف بالله ولا يقال عارف لله، فقد عرف العارفون فقط ما أذن لهم بمعرفته، عرفوا الكثير وغيب عنهم الأكثر. قد عرفنا الله جل جلاله بقدر ما تستوعبه أفهامنا وتعيه عقولنا وتتحمله قلوبنا وتطيقه أرواحنا. يكفي العبد أن يعرف كيف يدعو وبما يدعو، ويعرف الأدب في الدعاء وكيف يتجنب فيه الاعتداء. ومن فهم المعنى وعقل المغزى من أسماء الله الحسنى لزم حده ووقف عنده. قال السعدي رحمه الله: ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه. فالحق أن أسماء الله تعالى توقيفية، لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للقياس ولا لإعمال العقل فيها إثباتا أو نفيا، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فوائد معرفة أسماء الله الحسنى: أسماء الله الحسنى في القرآن منثورة وبكل الطرق مذكورة، فإن غاب عن ذهنك اسم حضرت أمام عينيك أسماء، فإن تعهدت القرآن عشت بين الرحمن والرحيم والغفور والحليم والسميع والعليم. اقرأ باسم ربك وسبح اسم ربك وتبارك اسم ربك، ينقلك من عالم المكابدة إلى عالم المشاهدة، ومن عالم الظلم والاحتقار إلى سعة العزيز الغفار. فإن أقررت بربوبيته أنعم عليك بقدسيته، فلا تملك إلا أن تقول: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حياة الناس سهلة إذا استعانوا به عليها، وهو الذي لا يعجزه شيء، وهو الذي فتح الأبواب لتوبة عباده، ويحب منهم الطلب، ويلبي إذا طلبوا، ويغيث إذا استغاثوا. يكفي أن يعترفوا بضعفهم وقوته، وبعجزهم وقدرته، وبجهلهم ومعرفته. ومن فوائد معرفة الأسماء الحسنى: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأفضلها. معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته هي الطريق الرئيسي إلى معرفة الله، وهي التي تقوي الإيمان وتحقق التوحيد وتورث خشية الله، وهي أصل كل عبادة، وهي من أعظم أسباب دخول الجنة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومن الفوائد أيضا العمل بمقتضى هذه الأسماء، وهذه الأسماء هي من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أولا بدعائه بأسمائه الحسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ووعد بالإجابة في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وكذلك من فوائد معرفة الأسماء الحسنى أن محبة الله هي حكر على من فقه معنى أسمائه وأحبها. ومعرفة أسماء الله

تثيروا الخوف مرة والحب مرة والرهبة مرة والأمل مرات والرحمة مرارا. من أسمائه الحسنى وصفاته العلى تعلمنا ألا نلجأ إلا إليه، ولا نعتمد ولا نتوكل إلا عليه. تعلمنا أننا لا نستطيع أن نكذب عليه، ولا نتظاهر بما ليس فينا، وأن لا نظن به إلا الظن الحسن، وأن نظن النقص في أنفسنا والعيب فينا، وأن نثق بقدرته وعظمته ورحمته واستجابته. فهلا فهمنا ما قالته الجن في سورة الجن، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وبعد أن يتعرف العبد على الأسماء الحسنى معنى ومخزى يصيبه العطش إلى مزيد من المعرفة، وهي معرفة القصد الإلهي من كل أمر. فقد حان وقت ضم اسم إلى اسم وصفة إلى صفة، كالرحمن الرحيم والعليم الخبير والسميع العليم. من عرف أسماء الله الحسنى وأمعن النظر في كل منها عرف أن الله مطلع على كل شيء، محيط بكل شيء، لا يفوته شيء ولا يعظم عنده شيء، وأن العبد ضعيف بنفسه قوي بربه، جاهل بنفسه عليم بما علمه ربه، بطاش بنفسه رحيم عندما يذوق رحمة ربه. من عرف مكنونات الأسماء الحسنى اكتشف صغاره وحقارة أمره إذا عصى، وعرف ما ينتظره من ثواب عند رب الحساب إذا تاب وأحسن وأناب. فتأمل وتفكر. قال القشيري في مقارنة من فقه علو الأسماء وسموها: أفمن هو كبير لم يزل كمن هو حقير لم يكن؟ أفمن هو جبار لا نقص كمن هو مجبور لا غنى به؟ وكيف تشبه الحقيقة الخليقة؟ وكيف تماثل القدرة الفطرة؟ قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وبعد هذا التفكر، إذا قال لك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تستجيب وتتعبد وتصطبر؟ أم أنك رأيت الحياة طويلة والآخرة بعيدة؟ أم وجدت من هو أهم منه وأنفع؟ فإن أعرضت عنه فتذكر أنه قد هداك السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولا تلومن إلا نفسك. قد عرفنا الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته لنزداد له تهيبا، وبه ثقة، وعليه اعتمادا، وبه تعلقا، وبغيره زهدا. يروى عن منصور بن عمار قال: كنت مولعا في صباي برفع القراطيس من الأرض حتى عرفت بذلك، وكان الصبيان أيضا أولعوا به. فبينما أنا ذات يوم في صحراء إذ وجدت قرطاسا فيه لا إله إلا الله فرفعته، ولم يكن بإزائي حائط ولا شيء أرفعه إليه، فبلعته. فرأيت في تلك الليلة هاتفا يهتف بي ويقول: يا منصور، إن الله عز وجل سيرى لك ما فعلت. قال القشيري: ولأن تكون بأسماء ربك داعيا خير من أن تكون بأسماء نفسك مدعيا. ومن عرف الأسماء والصفات رأى أن كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. حين تناديه بأسمائه تأدب فأنت في حضرته. في قراءة الفاتحة مثلا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرد على العبد إثر كل جملة يتلفظ بها. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن تأدب في مناجاة ربه بأسمائه وصفاته شعر باستماع ربه إليه وتلقى روحيا إشارات الإجابة ولا يلبث أن يرى الاستجابة. ومن توجه إلى الله فليحسن مناجاة الله بأسمائه الحسنى وهي أحب الأسماء إليه. ولو تابعنا الآيات الكريمة لعثرنا على الصيغ التي يحب الله تعالى أن ينادى بها ويحمد عليها، ومنها الحمد لله رب العالمين كما في الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كما في الأنعام، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في الإسراء، الحمد لله فاطر السماوات والأرض في سورة فاطر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في سورة الرحمن، تبارك الذي بيده الملك في سورة الملك. فإذا عقل العبد معاني هذه الأسماء كان من الأحرى به أن يناجي الله تعالى بالاسم المناسب لحالته واضطراره. والحمد لله على هذا التنوع في الأسماء عند الدعاء، بحيث نحسن اختيار الاسم المناسب للحالة الراهنة التي نمر بها أو نعاني منها أو نحتاج فيها ونضطر، ونتعلمها أيضا من الله تعالى القائل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وكلما ازداد العبد تأدبا مع أسمائه توقيرا وإجلالا زيدت له معرفته وكشفت عن قلبه أغطيته. قال القشيري: من عرف أسماء الله الحسنى حسن اسمه في الدنيا والآخرة. جاء في الحكاية أن بشرا الحافي رحمه الله كان في بداية أمره من الشطار، فرأى يوما قطعة من قرطاس عليها اسم الله مكتوب، فأخذ القرطاس ونظفه واشترى بدرهم طيبا، ثم نام فرأى فيما يراه النائم كأن قائلا يقول له: يا بشر طيبت اسمي، لطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فإلى يوم القيامة يقولون: بشر الحافي. كم من غني كان لا يمشي إلا راكبا ويستنكف أن يكون حافيا، مات اسمه بموته، وهذا كان فقيرا حافيا بقي على الأحقاب ذكره، ليعلم العالمون أنه لا يخسر أحد على الله ولا يضيع عمل عند الله. ما معنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فما معنى الإلحاد في هذه الآية؟ وما القصد من أمر الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ قال ابن القيم: الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت. والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، ومنها عدم الاعتراف بهذه الأسماء وإنكارها على الله، صرف هذه الأسماء والصفات عن معانيها تلاعبا ومحاربة لدين الله، إطلاق هذه الأسماء الجلة على بعض الخلق تعظيما لهم وتشبيها، الاعتراف بهذه الأسماء دون العمل بمقتضاها وفي ذلك تحد سافر وإجحاف مقيت وإهمال بئيس. ومن الإلحاد التوجه إلى الله تعالى بأسماء أخرى لا تليق، والله أمرنا أن نتوجه إليه بأسمائه لا بغيرها إجلالا وتوقيرا وتعظيما. أما أمر الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه فقد ورد في القرآن الكريم أكثر من مرة. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إذ يتمنى المشاكسون المواجهة والمجابهة حتى تروج أخبارهم وينضم إليهم المزيد من الضلاليين وضعاف النفوس كي تزداد شهرتهم وتقوى شوكتهم ولذلك يأمر الله تعالى بعدم مواجهتهم وبإبقاء ذكرهم خاملة لكن دون إهمالهم ومع إبقاء العيون عليهم ورصد حركاتهم. ختاما اللهم دلنا بك عليك. الحمد لله الذي دلنا بأسمائه عليه وثنى بثناء نبيه له بين يديه، وما كنا لنهتدي إلى مثل ذلك لولا فضله وإنعامه علينا بمعرفته وبطرق التقرب إليه، ولولا أنه يحب الثناء بأسمائه لما أنزلها من عليائه، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. قال القشيري: من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، بل من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دار قدسه، بل من عرف ربه سمت رتبته وعلت في الدارين منزلته. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والعمل به لعلك ترضى، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار، يا عزيز يا غفار. وفي الختام: إن أصبت فلله الحمد، وذلك بفضل منه ونعمة، وإن أخطأت في فهم أو تفسير أو تدليل فمن نفسي ومن ضحالة علمي، وأسأل الله العفو والمغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وأن يزيني وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لركعتان خفيفتان مما تحقرون أحب إلى هذا بعدما مر على قبل رجل من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشد الصحابة رضي الله عنهم إن هذا الرجل الذي تمرون عليه وهو في قبره ركعتان خفيفتان، يمكن اللي انتوا بتصلوهم دلوقتي دي ركعات نوعا ما طويلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما تحقرون. لما بتدخل المسجد وتنظر في الساعة وانت داخل تصلي صلاة فرض، فتلاقي باقي دقيقة أو نص دقيقتين على الإقامة، فتقول خلاص أنا أصلي بسرعة كده إيه ركعتين خفاف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الملمح ده، يعني شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الحويني ركعتين خفيفتان من اللي انت مستسهلها أحب إليه من بقية دنيانا. بقية دنيانا مش احنا بس، يعني بقية ما تبقى في الدنيا دي كلها. فأول حاجة انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى انك لسه ما زلت بتصلي، وان ربنا مصطفيك، وانك من اهل الاصطفاء، وما زال فيك نبض، وما زلت ايه عايش وبتصلي. لان كل شوية ان الموت بيتخطاك ويخطف واحد مننا، وغدا وربما اليوم يتخطى غيرنا فيخطفنا. اليوم توفي والد الأخ عمر أبو أنس وهو المؤذن، الآن يعني أظن الدفن غدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضا من رياض الجنة، وإن كان محسنا فيزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فيتجاوز عن سيئاته ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. جنازة الظهر جمعية شرعية مسجد فاروق، شارع فاروق. والخروج من المعتكف للجنازة لا يبطل الايه الاعتكاف لو هو على قد الايه الجنازة يعني، فأسأل الله أن يرحمه. وده يعني مشهد حي، أديك أنت بيتأكد لديك تاني أن في حاجة اسمها دار القرار. تزود من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ هل أنت عايش هتعيش للفجر؟ لما الليل ده يجي عليك، كم من عروسة زينوها لزوجها أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أنت آدم تجي تتحرك وبتاع والكلام ده كله، وكفنك طلع من عندي خياط واشترى راجل محسن وهيحطه في جامع في الحي بتاعك النهاردة، عشان أنت لما يجي دورك أهلك يجروا يسألوا في الجامع: يا جماعة عندكم كفن؟ ده في لسه كفن جاي أول امبارح أهو. فأنت كفنك ربما يكون نسج وجاهز دلوقتي، ونسأل الله التيسير. المعنى ده مهم جدا إدراكه، ألا يغيب عننا أبدا. كان الربيع ابن خثيم يقول: لو غادر ذكر الموت قلبي لفسد. وطبعا هم كانوا لا يذكرون ذكر الموت هنا. احنا مش عاوزين نقعد يعني سهل جدا ان احنا نتكلم بلغة معينة، لغة الرعب. ايه هي لغة الرعب؟ انت عارف اول ما هتدخل قبرك ايه اللي هيحصل؟ الاكفان هتمزق والابدان هتقطع. طب انا اعمل ايه؟ طيب يعني انت عم تقول لي الكلام ده كله، انا هترعب ومش عارف اكمل اعتكاف ومش عارف. ليس هذا هو المراد من ذكر الموت. المراد ما قاله النبي في حديث البراء: اخوتا لمثل هذا فاعدوا، لمثل هذا فاعدوا. لما بتعد صح ويجي الموت بتقولي وتربا غدا ألقى الأحبة. لما بتكون ماشي صح وفعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى بتلاقي الأمور يسيرة معك بعد كده، ييسرها الله سبحانه وتعالى. فإدراكك إن بحقيقة بالحقيقة ديت، وإنك تكشف الغطاء عن عينك وعن قلبك اللي قاعد كل شوية ميجي حد يذكر لك الموت كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ذلك ما كنت منه تحيد. أنت ايه عاوز تبعد؟ هو هيتكلم يعني النهاردة؟ ما تقول له يغير بقى ويتكلم في أي حاجة تانية. هو عاوز يحيد، عاوز يبعد. طب هو بيبعد عن ايه؟ تبتبعد عن حاجة كده كده مهما فررت هي هتلاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مش مدركك. يعني انت بتفر من حاجة مفترض هتجري وراك هي اسرع هتجيبك، صح؟ لا، ده انت قاعد تجري تجري تجري تجري تجري، مرة واحدة خبطت في لوح ازاز. انه هيلاقي قدامك، يعني انت بتجري قدام ليه. ولذلك كان من اوائل ما سمع موسى الكليم، وده اللي ضبط رحلة الكليم كلها. قال له الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية، إن الساعة آتية. ده اللي هيخليك دايما مركز. هو ده فكرة ذكر الموت. هو ده الحسن رضي الله عنه لما مر ودخل جنازة كده وكان بيدفن واحد، فقال: إن هذا أمر أوله، ده أمر أوله كده لحري أن يخشى على ما بعده. لا، لازم بقى انتبه واستعد للي بعده إذا كان ده بدايته. وإن أمر هذا آخره اللي هو الدنيا لحري أن يزهد فيه. والله هو لو كده بقى الموضوع انتهي، هينتهي كده. لا بقى، ما عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فتردى، بيقول لسيدنا موسى كده: خلي بالك لو ده البصلة دي بعدت تردى. هو سيدنا موسى كانت زوجته فين في الوقت ده؟ قال لها ايه؟ امكثوا، صح؟ وقفي. وقفة فين؟ وقفة في ظلمة وفي صحراء والدنيا برد، ولا كانت عادية؟ ايه الدليل ان هي كانت برد؟ ايه؟ لا مش نارة، نارة دي يعني ظلمة، فهو هيجيبي نور تصطلون، خلاص؟ فده عشان تتدفوا يعني. فإذا في برد، فهي الدنيا برد وظلمة ولوحدها. سمعتم كلمة من الرب لسيدنا موسى بيطمنه على امرأته؟ لا. ليه؟ لأن أي كلام قبل البوصلة دي هيعتبر كلامي مش هيفيدك. لو أضبط دي وكل الدنيا كلها هتتظبط بعد كده. فلما نيجي نتكلم على ذكر الموت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، ففي واحد مات، فالصحابة قاعدين يتكلموا عليه كويس ويذكروا فيه خير وبتاع. يقول الراوي: والنبي ساكت لا يتكلم، فلما فرغنا وبعدما أكثرنا فقال: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ليس بصاحبكم بمثل ما ذكرتم. هو مش زي ما انتوا بقى بتقولوا كده الكلام الكتير ده. طيب ايه ده علاقة ده باللي هم قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ده هو طالما ما بيذكروش كتير يبقى النقطة دي ما فيها مشكلة. وزيك سيدة عائشة بتقول لنا كلمة جميلة جدا، بتقول: من اوائل ما نزلت صور المفصل. ليه صور المفصل؟ قال لي ان فيها ذكر الجنة والنار، اللي هو ايه؟ من اول قاف كده وانت ايه رايح لنهاية المصحف،
4: تلاقي معظمها في حضور مكثف للدار الآخرة. تقول رضي الله عنها العاقلة القريبة، تقول حتى إذا ثاب الناس لما رجعوا واتظبطت البوصلة وبقوا متخيلين إن في جنة وفي نار وفي قارعة وفي ناس هتاخد كتاب بيمين وفي ناس هتاخد كتابها بشمالها، قالت الناس بدأوا يفوقوا. لما فاقوا نزلت آيات اللي التحليل التحريم والتحليل، ولو نزلت لا تفعلوا قبل هذا لفعل. ليه؟ أصل التخيل احنا رايحين فين؟ في تشويش. ولذلك في واحد حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت عاشر عشرة، يعني أنا كنت كان هم تسعة وأنا كنت عاشرهم، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكيس الناس؟ عم تقول كده نقول ده ما شاء الله كيس، يعني كيس ذكي فطن لبيب. من أكيس الناس؟ الدكاترة المهندسين، التجار ولا المصممين؟ مين أعلى واحد؟ مين أكيس واحد؟ مين أزكى واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مقاصد إرساله أن يصحح الوعي لنا من خلال الوحي، ومن المعاني الكبيرة اللي فيها تشويش لو ما تصححتش هيظل التشويش ده موجود، هو مين العائل؟ يا جماعة ما فيش عائل يضيع الجنة، واللي هيخش النار ربنا وصفه ما كانش عنده عقل. عشان كده ما تعجبش بدماغ حد رايح النار او سلوكه الظاهره النار. العقل ده هو ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاك عين عشان تعمل بيها ايه؟ يعني واحد ربنا اداله عين يعمل بيها ايه؟ قاعد يجيب تراب ويحطه عليها كده. هو ربنا مديك العين ديت، هو ده مراد المنعم جل جلاله؟ لما اعطاك السمع مراد المنعم بالسمع ده ايه؟ خلاص لما والدك اداك عربيه وقال لك خد المفاتيح دي والعربيه دي هديه مني من، عشان كل شويه تروح فتح العربيه تفتح الجراج تروح داخل في الحيطه وداخل في العمود، كل شويه تقول له انا مبسوط جدا يا ابني انك اديتني كده، هو ده كان مراده؟ الله جل جلاله لما اعطاك في الدنيا سواء جوارح او حاجات معنويات عشان تعمل بها ايه؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة. ربنا اداك الحاجات دي عشان تعمل بيها ايه؟ الدار الآخرة. اداك عقل ليه؟ اول حاجة لو مش عندك عقل انت غير مكلف. يعني غير مكلف؟ اعمل لنفسك فيه، تضرب مش عارف ايه، تشد اللي تقطع تفصل النور واحنا بنصلي، عيش خلاص. ليه؟ ما فيش عقل فانت غير مكلف، صح؟ طيب لو خدت العقل وبقيت مكلف أعطاك عشان تعرفه وتعرف مراده وتسعى في مراضيه. طب لو ده ما حصلش يخشوا السعير ويقولوا لو كنا نسمع، أو لو كنا بقى مشغلين دماغنا دي، بس هي الدماغ دي مفيش. عشان كده العقلاء بس هم أهل الاستقامة اللي مركزين في الآخرة، هم بس. فقالوا من أكيس الناس يا رسول الله؟ هيصحح لهم بقى، قال لهم أكثرهم ذكرا للموت. أكثرهم ذكرا للموت. طيب ليه الحضور المكثف للذكر ده عليه كل الكلام ده؟ هقوله إن شاء الله بعد دقيقة كده دقيقتين. فإن أكثرهم ذكرا للموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا. من اللي قال؟ أكثروا من ذكر هادم أو هادم. هادم يعني ليه؟ بنى وبيتهد. هادم ده بيطلعها من جذورها كده، هازم اللذات. فما ذكر في ضيق إلا وسع. يعني وسع، يعني أنت النهاردة زعلان والدنيا ليه عشان ما كانش في أكل في البيت وبتاع، وما فطرتش وزوجتك ما عملتكش أكل كويس وبتاع، دي حاجة تعتبر خنقة النهاردة حصلت، صح؟ فتلاقي في واحد يقول لك إيه، إن لله وإنا راجعون، يا أخي الأخف ولما تعمل حادثة النهاردة وبتاع وتعالى ندفن، فتتذكر الموت وبتاع، وانت بقى رايح بقى في الجنازه وبتاع ومتضايق قوي، اصل انا ما اكلتش النهارده السمبوسه وانا كنت بحبها. خلاص الموضوع ده ايه؟ بيعدي. خلاص اختك مزعلاك، مش عارف اخوك بتاع الامور. ما ذكر في ضيق الا وسع، يعني وسع دماغك راحت في حته تانية. وما ذكر في سعه الا ضيقه. انت مبسوط بقى ومعك عربيه ومعك كذا وربنا رزقك ارباح معينه وبتاع والكلام ده كله، ومره واحده كده ايه لقيت بطنك بتوجعك فواحد قال لك تعالى نعمل كده ومش عارف ايه وبعدين يدنوا الدكاتره تهمهم منها وبين بعض فتقول له في ايه يقول لك ما فيش بس احنا قلقانين من حاجه ايه اللي بيحصل لك في الساعه اللي كانت جايه من شويه ايه ده هو بقى احتمال ربما حيثما كلما ممكن يبقى فيه موت وبتاع كله نور يقطع فيعني بقى كثره ذكر الموت ذكر الموت ان احنا عندنا كل شويه كده عندنا ايه نذكر الموت الموت الموت الموت الموت الموت زي واذكر في الكتاب مريم نعمل ايه مريم مريم مريم مريم شيخ محمد يقول مريم كله مريم مريم هو ده المطلوب مش هو ده المطلوب فذكر الموت هنا معنى ايه دايما تتذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم مره بيصلي العصر وطبيعه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي الانسان بعد ما بيصلي بيقول الاذكار النبي قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قال ابو هريره ثم قام مسرعا ودخل بيته حاجة جديدة بالنسبة لهم أول مرة تحصل فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت يسير ثم جلس ووجد في عيونهم هم كانوا بالهمس متابعينه في أدق التفاصيل فقال لعلكم وجدتم أني قد خرجت هكذا فقالوا نعم يا رسول الله هو ده اللي احنا قال تذكرت في الصلاة تذكر في الصلاة أن في ذهب عنده في صدقات عنده لم يقسمها يعني في حاجة كده واحد مديله كده زعلان واحد يديك 2000 جنيه أخد أختك تديك 5000 جنيه تقول لك دول الزكاة وأنت إيه عينهم من إمتى؟ من رجب اللي قبل اللي فات في الدرج خلاص فهو النبي صلى الله عليه وسلم ساب الحياة يقول تذكرت فقمت مخافة أن يأتيه أجله ده نبي خلاص في جمعيات شرعيه وفي اخوه وبتاع عندهم رصيد يقول لك ده احنا عندنا حاجات من السنه اللي قبل اللي قبل اللي فاتت ده احنا عندنا حاجات وقف مش عارف ايه ما بنتحركش هنا ايه اللي حرك النبي ايه اللي حرك النبي قصر الامل طول الامل بيخليك تقلل في العمل فعشان كده انت ما تستحضر ان ذكر الموت ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المطففين الناس اللي قاعده تلعب في الميزان الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم هم دول مش في دماغهم الموضوع ده خالص ولا ايه دايما اللي هيطفي عندك نار العمل والمسارعه والصدق هو ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم هتيجي فتن مش هتعرف تشوف قدامك منها دجال ومنها الدخان ومنها دابه الارض ومنها قال وخويصة أحدكم كل واحد يديله حاجة تشغله زي في أثر فيه ضعف بس بيفصل إيه الأمور اللي ممكن تشغلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح بادروا بالأعمال قبل إيه أن يأتي فقر ينسيك بادروا بالأعمال فقرا منسيا يجي لك فقر بقى وديون وبتاع وناسي ومهموم ومغموم وبتاع أو غنى مطغية غنى يخليك مفيش كل يوم بتفكر الفرع الجديد هيبقى فين والفرع مش عارف ده هنجيب له محاسب وده بتاع موارد بشريه وده مش عارف مصمم وده تسويق غنى مطغية او مرضا مفسدة تلاقي بقى مرض ورجلك وظهرك وجعك ما ينفعش تسجد وبعدين ما ينفعش تقعد وبعدين حمام رايح جاي وبعدين مش عارف ايه يفسد لك اعضاء جسمك ربنا يشفي جميع المسلمين فإنك تتحرك قبل ما هتيجي الحاجات دي هتعطلك أو هرم يجي لك بقى كبر كده في السن إيه مجهزة يوقعك أو منفدة خلاص كده يخليك إيه قاعد أو موتا مجهزة موتا فجأة كده يجهز عليك أو الدجال شر غائب ينتظر شر غائب ينتظر فانت لازم تتحرك لازم ايه اللي يخليني اتحرك ان في اخره يا جماعه واحنا متفقين كلنا على حاجتين ان ربنا ذكر الدنيا وذكر الاخره صح وذم الدنيا ورغب في الاخره ايه بقى الدنيا اللي ربنا ذمها اللي هي المعاصي بس وبتاع لا طبعا هنتكلم ان شاء الله في ايه في لقاءات عن الفكره دي الحاجه الثانيه اللي احنا عندنا كلنا يقين فيها لنا غدا مع الله لقاء كلنا لينا لقاء مع ربنا عندك 14 سنة بالغ ليك لقاء عندك 41 عندك 900 سنة ليك لقاء مع ربنا وهتتحاسب في اللقاء ده على كل صغيرة وكل كبيرة فأنت هتعمل ايه ذكر الموت ليس المراد منه ذكر ليه اللي هيحصل في القبر وهيحصل لك وبتاعه والقصة دي بس، لا، هو ذكر القبر هنا يعني دايما تستحضره عشان تتحرك. فيبقى انت قاعد القعدة اللي احنا فيها دي وانت تذكرت القبر هتفرق معاك ايه؟ اول حاجة تفرق معاك في الدعاء ان ربنا يرزقك حسن ختام. تفرق معاك فين؟ كل واحد يبقى قاعد كاتب وصيته تكتب، والله انت ممكن ما تطلع من الاعتكاف تطلع متشال. اذا شيخ حضر عم روح ما فهمت عشان عم روح دي يبقى ذكر الموت لسه ما جاش. تكتب وصيتك، عليك ديون ولا مش عليك ديون، ايه اللي انت ناوي تعمله؟ لو فعلا ذكر الموت متمكن منك هتفكر في الصدقات الجارية، ابدا تفكر ايه اللي ممكن ينفعني بعد انا ما اموت والكلام ده كله. تتعلم الموت، تتعلم قصدي فين الموت. النهارده واحد بيجي يموت يقول لك يا شيخ عاوزين حد يغسل، وانت نجم متغسلش ليه؟ ماليش انا في القصه دي. طب انت عارف الكفن الدفن المقابر بتاعتكم فين؟ والله ما اعرف احنا هندفن فين، ولا مش اصل الموضوع ده ما يشغلنيش. لا، لازم تبقى الحاجات دي تشغلك. ندفن ازاي؟ انا والدي بنتي بابني بتاع هيتكفن ازاي ويتغسل ازاي؟ واجي احطه في القبر هحطه ازاي وبتاع والراجل ده وهو خلاص وبيحتضر ايه اللي ممكن اقوله وايه اللي ما ينفعش اقوله، ايه اللي اساعده فيه واللي مش هساعده فيه. لو الموضوع ده بقى فعلا زي سيدنا موسى كده قدام عينك ان الساعة آتية، هتلاقي نفسك شغال ايه؟ اسد، وبتسارع. ومش محتاجين دروس كتير يا جماعة. اكبر دافع للعمل حاجتين: ان الساعة آتية تستحضر الدار للآخرة، وانك تتعرف على اسماء الله وصفاته. الاثنين دول هم اللي بيخلوك زي الصاروخ تمشي، غيرهم مهما بقى الواحد يدنه يتكلم معاك يمين وشمال مش هتتحرك طول ما الاثنين دول مطفيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: نحن

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هذا قول جامع آخر للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: جدد في كل وقت توبة، واجعل عمرك 3 ساعات، ساعة للعلم وساعة للعمل وساعة لحقوق نفسك وما يلزمك. هل لنا أن نشرح هذا القول ونعلق عليه، وفيه منتهى التوازن في تقسيم ساعات عمر المرء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، وبعد، هذه دعوة من المحاسبي رحمه الله تعالى إلى المسلم، يعلمه فيها كيف ينظم وقته، كيف يستثمره إذا أراد الفوز في الآخرة. يذكره أيضا فيه بأنه يجب أن يلقى الله تائبا من ذنبه، لذلك قال: جدد في كل وقت توبة، ثم دعاه إلى تنظيم الوقت. بدأ هذا القول بتوجيه نصيحة

0: الموت
1: بساعة
0: بساعة، فيقولون قد تموت في كل ساعة، فاجعل لكل ساعة توبة. تب قبل موتك بساعة، وقد تموت في كل ساعة، فاجعل لكل ساعة توبة. والتوبة هي من غير تفصيل، لأننا قد نكون قد فصلنا سابقا بعض الأمور التي تتعلق بها. التوبة هي الإقلاع عن الذنب مع الندم على فعله والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. أراد المسلم أن يتوب عن ذنب، عليه أن يندم على فعله، أن يشعر بالندم، أن يقلع عنه، أن يعاهد ربه على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. وذكرنا طبعا إن تعلق بهذا الذنب حق آدمي، عليه أن يؤدي الحق إلى صاحبه. أقول أمرا هنا، لماذا يدعوك إلى التوبة في كل ساعة لتلقى الله تائبا؟ ولماذا الناس يوم القيامة على أربعة أقسام؟ قسم ماتوا على الكفر فهم في النار، هؤلاء يخلدون في النار. القسم الثاني ماتوا بلا ذنوب، ولا شك أن هؤلاء هم الصفوة يوم القيامة، وهم الأنبياء والرسل، ماتوا من غير ذنوب، فقد عصمهم الله تعالى في الدنيا من الذنوب. القسم الثالث آمنوا بالله تعالى وأذنبوا وماتوا قبل أن يتوبوا من ذنوبهم، فهؤلاء في مشيئة الله، إن شاء عذبهم على ذنوبهم، وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة. وهؤلاء يخلدون في الجنة لوجود الإيمان، ولكن العذاب على الذنوب، يعذبون على ذنوبهم إن شاء الله، ثم يدخلون الجنة، وقد يغفر الله عز وجل لهم في البداية، ويدخلون الجنة لأن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسم الرابع هم الذين آمنوا في الدنيا وأذنبوا ووقعوا في صغائر وفي كبائر، إلا أنهم تابوا إلى الله عز وجل توبة صادقة قبل موته، فجاءوا يوم القيامة بذنوب قد تابوا منها، فهؤلاء يغفر الله عز وجل لهم، لأنه وعدهم في القرآن بقبول التوبة، إن الله يقبل التوبة عن عباده، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن رب العالمين وعد العباد بآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل بقبول التوبة الصادقة،
1: وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب
0: كمن لا ذنب له. القرآن مليء بآيات قبول التوبة، والأحاديث كذلك، طبعا شرط أن تكون توبتك صحيحة كما ذكرت وفقا للشروط التي ذكرتها الآن وسابقا. فإن كانت توبتك صحيحة مقبولة غفر الله لك يوم القيامة. وهنا تكون أهمية أن يتوب الإنسان في كل ساعة، قبل أن ينام، بعد أن يعود من العمل، بعد كل ذنب، عليه أن يتوب إلى الله دائما. فذنوب العبد كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا كانت من الأرض إلى السماء، ثم تاب العبد إلى ربه غفرها الله عز وجل له بكاملها. والكل يقرأ الأثر في هذا المجال، وما ورد عن النبي عن ذاك الرجل الذي قتل أكثر من 90 رجلا ثم تاب إلى الله، الكل يقرأ هذه الآثار التي تبين مغفرة الله عز وجل لعباده ورحمته عليه.

0: هم بل إن العبد إذا أذنب ذنبا عظيما ثم تاب إلى ربه، فيقول الله لملائكته علم أن له ربا فتاب إليه فاشهدوا أني قد غفرت له. يعني مجرد أن تلجأ إلى الله تائبا مستغفرا متذللا مفتقرا يغفر الله عز وجل لك. إذن جدد في كل وقت توبة، ولا أريد أن أستغرق أكثر من ذلك في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى محاضرة مطولة.
1: ويتابع الحارث المحاسبي وصيته: واجعل عمرك 3 ساعات، ساعة للعلم وساعة للعمل وساعة لحقوق نفسك وما يلزمك.
0: إذن هذه دعوة إلى تنظيم الوقت. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انظر إلى هذا القول للإمام الشافعي، أكرره: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أي عليك أن تستثمر الوقت، وإلا استثمرك الوقت للدنيا فقط، وعليك أن تستثمر نفسك لما ينفعك في الدنيا والآخرة، وإلا فإن النفس تستثمرك لقضاء شهواتها وأهوائها. إذن دعوة إلى تنظيم الوقت، إلى تحديد الأهداف. وأنا أدعو كل مسلم إلى أن ينظم وقته، إلى أن يحدد أهدافه الكبيرة وأهدافه البسيطة، الأهداف لكل يوم والأهداف لكل أسبوع والأهداف لكل شهر والأهداف لكل سنة، والهدف العام من حياته بكاملها. وعليه أن يضع مفكرة ينظم فيها وقته، فيكتب في هذه المذكرة مثلا: أنا غدا أريد أن أقوم بزيارة لفلان، أن أذهب إلى عملي لهذه الساعات، أن أعود إلى داري لهذا الوقت.
1: أن يضع جدولا زمنيا لكل،
0: جدولا زمنيا، أن أخرج زوجتي وأولادي في هذا الوقت، أن أنام في هذه الساعة. الأسبوع يحدد أهداف الأسبوع، الشهر يحدد ما يريد أن يحققه في هذا الشهر، السنة أنا أريد في هذه السنة أن أنجز سنة من مرحلة الماجستير مثلا. يضع الأهداف من أجل أن يسعى في تحقيقها، وإلا ظل في مكانه. عليه أن يحدد أهدافه لهذه السنة، أن يحدد هدفه العام من وجوده في الدنيا ويسعى من أجل تحقيقه، من أجل الوصول إليه. عليه أن يكتب ذلك وأن يدون، وأن يكتب الوسائل التي من خلالها يصل إلى هدفه. كيف يجعل ساعة للعلم وهو لا يخطط كيف يتعلم؟ لا يختار الكتاب الذي يتعلمه، لا يختار العالم الذي يقرأ عليه. لابد أن يحدد الهدف ثم يحدد الوسائل التي من خلالها يصل إلى هذا الهدف. فعندما قال المحاسبي: قسم العمر إلى 3 ساعات، قسم السنة، الشهر، الأسبوع، اليوم، اليوم إلى 3 ساعات، ساعة للعلم، وأنا أقول للعلم بمختلف أنواعه، للعلم بمختلف أنواعه، وخاصة العلم الضروري من الشريعة لك. من المهم أن تتعلم العلم الضروري من الشريعة، وإلا كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تربي أبنائك، كيف تعلم ولدك القرآن وأنت لا تعرف كيف يقرأ القرآن، كيف تلزم زوجتك بآداب الإسلام أو بأحكام الإسلام وأنت أصلا لا تستطيع أو لا تفهم شيئا من هذه الأمور. فاقد الشيء لا يعطيه. إذن عليه أن يفرغ جزءا من وقته من أجل العلم الضروري، وأيضا من أجل علوم الدنيا. إذا أراد نجاحا في علمه المدني عليه أن يفرغ جزءا من وقته من أجل أن يستثمره في كمال علمه الذي اختص به. الطبيب بحاجة إلى اطلاع أكثر على كل ما استحدث من العلم في مجال طبه، وكذلك المهندس، وكذلك كل إنسان يريد أن ينجح في علمه أو في عمله عليه أن يتابعه في كل يوم، أن يقرأ في كل يوم. السياسي عليه أن يقرأ في كل يوم ما يجري، الإعلامي عليه أن يتابع وأن يقرأ في كل يوم، وإلا همش جانبا يسبق من غيره. إذن ساعة للعلم أنا أقول بمختلف أنواعه، وخاصة العلم الذي أنزله الله عز وجل لتعلم ما فرض الله عليك وما حرم عليك. ساعة للعمل، للعمل بما علم. علم عليه أن يعمل بما علم. إذا علم أحكام الشرع عليه أن يعمل بما علم. إذا علم علما نافعا للإنسان عليه أن يعمل بهذا العلم، أن ينفع الإنسان. لماذا يدرس أعظم طرق الهندسة ثم لا ينفع مجتمعه بهذا العلم؟ عليه أن ينفع المجتمع بما علم. أفضل الناس من نفع الناس. إذن الإنسان عليه أن يستثمر وقته للعلم، وأن يستثمر العلم في خدمة الناس. بعد ذلك قال: وساعة لحقوق نفسك وما يلزمك، أي أنت بحاجة إلى أن تفرغ جزءا من وقتك من أجل عملك للدنيا.
1: هنا نستطيع القول بأنه قسم اليوم إلى ثلاثة أقسام.
0: نعم،
1: قسم للعلم، وقسم للعمل، وقسم
0: للسعي للدنيا،
1: للراحة وحقوق النفس والجسد وما هنالك من أمور أخرى.
0: نعم، نحن نشاهد الناس، منهم من استغرق الوقت بكامله في العمل حتى نسي زوجته ونسي أبناءه ونسي أن يربي أبناءه، ومنهم من استغرق في خدمة نفسه وأهل بيته إلى درجة جعلته لا يعمل شيئا للآخرة ولا يتعلم شيئا، ومنهم من استغرق في العمل للآخرة ونسي الدنيا بشكل كامل. أبدا عليه أن يتوازن في هذه الأمور. إذا قمنا بجميعنا من أجل العمل للآخرة فقط وأهملنا الدنيا، أين أصبحنا من حيث الوجود على الأرض؟ في مؤخرة الأمم. علينا أن نعمل للآخرة وأن نعمل للدنيا، ولكن كما ذكرت سابقا أن يكون عملنا للدنيا عبادة لله عز وجل، أي موافقا لشرع الله تعالى. إذن لابد أن تخصص جزءا من وقتك من أجل كسب الرزق الحلال، من أجل تربية أبنائك، من أجل الاهتمام بزوجتك، من أجل الترويح عن نفسك وعن نفس زوجتك وأبنائك، من أجل أن ترتاح. ولكن أن تعمل من أجل كسب الرزق ثم تفرغ بقية الوقت للراحة وكثرة الكلام الذي لا يفيد وللذنوب، وهذا حال معظم الناس، هذا هو الخطر بعينه. عليك أن تنظم الوقت بهذه الطريقة، ولا شك أنك ستحقق أهدافا كبيرة عظيمة في حياتك. وهذا المعنى أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في أوائل كتاب التوبة، عن الصحابي الجليل كاتب الوحي حنظلة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني وكأننا أصبحنا نشاهد الجنة رأي العين وكذلك النار. ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت له ذلك، فقال: وأنا فعلت مثل ما تذكر. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: ما؟
1: اعتبر ذلك نفاقا.
0: اعتبر ذلك نفاقا. فقال نبي: ما أيكفف عن هذا القول؟ لا تتهم نفسك بالنفاق. قال: وما ذاك؟ قلت، أي قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة، كما نحن نجلس الآن ونتذاكر أمور الآخرة، فنكون على حالة من الإيمان، فإذا خرجنا إلى الدنيا بدأنا بشوائب الدنيا، فننسى شيئا وأشياء من الأمور التي ربطتنا بالآخرة. إذن قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة، حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي لعبنا الأزواج والأولاد واشتغلنا بمعيشنا وأعمالنا، فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذن وكأنه يدعو إلى تقسيم الوقت، لا يجوز لك أن تبقى من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل في حلقة ذكر وتنسى أهلك وزوجتك وأبنائك. سيدنا عمر كان يدخل إلى المسجد فيرى رجلا دائما في المسجد، دائما يذكر الله في المسجد لا يقلع، فجاءه مرة وقال له: يا هذا، من يطعمك؟ لا يعمل. قال: أخي يعمل ويطعمني. قال: هو خير منك، اذهب فاعمل. النبي كان يقبل اليد الخشنة عندما خجل صحابي أن يصافحه، فقال: ألا تصافحني؟ لأن يده خشنة، فأراد أن لا يصافح النبي لخشونة يده، فأخذها النبي وقبلها وقال: هي يد يحبها الله. وسيدنا عمر عندما جاء إلى رجل وهو يمر على الفقراء، كان يقوم بموائد طعام للفقراء ويمر من بينهم وهو فرح، فشاهد رجلا يأكل باليسرى فضربه على يده وقال: كل باليمنى. فقال له: يا أمير المؤمنين، شلت في سبيل الله. اليد العاملة المجاهدة شلت في سبيل الله، فسقط أمامه على ركبتيه وقبل يده التي شلت في سبيل الله وقال: من يطعمك؟ غضب سيدنا عمر، كيف كان غافلا عن هذا الذي شلت يمناه في سبيل الله؟ من يطعمك؟ من يساعدك؟ فقال: لا بأس يا أمير المؤمنين. فجعل له خادما من بيت مال المسلمين يلازمه ويرافقه ويساعده، لأن يده شلت في سبيل الله. لابد للمؤمن أن يعمل في الدنيا، أن يرتزق من حلال، أن يعبد الله بالمعاملة، وإلا لماذا كان الدين طاعة عبادة ومعاملة؟ أن نقبل على الطاعات ونترك المعاملات، هذا شيء عجيب خطير. ونحن اليوم نشاهد بأم أعيننا كيف أن الناس يصلون، يصومون، يقبلون على الطاعات وينافقون في المعاملات. هذا خطر عظيم، علينا أن نعلم الناس أن يعبدوا الله عز وجل في الطاعات وأن يعبدوه أيضا في المعاملات. الإنسان يعبد ربه بالعمل، يعبد ربه بالتجارة، يعبد ربه في كل المجالات، فلماذا إذن نرضى من المؤمن أن يجلس عابدا لله في الليل وفي النهار ويترك المعاملات؟ الإسلام انتشر بالمعاملات والله عز وجل يريد من أمتنا أن تكون خير أمة أخرجت للناس، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معاملة مع الناس. عليك أن تخالط الناس وأن تعاملهم، ولكن مراعيا حدود الله، فتكون الطاعة عبادة ويكون العمل عبادة لله عز وجل. وفي النهاية أعود إلى أمر أذكر به.
1: نعم.
0: المؤمن يجب أن يتوب دائما، لأنه يجب أن يعلم دوام إحسان الله إليه مع مخالفته لأمره. أنت في كل لحظة في نعمة من الله، عندما تنظر أنت في نعمة من الله، عندما تسمع، عندما تأكل، عندما يدخل النفس إلى جوفك ويخرج، فأنت في نعمة من الله. إذن انظر إلى دوام إحسان الله إليك مع مخالفتك أمره، وحلمه عنك مع إعراضك عن ذكره، وستره عليك مع قلة حيائك منه، وغناه عنك مع فقرك إليه. انظر إلى هذه الأمور، علك تعتبر وتلزم التوبة وتحافظ على وقتك من أجل الوصول إلى نيل رضا الله وإلى مقام القرب منه.
1: نحمد الله حمدا كثيرا كما أمر، ونستغفره سبحانه وتعالى من ذنوبنا ونتوب إليه. أشكركم فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، شرحتم وعلقتم على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: جدد في كل وقت توبة، واجعل عمرك 3 ساعات: ساعة للعلم، وساعة للعمل، وساعة لحقوق نفسك وما يلزمك. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين.

وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر المحجلين الميامين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اللهم يمنا كتابنا وثقل بالخير ميزاننا واحشرنا تحت لواء نبينا واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم شفع فينا رسولك اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم رسولك اللهم شفع فينا رسولك اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم رسولك صلى الله عليه وسلم. كلمتكم بالأمس عن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعترف من البداية عن تقصيري وعن عجزي الكامل في الإلمام بالكلام عن حسنة الأيام وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. كلمتكم بالأمس عن عدله، عن رحمته، عن رفقه، عن حلمه، عن جوده، عن كرمه، عن عفافه، ونأتي على شيء من أخلاقه بسرعة في هذه الدقائق. رضاه بالقضاء والقدر، أرضى ولد آدم عن كل أمر قضاه الله محمد رسول الله، علمنا فقال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مات ولده إبراهيم فجعله في حجره والولد يجود بنفسه، فدمعت عين نبينا فقال أحدهم: وتبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من خلقه. ثم قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والذي يرضي ربنا عند المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات كل أولاده في حياته عدا فاطمة فصبر واحتسب، ماتت حبة عينه خديجة وزيرة الصدق التي آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها ونفسها، ماتت فصبر ورضي، مات عمه الذي كان يمنعه فرضي بقضاء الله وصبر واحتسب، مات أسد الله الحمزة أمام عينه ورآه وبطنه مبقور وكبده مقطوع فسلم لقضاء الله ورضى وصبر صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عمر يوما فوجد الحصير قد أثر في جنبه الشريف فبكى عمر، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا صفوة خلق الله، تنام على حصير بال ممزق حتى يؤثر في جنبيك الشريفين، وملوك الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية وتكون لنا الآخرة الباقية؟ صلى الله عليه وسلم أرضى ولد آدم عن ربه، أما يقينه في الله عز وجل فالجبال تزول، ويقين النبي لا يحول ولا يزول في ربه. هاجر مع الصديق، دخل الغار، جاء الكفار ووقفوا على باب الغار، خاف الصديق على نبيه على حبيبه
على صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي الموقن في وعد ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. جاءه خباب بن الأرط وقد ضرب وأوذي: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا بالنصرة؟ قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخشى إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. الله أكبر. في صلح الحديبية لما جاءه عمر: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ بلى يا رسول الله، فلما ترضى لنا الدنية في ديننا؟ ليه موافق على الصلح اللي ظاهره فيه كل الجور؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه ولن يخزيني وهو ناصري. ثقة في وعد ربنا: يا عمر، أنا منصور منصور، أنا رسول الله ولست أعصيه ولن يخزيني وهو ناصري. الله أكبر. على يقين النبي في كل موعود وعد الله به في الأحزاب، وقد ربط حجرين على بطنه، عرضت كدية عظيمة للصحابة لم تعمل فيها المعاول، فقام لها رسول الله وأمسك الفأس وسمى وكبر: الله أكبر، وضرب الضربة الأولى فأهال ثلثها كثيبا مهيلا، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتح الروم. ضرب الضربة الثانية فأهال الثلث الثاني ترابا، الله أكبر، أوتيت مفاتح الفرس. ضرب الثالثة قال: الله أكبر، أوتيت مفاتح اليمن. ده أنت متحاصر، ده في ثقة في وعد ربنا لا تهتز. قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر ماذا يقول محمد: الواحد منا لا يأمن أن يقوم ويتبول في ناحية فيأتيه سهم غرب فيقضي عليه، وهذا يعدنا بملك الروم وملك الفرس وملك اليمن. أما المؤمنون فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما شجاعته فأشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله، كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حنين اغتر الصحابة بالكثرة فكمن الكفار في الشعاب وأمطروهم بالنبال، ففر معظم الجيش وثبت رسول الله مع 5 أو 6 فقط يواجه جيشا كاملا، فنزل من على بغلته وأمسك الحصى وألقى به في وجوههم وصرخ فهز قلوبهم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم، بطل الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم، كان بين الذكور رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا صلى الله عليه وسلم. حياؤه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. في المعراج أمره الله أن يأمر الأمة أن تصلي في كل يوم 50 صلاة، فاستقبله موسى: ارجع إلى ربك يا محمد سأله التخفيف، فسأله فخففت 5 فـ5 فـ5 إلى أن أصبحت 5. قال له موسى: ارجع وسأله التخفيف. قال: لقد استحيت من ربي يا موسى، استحيت من ربي. فسمع النداء: هي 5 في الفعل،
وهي 50 في الأجر صلى الله عليه وسلم. عفيف لا يأكل الصدقة أبدا، يأكل من عرق جبينه ومن كد يمينه، وعمره 8 سنوات كان يرعى الغنم حتى لا يعيش عالة على عمه على أبي طالب. أما صبره يكفيكم صبره في الدعوة، ضربوا وشتموا، ألقوا عليه سل الجزور، ألقوا التراب في وجهه، فعلوا به الأفاعيل وهو صابر. صبره في جهاده، كسرت رباعيته في أحد، نزف الدم من صدغيه ومن رأسه المشجوج، ربط الحجارة على بطنه في الخندق من الجوع وهو صابر ومحتسب. ابتلي بكل أنواع البلايا فصبر، ابتلي بموت الأحبة وصبر، ابتلي بالمرض في أوقات كثيرة من عمره وصبر، وشفاه الله عز وجل. أصبر ولد آدم على كل ابتلاء محمد صلى الله عليه وسلم. أما خوفه فكان يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. أخوف ولد آدم من الله رسول الله محمد. قال يوما لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فاستفتح ابن مسعود النساء حتى إذا وصل إلى قول ربنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فإذا عيناه تذرفان. كان إذا صلى سمعوا لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. أمانته هو الصادق الأمين. ترك عليا في بيته وهاجر حتى يعمي على الكفار وحتى يرد الودائع إلى أهلها، كانوا يحاربونه ويجدونه أأمن الناس على كل أمانة. الصادق الأمين أمانته على الوحي، الله شهد له بالأمانة على الوحي. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل مات نبينا ووتينه مقطوع؟ لا. إذن ما كتم حرفا من الوحي، ولو كتم حرفا لكتم عبس وتولى، ولو كتم حرفا لكتم وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه صدقه. كان يصدق حتى في المزاح، تقول عائشة ما من خلق كان أبغض إلى رسول الله من الكذب، كان يقول لنا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل العبد يصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفاؤه، انظروا إلى وفائه لخديجة. جاءت عجوز بعد موت خديجة بسنين فأكرمها النبي وأقبل عليها وقال كيف أنتم كيف حالكم، فلما مشت قالت عائشة وهي غير من هذه العجوز التي تقبل عليها هذا الإقبال، قال هذه من صويحبات خديجة، وإن حسن العهد لمن الإيمان. الوفاء هذا من الدين. غارت أمنا عائشة يوما من كثرة ذكر النبي لخديجة فقالت لا تفتأ تذكر خديجة خديجة خديجة، وقد كانت عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها لأنها العروس الوحيد الشاب البكر. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله منها الولد. أي وفاء وفاؤك يا رسول الله. أما عبادته فمن يطيق ما كان يفعله النبي من العبادة، وهو الذي كان يصلي حتى تتورم قدماه. تقول عائشة
دخل النبي في فراشي ليلة ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت والله إني لأحب قربك وأحب لك ما تحب. قالت فقام وتوضأ وقام يصلي فأخذ يبكي يبكي حتى بلل لحيته من الدموع، فلما سجد أخذ يبكي يبكي حتى بلل مكان السجود من الدموع. إلى الفجر جاء بلال صلى يا رسول الله، فوجده يبكي يا رسول الله وتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزلت علي في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دخل حذيفة ليلة خلفه في الصلاة، في صلاة النافلة القيام، قال فاستفتح النبي البقرة، قلت يركع عند المئة فقرأها كلها، ثم استفتح النساء، قلت يركع عند المئة فقرأها كلها، ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها في ركعة واحدة. البقرة، النساء، آل عمران، هكذا. أنا أعرف أن هذا على خلاف الترتيب المصحفي لكن هكذا حصل. قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريب من ركوعه. من يطيق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود دخلت خلف النبي في الصلاة فأطال، في صلاة النافلة وكان بيخفف في الفريضة، فأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أخرج من الصلاة وأتركه، مش مستحمل مش قادر. من منا يطيق ما كان يطيقه النبي من عبادة الله؟ وهو الذي كان يصوم صيام الوصال. انت عارف يعني وصال؟ يعني يصوم لحد المغرب، يؤذن للمغرب لا يفطر طبعا في غير رمضان، ويستأنف الصيام لتاني يوم، ولم يأكل لقيمة ولم يشرب جرعة ماء. تاني يوم المغرب يؤذن له لا يفطر، ويكمل اليوم الثالث. حاول بعض الصحابة أن يقلده في هذا فنهاهم وقال أنتم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني الله عز وجل يخلق لي حاسة الشبع والري من غير أن أكل، يشغل بالذكر والصلاة عن الطعام وعن الشراب، قراءة القرآن وذكر الرحمن وعبادة الله عنده مشبعة مروية، وإن لم يأكل وإن لم يشرب صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي من مكة إلى المدينة بعدما جاءته النسمات المباركة من المدينة تمنعه وتحميه وتعاهده. وصل المدينة، بنى مسجد قباء ومكث فيهم أسبوعين، ثم انطلق بالناقة فبركت في مكان بنى فيه المسجد النبوي بعده، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم حقن الدماء فأصبح الكل بنعمة الله إخوانا، ثم علم الناس وهدى الناس، ثم أذن الله له بالجهاد فجاهد وخرج بنفسه في 27 غزوة، قاتل فيها في 9 غزوات ونصره الله وأعزه الله وفتحت مكة. هذه العقبة الكؤود التي كانت تقف في وجه الإسلام ودخلها وقد تواضع لربه يقول الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال يا بلال اصعد على الكعبة وأذن. لأول مرة يؤذن في مكة. صعد العبد الأسود صاحب القلب الأبيض على الكعبة السوداء، الله أكبر الله أكبر، فارتج الحرم ببكاء الصحابة. وجاء الكفار يا رسول الله يا رسول الله ماذا ستفعل بنا؟
قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم.

اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعد فتح مكة جاءت الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر حياة النبي بعدما دخلت كل الجزيرة في الإسلام خرج ليحج حجة الوداع، وحج معه أكثر من 100,000 إنسان، ثم عاد إلى المدينة. وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والبر والخير دنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد أشارت آيات القرآن إلى هذه الحقيقة الموجعة المفجعة للصحابة، منها قول ربنا إنك ميت، يعني يا محمد، وإنهم ميتون. منها قول ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. منها قول ربنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. منها قول ربنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بل هناك آيات في القرآن أشارت إلى قرب موت النبي فطن لها الأذكياء من الصحابة وكلهم أذكياء. منها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر حين نزلت هذه الآية، وقد نزلت على النبي وهو يحج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر، فقيل له ما يبكيك، لقد كمل الدين وتمت النعمة. قال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وفهم أن هذه الآية فيها إشارة لدنو أجل رسول الله. بل في ثالث أيام التشريق والنبي يحج، في ثالث أيام التشريق أنزل الله عليه سورة نعى له بها نفسه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر ابن عباس عن هذه الصورة فقال ترجمان القرآن نعيت إلى رسول الله نفسه، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. فهم النبي هذا، فهم الإشارة وهو اللماح الذكي، وأخبر ابنته بدنو الأجل. تقول أمنا عائشة اجتمع نساء النبي عنده لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه أو شماله، ثم صارها بشيء فبكت، ثم صارها بشيء فضحكت. فقلت لها خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ فلما قامت من عنده قلت أخبريني بما صارك به رسول الله، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت أقسمت عليك بما لي عليك من حق أن تخبريني بما صارك به رسول الله، قالت أما بعد موته فنعم، لقد قال لي في الأول يا ابنتي إن جبريل كان يعارضني في القرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري يا فاطمة. قالت فبكيت، ثم قال لي في الأخرى أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية إنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف لك أنا. قالت فضحكت،
النبي كان حاسس أنه هيموت، عارف، بدليل أنه قال للصحابة في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد عامي هذا. أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان حاسس. بل قبيل أن يموت بأيام صعد المنبر فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري: فعجب الناس من بكاء الصديق ومن كلامه، فقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر نبي الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وهذا يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. النبي كان حاسس. بل روى البزار في كشف الأسطار أن العباس ابن عبد المطلب رأى رؤيا عجيبة وقصها على النبي. ذهب العباس عم نبينا إلى رسول الله: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد. شايف أن الأرض بتجذب للسماء وتشد بحبال شديدة. فقال النبي: ذاك وفاة ابن أخيك يا عم. أجل اقترب يا عمي. ذاك وفاة ابن أخيك يا عم. كان حاسس. ولما ودع معاذ بن جبل إلى اليمن قال: يا معاذ، لعلك لا تراني بعدها. يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، فتمر بقبري وتمر بمسجدي. فبكى معاذ، قال: لا تبكي، مرض رسول الله. وبدأت الشكوى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر من العام العاشر، ثم بدأ بتجهيز جيش أسامة وأمره أن ينطلق إلى البلقان وإلى أرض فلسطين، وأسامة وقتها ابن 18 سنة. فتكلم البعض في إمارة أسامة وهو مولى وصغير السن، فغضب النبي وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان خليقا للإمرة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن ابنه أسامة هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وبينما الناس يستعدون للغزو مع أسامة بدأت شكوى رسول الله. أيقظ أبا مويهبة مولاه خادمه في ليلة من الليالي وقال: يا أبا مويهبة، إن الله عز وجل أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فقم معي. قال: فنعم إذن. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة، طال شوق نبينا للقاء ربه، بل اخترت لقاء ربي
والجنة.

وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة: فكانت هذه آخر نظرة نظرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ مرضه في يوم 29 من صفر سنة 11 هجرية في يوم الاثنين، ذهب إلى جنازة في البقيع يشيعها، دعا لها، وعند العودة في الطريق بدأ الصداع، صداع شديد في رأسه، وأخذته الحمى حتى إنهم ليجدون حر الحمى من على العصابة التي فوق رأسه. ثم ذهب إلى بيته. تقول أمنا عائشة: رجع رسول الله من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. قال: بل أنا والله ورأساه يا عائشة. قالت: فقلت. قالت: فقال لي: وما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: فقلت له: والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه، وهو يدور على نسائه حتى اشتد به الوجع هو في بيت ميمونة. وكلما ذهب إلى زوجها سأل: عند من أنا غدا؟ ففهمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة، فاستأذنهن رسول الله في ذلك فأذن له. فلما عاد إلى بيت عائشة اشتد به الوجع، وقضى عندها آخر أسبوع في عمره صلى الله عليه وسلم، وقبل وفاته بخمسة أيام، وعلى التحديد في يوم الأربعاء اشتد وجعه، اشتدت عليه الحمى حتى إنه لا يقوى على القيام. فقال: يا عائشة، هريقوا علي من سبع قرب من سبع آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس، لعلي أعهد لهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة وصببنا عليه الماء القربة تلو القربة حتى قال: حسبكم حسبكم. وعندما أحس بخفة ذهب إلى المسجد ورأسه معصوب، ثم جلس على المنبر وخطب في الناس والناس مجتمعون من حوله، فقال: أيها الناس اسمعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر بالناس، وبعد الصلاة صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. فقال أحدهم: إن لي عندك يا رسول الله 3 دراهم. قال: يا فضل، يا ابن عباس، أعطه دراهمه. ثم قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإن الأنصار قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. علم أن المخير هو الرسول. قال أبو سعيد: فقال الناس: انظروا لهذا الشيخ، النبي يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا

0: والآخرة فاختار ما عند الله، وهذا يبكي ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فكان المخير هو الرسول، وكان الصديق أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقبل الموت بأربعة أيام وفي يوم الخميس على وجه التحديد صلى النبي بالناس المغرب، وطوال أيام مرضه يصلي بالناس في المسجد قبيل أن يموت بأربعة أيام، بثلاثة أيام صلى بالناس المغرب في يوم الخميس بسورة المرسلات. فلما جاء وقت العشاء أذن بلال وامتلأ المسجد أغشي على رسول الله فأفاق بعده. قال يا عائشة أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال صبوا علي الماء في المخضب لعلي أقوم وأصلي بهم. قالت فاغتسل، فلما ذهب لينوء ليقوم أغشي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالت لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال صبوا علي الماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغشي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلت لا يا رسول الله. قال صبوا علي الماء فاغتسل فلما ذهب لينوء لثالث مرة أغشي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعته ثلاث مرات قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف. يعني إيه؟ يعني يا عائشة أنت تظهري بهذا الكلام بخلاف ما تبطني. هي خايفة أن يتشاءم الناس من أبيها، مين ده اللي يملى مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصلى الصديق بالناس 17 صلاة في حياة رسول الله. وقبل يومين في يوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين بين الفضل وبين علي ورجلاه تخطان في الأرض وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الصديق ذهب ليتأخر فأومأ النبي له أن مكانك، ثم قال لهما أجلساني فأجلساه عن يساره، فصلى الصديق بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبي بكر. وقبل موت النبي بيوم واحد يوم الأحد أعتق النبي كل غلمانه، وقال يا عائشة أفي بيتنا شيء؟ قالت 7 دنانير. قال تصدقي بهن، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ ثم وهب أسلحته للمسلمين. وفي الليل استعارت عائشة الزيت لمصباحها من جارتها، ومات ودرعه مرهونة بشيء من شعير عند واحد من اليهود. آخر يوم للنبي محمد في الدنيا في يوم الاثنين، وبالتحديد في صلاة الفجر، حدث ما يلي. يقول أنس صلى بنا أبو بكر في وجع النبي، وفي يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله بينما نحن في الصلاة إذ كشف رسول الله الستر من حجرة عائشة فنظر إلينا ونحن نصلي وابتسم كأن وجهه ورقة مصحف، فبهتنا تحيرنا وكدنا أن نخرج من الصلاة من شدة الفرح بخروج رسول الله. ونكس الصديق ليصل الصف حتى يتقدم نبينا ويصلي بنا، فأشار إليه بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر ودخل، وما جاء على نبينا في الدنيا صلاة بعدها. روى أنس رحمه الله تعالى وغيره أنه لما ارتفع الضحى في يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله قال ابعثوا لفاطمة، فجاءت قال مرحبا بابنتي ونساؤه كلهن عنده، فأقعدها عن يمينه وصارها بشيء في أذنها فبكت، ثم صارها بآخر فضحكت، فلما أخبرت بما صارها به بعد قالت قال لي في الأول إن جبريل عارضني القرآن في هذا العام مرتين وهذا دنو الأجل، فاتق الله واصبر، فبكيت. ثم قال في الأخرى أنت أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف لك أنا، فضحكت. فلما اشتد وجعه ورأت فاطمة أباها في هذا الكرب من السكرات بكت وقالت وكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. كرب إيه؟ الكرب ده في الدنيا، خلاص بمجرد أن تخرج روحي وينطلق بها إلى الرفيق الأعلى لن أجد كربا أبدا، ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. ثم طلب الحسن والحسين فقبلهما وضمهما إلى صدره ضمة مودع وأوصى بهما خيرا، ثم دعا الزوجات فأقبلن فوعظهن وذكرهن وأوصى بهن خيرا، واشتد به الوجع، فقال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته عند يهود خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم يا عائشة. ابن مسعود كان بيحلف بالله أن النبي مات شهيدا، قتله اليهود بسم خيبر، ثم أوصى الناس وصية عامة فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخذ يوصي بهذه الوصية حتى وهو يغرغر صلى الله عليه وسلم. ولما بدأ الاحتضار أسندته أمنا عائشة على صدرها ورأسه بين سحرها ونحرها وقد أصمت عن الكلام، فدخل عليه أسامة بن زيد فرفع النبي يديه ونظر إلى السماء ثم أشار إلى أسامة قال فعلمت أنه يدعو لي. ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر النبي إلى السواك فقالت عائشة آخذه لك يا رسول الله، فأشار أن نعم، قالت فأخذته ومضغته وطيبته وناولته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا قبله، وبين يديه ركوة فيها ماء بارد، جعل يبلل يده في الماء البارد ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله سبحان الله إن للموت لسكرات صلى الله عليه وسلم. قالت ثم رفع يده أو إصبعه وشخص ببصره إلى السقف وتكلم فأصغيت إليه فسمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. كررها ثلاثا ثم مالت يده. مات رسول الله. تقول أمنا عائشة فلما قبض ورأسه بين سحري ونحري لما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها، فاح الطيب في البيت. لما خرجت نفس نبينا صلى الله عليه وسلم. تسرب الخبر إلى المدينة فاهتزت، تزلزلت من هذه الفاجعة. قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله الأيدي، يعني من دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا. أقبل أبو بكر على فرسه من السنح فدخل المسجد، ولعمر جلب في المسجد فلم يكلم أحد، ثم دخل إلى بيت ابنته عائشة فرأى حبيبه مسجى مغطى بثوب حبرة، فكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها عليك فقد متها. ثم خرج ولعمر صياح وضجيج في المسجد، اضطرب المسلمون. أعظم مصيبة نزلت على المسلمين إلى يوم القيامة موت النبي. من الصحابة من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق قياما، ومنهم من اعتقل لسانه فلم ينطق بكلمة. وعمر يشهر سيفه ويقول: من زعم أن النبي قد مات ضربته بسيفي هذا، إن رسول الله ما مات، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران من قبله، وسوف يرجع ويقطع أيدي وأرجل المنافقين. فقال أبو بكر: يا عمر اجلس يا عمر، فلم يلتفت، قال: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلما سمعتها أهويت، ولم تقلني رجلاي، علمت أن النبي قد مات. وردد الصحابة هذه الآية كأنهم يسمعونها لأول مرة. وعاد الصديق إلى حجرة عائشة، ودخل العباس والفضل وأسامة وعلي وعبد الله بن عباس آل بيت النبي، ها هو النبي أمامهم مسجى في بيت عائشة بعد أن صعدت روحه الطيبة إلى باريها، ها هو جسده الطاهر فارقته الحياة، وهو يفوح منه ريح أطيب من المسك، ها هي المدينة قد أظلم منها كل شيء. فكأني بالمدينة تبكي جبالها، ويبكي حصاها، وتبكي أشجارها، وتبكي دوابها لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة يملؤون المسجد وقد خيم الحزن على وجوههم، وعلت الكآبة على وجوههم، وها هو المكان وقد خيم عليه السكون. والصحابة يعجبون ويتساءلون في دهشة: هل حقا مات رسول الله؟ هل حقا مات رسول الله؟ هل حقا لم نعد في الدنيا نراه؟ هل حقا انقطع الوحي؟ ما أمر العيش بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا: كيف نغسله؟ هل نجرده من ثيابه كما نفعل مع موتانا؟ تقول أمنا عائشة: فما من واحد منهم إلا وذقنه في صدره وقد غلبهم النوم جميعا. ثم كلمهم مكلم من ناحية في البيت لا يدرون من هو: أيها الناس، غسلوا رسول الله في ثيابه. فكانوا يصبون الماء فوق قميصه ويدلكون الجسد الطاهر بقميصه صلى الله عليه وسلم، ثم كفنوه في 3 أثواب بيض سحولية، يعني من اليمن، بيضاء أدرج فيها إدراجة، ليس فيها عمامة وليس فيها هذا الذي يصنعه الناس اليوم. كفنوه صلى الله عليه وسلم فيها، ثم دخل الناس عليه يصلون ظرافات أفراد. دخل الرجال 10 بعد 10 يصلي كل واحد لوحده على رسول الله جنازة، ثم دخلت النساء بعده، ثم دخل الأطفال بعده، ثم جاءوا بأبي طلحة فشق له اللحد في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه بعدما اختلفوا أين يدفنوه. فقال الصديق: ما قبض نبي إلا حيث يدفن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وقد مات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. نزل في اللحد علي والفضل بن عباس والعباس، وكان الذي لحد له أبو طلحة الأنصاري، وكانت أشق لحظة على الصحابة بعد موت رسول الله إهالة التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوه في اللحد وبدأوا يهيلون التراب، أشق لحظة على الصحابة بعد موت النبي إهالة التراب على لحد النبي. ولما فرغوا قالت فاطمة لأنس: أطابت نفوسكم يا أنس أن تحثوا على رسول الله التراب؟ قلوبكم طوعتكم يا أنس تحثوا على رسول الله التراب؟ قال: والله ما طابت أنفسنا بذلك، لكنه قضاء الله وقدره، وقد أنزل الله على أبيك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارق الحياة بعدما علم الدنيا الخير والبر والرشد والهداية والنور، وترك أمة هي خير أمة، حولهم من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن عبيد حجر إلى سادة لكل البشر، ومن عباد أصنام إلى سادة على الناس وحكام. والله يا رسول الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا حبيب الله لمحزونون لمحزونون.
1: إذا كانت قلوب النبلاء سليمة من كل كدر وهوى، فإن قلب أنبل النبلاء وأعزهم وأكرمهم قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصفى والأنقى والأكثر سلامة وصلاحا. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبا قط إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ووقفنا من هذه الآية في هذه الآية عند قول الحق سبحانه: وما ملكت أيمانكم. وقلنا إن ملك اليمين، وهو الذي يعرف بالرق في الإسلام أو العبودية في الإسلام زي ما بيقولوا، أو التعبير الإسلامي الفتائية في الإسلام: فتايا وفتاتي، ما تقولش عبدي، قل إيه؟ فتايا وفتاتي. حتى التسمية الشرع حبي إيه؟ يهذبها، علشان ما تنصرفش العبودية إلا لمين؟ إلا لله. نعم. الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كما قلنا موجود، وله ينابيع متعددة فوق الـ20، وليس له إلا مصرف وهو إرادة السيد. فجاء الإسلام ليصفي الرق. أول تصفية لشيء أن نسد منابعه، وبدل ما بيكونش فيها إلا بلوعة واحدة وهي رغبة السيد، نعمل فيه إيه؟ بلوعات متعددة. يبقى حددنا المنابع في نبع واحد، وعددنا المصارف. قلنا ذنب بينك وبين الله، يقول لك لازم تعتق إيه؟ أذنبت ظهر، اعتق رقبة، إيه لا، كل المسائل دي، احلفت يمين عن اعتق رقبة، اعتق رقبة. يبقى دي عملية مين؟ اللي بده يصف إيه؟ يصف الرق. فإذا لم توجد عند أي مالك أسباب لتصفية الرق وظل فتاه تحت يمينه، قال له خلاص، مدام أنت لم تؤثر أن تعتق واستبقيته فخذ الإيه؟ التعامل بتاعه. قال أطعمه إيه؟ مما تطعم، وألبسه مما، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كلفته فإيدك بإيه؟ هات لي واحد بقى بيلبس من هدوم السيد وبياكل زي السيد، ولما يشتغل شغله ولا وفوق طاقته إيد السيد بإيده، يبقى دي معاملة إيه شكلها؟ معاملة طيبة. فقال الله: وما ملكت إيه؟ أيمانكم. وبعد ذلك يجيء الحق سبحانه وتعالى لنا في ذيل الآية وفي ختامها بما يدك كبرياء ذي الإحسان. ما هو بيقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده، معناه انه عنده ولا مش عنده؟ اياك ان تكون النعمة او البذل اللي هتبذله دي يديك في نفسك غرور الاستعلاء، لان غرور الاستعلاء ده يكون استعلاء كاذب اذا استعليت على غيرك باعراض في الحياة. ومعنى اعراض يعني تأتي وايه؟ اللي بده يستعلي ويستكبر يستعلي ويستكبر بحاجة ذاتية فيه. ولذلك لا يوجد كبرياء الا لله. انما الاغيار دي ان كان قوي يضعف الصبح، ان كان غني يفتقر، مش كده؟ ان كان عالم يصبح بقى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله، ايه الحكاية دي؟ يبقى اللي عايز يستعلي ويتكبر على غيره يتكبر بحاجة ذاتية فيه، ومعنى ذاتية فيه انها ما تسلبش منه. لما يجي الخلق كلهم يجدوا انهم في اغيار. حتى الوجود، الوجود الانساني الذي تطرأ عليه الاغيار برضو حيروح برضو. يبقى تخلي الكبرياء لمين؟ خلي الكبرياء لصاحبك. واياك انك انت لما قلنا لك اعمل كذا واحسن وذي القربى واليتامى والمساكين اياك ان تحبط هذه الاعمال بان تستعلي بها، لانها موهوبة لك من الله. وما دام موهوبة لك من الله يبقى استحي. ليه؟ لان الذي يتكبر هو الذي لا يجد امام عينه من هو اكبر منه. طب هات واحد قاعد يتكبر كده ويتحنظر لان عنده مليون، وثم دخل عليه واحد عنده مليونين، يعمل ايه؟ يسلم. اذا هو لا يتكبر الا اذا وجد كل اللي موجودين ايه؟ اقل منه. لو انه بقى باصص لربنا كان يقول يا كبرياء لله. اذا لما بيتكبر ليس في باله مين؟ ليس في باله المتكبر بذاته، انما لو في بال المتكبر بذاته كان يعمل ايه؟ يستح. طب خلي واحد كده بيتكبر لان عنده، وبعدين جاء رب نعمته اللي بيديله، يعني واحد موظف عند واحد وبيديله وبعدين دخل عليه اللي بيديله يعمل ايه؟ طب خلاص اذا كان في بالك اللي بيديك كنت عملت ايه؟ يبقى معنى المتكبر ان ربنا غايب عن ايه؟ غايب عن باله. ان الله لا يحب الايه؟ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايه الاختيال وايه الفخر؟ المادة كلها تدل على زهو الحركة، ذلك بيسمى الحصان ايه؟ الحصانة بنسمها ايه؟ خيل. خيل ليه؟ لانها تتخايل في مشيتها، ولما يركبها واحد تقعد تتبختر بيه كده وبتاع، نسميها الايه؟ ولذلك بنسمي الخيلاء من هذه. تبقى اذا الاختيال حركة مرئية، والفخر حركة مسموعة. يعني لا تخلي صورتك في الناس صورة الايه؟ المختال اللي يمشي كده بعنجهية وتاني وثانية عطفه نقول له لا، ويمشي بجنبه كده زي الخيل ما تمشي العربانة كده قول له لا. ادي اسمها ايه؟ اختيال. والفخر ان يتشدق بقى بالكلام ويتكلم. يبقى اذا ممنوع الاثنين، ممنوع الحركة المرئية وممنوع الايه؟ الكلام الايه؟ الكلام القوي. طب ودي جابها ليه هنا؟ ام قال لك لان ما ظنش ان بنقول له اعمل كذا واعمل كذا هيتاخد دول ايه كلهم عبيد بقى عنده، ما هو بيحسن عليكم. لما تيجي تنظر الى سيادتك على دول بانك تعطي، انظر على سياده من اعطاك، تقوم تلتزم الايه؟ تلتزم الادب. ان الله لا يحب من كان مختالا ايه؟ فخورا. بالله بعد ما بيقول بالوالدين احسانا، وبعدين قال بذي القربى واليتامى، البذل كله مش كده، يقوم يجيب المقابل. المقابل هو ايه بقى؟ البخل. كيف المنطق انه بعد ما جاب البذل ده ونواحيه والى اخره نقول ايه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى جاب الايه؟ مقابل الجود، مقابل السماح، مقابل الأريحية، مقابل بسط الإيد، كل ده. قل الذين يبخلون. بخل يعني معناه إيه؟ مشقة الإعطاء. مشقة الإعطاء دي يعني معناها لما يجي يطلع حاجة كده يجدها مشقة وما يقبلش عليها، يبقى لكن دوكا عنده إيه؟ بسطة كف، أريحية، يعني يرتاح للمعروف. يبقى البخل معناه ايه؟ مشقة الايه؟ وقد يتعدى البخل حتى انه يضن بالشيء الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه. يعني المسألة تتسمع لانه مش عايز يعطي، حتى ولو كان في ذات نفسه، في ذات نفسه برضه. ولذلك لما الشاعر حب يصور الحكايه دي قال البخل ده والسحق دي حتى هيجي في نفسه، لان البخيل ده اول ما بخل بخل على نفسه مش كده ولا ايه؟ طب اذا كان بخل على نفسه تبقى انتوا عايزوا يجود على الناس؟ لا. فلما يجي الشعر بده يصور الحكاية دي، حتى بقول لك بشيء في ذاته وفي نفسه. فواحد اسمه ايه عيسى والشعر بده يزمه انه بخيل قوي، فبده ينقل صورة البخل مش على الناس حتى على نفسه، فيما لا يضر بذله ولا ينفع منعه، في حاجة هايفة لا اول النهار ولا اخر، لان عملها مش هتعمل عنده حاجة، فبده يصور لنا الصورة دي. يقول يقتر عيسى على نفسه، خلاص ما دام قطر على نفسه يبقى لما يقطر على غيره دي تبقى يعني سهله. يقطر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منحور واحد. يعني يصير يقول لك انا هتنفس بالاثنين، اما سد خر واتنفس بخر. فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخور ايه. والشعر التاني يجي يصوره برضو صورة يعني بده يمنع منه الاريحية وبده يمنع منه الانسانية وبيدع منه انه فزع. بيقول ايه، بيقول له لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر، البيت كله ايه يضيق بها فضاء المنزل. شوف الابر بقى اللي تملى منزل دي وضيق بها كتير ولا ايه، وهي ايه ابر يعني ها مش مسلات حتى، لا دي ايه ابر. لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل، واتاك يوسف يعني سيدنا يوسف يستعيرك إبرة، يقول لك اديني إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. الجه سيدنا يوسف وقال له يا شيخ اديني إبرة علشان أخيط القد القميص اللي زلاخة مين اللي ولسه قطعته. شوف بقى الموقف بقى نبي ويخيط قد قميص وقول له لا ما اديكش، وعنده بيت كله إبرة. يبقى إذا البخل انك انت في انه يعمل ايه، انه يضيق بالإعطاء حتى انه يضيق بشيء لا يضر أن يبذله ولا ينفعه أن يمنعه. في أكثر من كده، فقال بقى الذين يبخلون، ولذلك قال في الآية هناك سيطوقون ما بخلوا به إيه يوم القيامة. يبقى لما الواحد يعمل له اللي بخل به طوق، يبقى لو كان بذل شوية مش الطوق كان يبقى خفيف، لا كان الطوق يبقى إيه، إنما لم كل ما يمنع الطوق إيه الطوق يتقل، تبقى تقل على نفسك يا أخوي. زي اللي قال فيه برضه يكنزون الذئب ولا ينفقون فيها بسبب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم. طب لو كانت كتير يبقى هيحمى عليها تبقى كتيرة ولا لا؟ يبقى إذن الإنسان لازم يخفف عن إيه، يخفف عن نفسه الكي شوية. الذين يبخلون ولا يكتفون بهذه الخسيسة الخلقية في نفوسهم، بل يحبون أيضا أن تتعدى إلى سواهم كأنهم عاشقوا البغض، ويؤلمهم أن يروا إنسانا جوادا. يقول لك لا ما تعملش ليه، نقول لك مدام يؤلمه أن يرى إنسان جواد بده الناس كلها تبقى إيه، ليه الناس كلها تبقى بخيلة؟ آه علشان ما يبقاش حد أحسن منه. إذن هو عارف أن الكرم أحسن مش كده ولا إيه، عارف أن الكرم بدليل انه عايز الناس كلها تبقى ايه، تبقى بخيلة. الذين يبخلون، طب البخل ايه، ظن بما اوتيت على من لم يؤته، هو بس المال لا، كل موهبة اوتيت وتنقص عند غيرك ان ظننت بها فانت داخل في البخل. يبقى الذي يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل بما عنده من علم على من لا يعلم يبقى بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل لسه فيه حتى بالحلم يبقى بخل ولا لا؟ انت عندك طاقة حلم يا سيدي ابذلها ما يجراش حاجة. الله، اذن البخل معناه ايه، انك انت تمنع شيء الله وهبه لك عن مين، عن واحد محتاج معلم كده وبعدين يجوا عنده 10 صنايعية ولا بتاع، يوم يحاول ان يستر عنهم اسرار الصنعة مثلا، يبقى بخل ولا ما بخلش؟ يبقى بخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الآية معناها أوسع من هذه، تأخذها أيضا في المعاني العالية. الذين أوتوا الكتاب يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه كما إيه؟ يعرفون أبناءه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموه عن الناس. يبقى موهبة العلم بالصادق المصدوق اللي هو سيدنا رسول الله برضو كتموها ولا ادعوهاش للناس ولا لا؟ ربنا يبقى بخل، ده بخل شر، ايه ده بخل في القمة. وبعد ذلك حتى يأمرون الناس بالايه؟ بالبخل. كان الانصار، انتم تعرفون ان الانصار كانت عندهم الاريحية الانصارية، وساعة ما ذهب اليهم المهاجرون ماذا صنعوا؟ اخوهم وقسموهم المال، حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الغيرة عليها من أن ينالها أحد حتى ولو كان كارها لها، اللي هي نعمة المرأة، نعمة الإيه؟ حتى الرجل اللي يكره امرأته برضو يغار أن واحد يأخذها، فأنت من تكره هذه. يوم الحق سبحانه وتعالى يصعد أريحيته في أن الأنصاري يأتي بالمهاجر ويقول له انظر إلى إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي فانظر ما يروقك منها فأطلقها وتتزوجها. إيه الأريحية السامية دي في الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها منتهى الغيرة. يعني أنت إذا كنت ذا نعمة تحب أن تعدي أثر نعمتك على غيرك. يعني عندك عربية كويسة، عندك مطية كويسة، عندك أنية كويسة، تحب انك تعمل ايه؟ لكن المرأة لا. فجت في المنطقة دي وأريحية الأنصار عملت ايه؟ قال لك دول جايين مهاجرين وسايبين أهلهم. المهم ده ارتقاء إيماني في ذات الأنصار، لأن لما يكون عدد من المهاجرين جاي وفيهم شباب وفيهم فتوة وأهلهم ممنوعين عنهم ولا معهمش نساء، بالله المسألة دي مثلا يقول لك الأنصاري وليه أنا ما ادلوشي لينفس عن عواطفه، أقل ما فيها أن أمنع نظره أن يتحول حراما. مش كده ولا لا؟ فهم يقولوا إيه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله عشان ينفضوا. هم فاهمين إن اللي عند رسول الله مؤمنين بلؤمة، وإن ما أنفقتش عليهم برضو حيظلوا إيه؟ مؤمنين. ليه؟ لأنهم تركوا أموالهم وتركوا بلادهم. فاللي ترك أمواله دي علشان الهجرة في سبيل الله يقوم يجي لما ما يلاقيش حاجة مو سيبها. سيدنا مصعب بن الزبير المدلل في قريش وأمه عمالة تغدق عليه النعمة وصاحب العطور وصاحب الطيب ومش عارف إيه، ومع ذلك يذهبوا إلى المدينة في يلبس جلد شاه. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يبص انظروا كيف صنع الإيمان بصاحبكم. إيمان. تبقى لنت لما تقولوا يا يهود لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الكلمة دي بلقمة، ده اللي بيدي باللقمة دي اللي بيحمل على مبدأ باطل. إنما اللي بيحمل على مبدأ حق حلوته في النفس ده أجره مؤخر، هو فاهم إن أجره مؤخر. ولذلك احنا قلنا لكم يجب أن تذكروا جيدا أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان إنه بيضحي هو من نفسه بكل حاجة، هو اللي بيضحي. إنما أصحاب المبادئ الباطلة لا يدخلون غيرهم فيها إلا إن دفعوا الثمن مقدم يشتروهم يعني. فإذا رأيت مبدأ من المبادئ يشترى اعرف إنه مبدأ باطل، لأنه لو مبدأ حق كم من اللي يدفع؟ اللي داخل فيه هو اللي يدفع. ولذلك قلنا أنك من عجائب مبادئ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ العهد لنفسه في بيعة العقبة قال له الأنصار فإن نحن وفينا بهذا فماذا يكون لنا؟ طب أنت خدت اللي لك، إحنا يبقى لنا إيه؟ انظروا إلى سمو الإيمان ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة نفسه، الإيمان نفسه هو الجائزة. فهل بشرهم بأنكم ستملكون الأرض؟ هل بشرهم بأن المستضعفين دول هم اللي هيبقوا ايه يمكنوا فيه؟ بشرهم بشيء؟ لا. قال لهم ايه؟ قالوا له فإن نحن وفينا. قال ايه؟ لكم الجنة. الله، لأنه يفرض انه قال لهم لكم صحيح، صحيح الدنيا دانت لهم، انما يفرض ان منهم من مات قبل ان تدين الدنيا، يبقى ماذا يكون النبي قد صدق فيه؟ يبقى يقول لهم على الشيء المضمون، الشيء اللي بمجرد ما يموت حي ايه؟ حي. قال لكم الجنة، ما اغرهمش ابدا بانهم حيبقى اصحاب سلطان، انما في حتة تانية قال لهم انت ستجلسون على البسط والدنيا ستدين ليكم ومش عارف ايه، وقب الله المستضعفين انهم يبقوا وانهم يبقوا، انما في اول الباب قال ايه؟ قال لكم الجنة بس، يعني اياكم ان يطمع احد منكم في شيء من هذا. ولذلك الانصار محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجي في غزوة حنين وقعد يدي للمهاجرين، فالانصار خدوا في نفسهم شوية، ام راح ايه عمل لهم لفتة ايمانية. اللفتة الإيمانية قال لهم أن يفرح الناس بالبعير والشاة يأخذونه، وحسبكم أنتم أن تفرحوا برسول الله يرجع معكم. إيه السمو الإيماني ده؟ سمو إيمان كبير. يبقى دوكم بيقولوا لا ما تنفقوش عند رسول الله أحسن عشان ينفض، قولوا لا يا سيدي مش هينفض، ده هم تركوا النعيم مش جايين عشان ياخدوا نعيم، وحسبهم ما وعدوا به من نعيم متيقن. نعيم متيقن، لأن نعيم الدنيا كما قلنا مظنون، ونعيم الدنيا كما قلنا محدود، ونعيم الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بالتقلب، مش كده؟ لكن نعيم الآخرة أولا ملوش حد ينتهي عنده، ثانيا لا يفوتك ولا تفوتك. يبقى هو الأحسن، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، شوف بقى كلمة أهجاهي، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. كلمة الكتم دي ساعة ما تشوف حاجة تكتم حاجة لازم تفهم منها إن الكتم دي معناه منع شيء يريد أن يخرج بطبيعته، فأنت عملت إيه؟ تكتم فيه. ولك اكتم الدم، لو ما كتمتش يعمل إيه؟ يستطرق إيه؟ الله، كأن المال نفسه والعلم يريدوا ان يعمل ايه؟ انه يطلع كده للناس. اصحابه بيعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يكتموه. كأن الفطرة الطبيعية في كل رزق، سواء كان رزق مادي او رزق معنوي، انه يعمل ايه؟ يستطرق، عشان هو مخلوق، كل شيء مخلوق لخدمة الانسان. فلما يجي واحد يحوز شيئا مما هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحجبه، يبقى منعه عن رسالته ولا ما منعوش؟ طب ما هو كل شيء معمول لخدمة بني آدم، مدام معمول لخدمة بني آدم، لما أنت تعوق عن هذه الخدمة يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ فليتسع ظنكم إلى أن برضو الجمادات تزعل، زي ما قلنا الجمادات إيه؟ فما بكت عليهم الإيه؟ يبقى بتبكي، بتبقى إيه؟ بتبكي، مش البكاء بس هو تشوف الدموع كده والبتاع. يبقى اذا ويكتمون ايه؟ ما اتاهم الله من فضله. يا اخي هو بتاعتك وانت ليك فيها حاجه؟ ما هي ذاتيه فيك، انت ما جبتهاش. ده انا اريد ان انظر الى الكون حولك تجد كله اغيار، ده انت في حياتك ما شفتش قادر بقى عاجز، ما شفتش غني بقى فقير، ده هي دول عشان كده، هي ايه؟ دول عشان كده، عشان ما فيش ما تستقرش حاجة قدامك كده. وما من واحد إلا ويمر أمام عينيه وفي تاريخه وفي سمع من يثق بكلامه إن كان وبقى وصار كان. طب مدام كده لماذا لا تعتبر الأغيار تمر بك، وبعد أن كنت يطلب منك أن تعطي يطلب من الغير أن يعطيك؟ ما تبكي هذه علشان الأغيار لو جات لك تقوم تجد لك إيه؟ تجد منفذ راحة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوف عمل في البخل ايه؟ خلاه كافر، خلاه ايه؟ لأن البخيل ستر نعمة كان من الممكن ان تتسع له ولإيه؟ ولا غير. واعتدنا، فجاب له الاسم اللي يخوف، واعتدنا للكافرين عذابا، اعتدنا يعني اعددنا وهيئنا مساله مش لسه هنعملها، مساله ايه اعدت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الجنه يقول عرضت علي الجنه بما فيها، عرضت علي الجنه خلاص، ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. ايه ثقه اليقين دي في انها مساله جاهزه، مساله ايه مش لسه هنعمل ايه لا. ومن اللي اعد؟ الله، قوه القوه، قدره القدر هي اللي بتعد، مش واحد مثلا هيعد على قد امكانياته، لا اعداد جامد. وعذاب مهين، لان يمكن واحد يتأنزح ويقول لك يعني وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع، يقول لك مش بس الم ده إهانة كمان. ثم يأتي بالمقابل الذي مش بخيل، هو ينفق بس الغاية مش واضحة عنده، الغاية خايبة. ليه؟ لأنه ينفق رياء الناس، يعني عايز مراءة الناس. الله، ولذلك يقول لك إيه، اختر من يثمن عطاءك، اختر ايه من يثمن عطاءك. لما تديه لانسان يتمنه بامكانياته وبقدرته، كلمه يقولها ايه يعني ثناء ولا اي حاجه، لكن ربنا بقى يتمنه ازاي؟ يبقى غالي. يبقى العاقل يعمل ايه في النعمه؟ العاقل يعمل ايه في النعمه؟ يشوف هيديها لمين، يشوف هيديها. ولذلك شوف سيدنا عثمان عمل ايه لما عرفوا ان في تجارات جياله ومش عارف ايه، التجار بقى جمله عشان ايه يشتروا منه الاشياء وبعدين يبتدوا يبيعوها. فهو قال لهم لا، ده جاني اكتر، جاني اكتر، جاني

المؤمنين انفسهم واموال. الله الله الله، ايه هو اللي اشتري ده؟ لازم ثمن كبير قوي. قال لك ايوه كبير، لانه ادهم نعيم ما تجيش فيه اغيار، بان لهم الايه؟ الجنه. الله لا تفوتهم ولا هم ايه ولا يفوتوها. يبقى اللي بيراعي الناس ده خايب ولا لا؟ يبقى خايب، حتى ما يعرفش اصول التجاره، ما عرفش يتاجر مع مين. ولذلك ربنا شبهه في ايات اخرى، قال لك اللي بيعمل الحكايه دي كمثل صفوان عليه تراب فاصابه ايه؟ وابل فتركه ايه؟ انتوا عارفين الصفوان يعني مروه كده زلطه كبيره وعليها شويه ايه؟ تراب. حتى المروه ناعمه، يعني مش حتى اللي في مخرقه شويه ولا مخربشه، من الممكن شويه تراب يجوا في الخربشه ولا في الركن كده ولا في زاويه عشان لما المطر ينزل تقوم تبقى متداريه. ما تنزل، قال لك لا ده ناعمه قوي، ناعمه قوي يعني شويه ما شويه ما بسيط، ولو رشاش تضيع المساله ولا ما تضيعها شيء تضيع. ولا باليوم الاخر ومن طيب لا يؤمن بالله والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس. ما هو ما ينفقش رئاء الناس الا الايمان مش عنده متضح. لان لو كنت تعلم انك تريد ان تبيع سلعه وفيه تاجر يديك فيها اغلى وتخيب وتديها للاقل، تبقى خايب ولا مش خايب؟ قال لك ما دام انت عايز رأي الناس يبقى ما عندكش ايمان بمين؟ باللي بيشتري اغلى. يبقى في عالم الاقتصاد او في عالم التجاره تبقى راجل خايب ولا مش خايب؟ تبقى راجل خايب. ولذلك قلنا ليحذر كل واحد حين يعطي، مش ان يعلم انه اعطى، لا، ان يحب ان يعلم انه اعطى. انما كن يعلم انه اعطى يمكن لها ميزة، انما انت لا تحب ان يعلم انك ايه. مش انت تعمل الدعاية انك انت وتفضح المسألة كده. ولذلك النبي قال رجل تصدق فاخفى، مش كده؟ حتى لا تعلم شماله ما صنع ايه. ليه؟ ام قال لك لان مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى، فاستر على الناس سفليتهم دي، استرها عليه، ما تخليهاش يعني واضحه كده ولا مفهوم ولا لا. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يضيق على مجال الاعطاء، فقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خلاص يبقى الثانيه شويه. أم قال لك يمكن عايزها تبقى أسوة، عايزها تبقى إيه؟ تبقى أسوة. لكن المهم أن لا تحب أنت، أن لا تحب، لأنه هو لما يقول لا أوعى تنفق إلا إذا كان ما فيش فيك رياء، يحرم الناس المحتاجين من عطاء معطي. يقول لك لا يدفع وخده منه وهو اللي خسران ما خدش ثواب. إنما المجتمع انتفع ولا لا؟ المجتمع انتفع. ولا يؤمنون بالله، لأنه هو المعطي وهو اللي يجب أنني أودع سلعتي في إيده. ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم كانوا يؤمنوا باليوم الآخر كانوا يشوفوا الإيه؟ الجزاء الباقي. فإنت إذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها مثمرة. مثمرة يعني إيه؟ يعني تديك إيه؟ تديك ثمرة أكتر. طب اللي جيه في ماله ولا تصدقش بيه وانفقه حتى على نفسه، نهى المساله بتاعه المال وعمر المال معه عند هذا الحد ولا لا؟ طب واللي ادى عشان يبقى يجي له في الاخره، يبقى طول عمر ماله ولا ما طولش؟ يبقى عدو ماله ولا لا؟ لانه لم يستطع انه يعمل ايه؟ انه هو يثمره. ولذلك يقول لك انت فعلت ليقال وقد قيل، لكن هل قال له ما تفعلش؟ لا، افعل عشان الناس هتنتفع غصب عن عينك. طبعا ايه البخيل مثلا مقعد يكنز يكنز حرم مين؟ وبعدين ما هو النزهي جاز، النزهي مال المحروم لمين؟ للنزهي. وما فيش حد يقدر يضحك على خالقه ابدا، يعني يقول له انا اديتك نعمه يا رب مش مديها لحد، يقول له ما تديهاش، انما ستيسر السبيل لطائع لي. اوعى تفتكر انك انت انا ضحكت عليا ابدا، انت بخلت حرمت نفسك خلاص ادي واحده، وبعدين ادخرت. طب هتدخروا لمين؟ ما هي الناس جايين، لناس جايين، وما دام لناس جايين يبقى انت رزقك ضيق وهم اللي هياخدوه، اللي يبقى ايه رزقهم، هم اللي ايه هم اللي هم

0: الواسع. وأيضا فإنك أيضا حين تمنع المال عن الغير يسرت سبيلا لمن يبذل. ليه؟ افرض ان واحد كريم قوي والكرم بتاعه لا يدعه يعني يتوارى من السائل، والناس لها امل فيه، وكل واحد يجي يقول له دي كذا دي كذا، وبعدين دخله ما نهضش بتبعاته، يوم ان كان عنده فدانين يقول لك ما تبيع فدان وتتبحبح في الناس اللي بيعوزهم وبتاعه حاجه وبزياده فدان. طب لما يحب يبيع فدان مين اللي هيشتريه منه؟ الكنزس اللي قاعد يدبقهم له كده. يبقى هياخد الفلوس كده ويبقى يسر سبيلا لكريم ولا ما يسرش؟ يقول له اوعى تفتكر انك هتضحك على ربنا خالق الكون وخلقك ومديك النعمه، ابدا. زي ما قلنا لصاحب السيئه اياك ان تعتقد انك اختلست شهوه من الله، ابدا. انت اختلست شهوه هتيجي تلهبك اخيرا، تخليك تعمل حسنات قدها 20 مره. عشان ايه؟ عشان ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى انت مش هتضحك علينا برضه، هنخليها وراك فتعمل خير كتير خير كتير خير كتير. كذلك البخيل نقول له ستيسر سبيلا لمين؟ لكريم بزال. طيب والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الحق سبحانه وتعالى بين في آخر الآية السبب الذي حمله على ذلك. الأسباب متعددة يجمعها كلمة شيطان. كل من يمنعك من سبيل الهدى يبقى ده شيطان، ابتداء من شهوات نفسك، غفلة عقلك عن المنهج، قرين سوء يزين لك الفحشاء ويزين لك الإثم، شيطان يجي يوسوس عليك، كل دي نسميها ايه؟ شيطان. من الشيطان بيبعدك عن المنهج. يبقى شياطين الايه؟ الجن. شياطين الايه؟ الانس. النفس حين تحدث الانسان بانه ما يلتزمش بالمنهج، لان التزامه بالمنهج سيفوت عليه ايه؟ فرصة شهوة. نقول له شهوة عاجلة اضاعت منك ايه؟ شهوات لا حدود لها، شهوات آجلة. يبقى إذن اللي خلاهم يعملوا كده ويبخلوا أمور الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم وقال مين هو؟ الشيطان. الشيطان ده قال لك أم قال لك ساعة ما يبقى له بقى قرين، قرين يعني إيه؟ مقترن به. ولذلك يسمم القرن العدو اللي انت بتنزله، ويسموا قرن، كلمة قرن قرن زمن يعني، لأنه بيقرن الجلب بإيه؟ ببعضه. يبقى الشيطان قرين يعني إيه؟ يعني ملازم مقترن به. ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا، بئس القرين هذا. ليه بئس القرين؟ لأن القرين اللي ما ينفعنيش ويصدني عن مجال ضار يبقى بئس القرين ولا لا؟ ولذلك الناس قد يحبون بعضهم لأنهم يجتمعون على معصية، ولما يجوا في الآخرة يعملوا إيه؟ الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ لأن المتقين يقول له يا سلام علي، ده أنت كنت بتعني على الطاعة، كنت انغفلت بتوجهني، كنت يوم الحب يزداد ولا لا؟ يقول له ده أنت عملت فيه يا جميل يا شيخ، يبقى قرين. إنما اللي بقى أغوى يقعد يلعنه، حتى اول من نلعن احنا الشيطان، والشيطان اول من يتبرأ من ايه؟ ان يتبرأ منا. ولذلك لما تيجي بقى المجادله تلتفت تلاقي الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم ايه؟ الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان. انواع السلطان ايه؟ ما هو السلطان؟ القوه العاليه اللي تجبر من دونها، مش كده؟ الانسان تجبر مادته وبنيته بسلطان القهر المادي، ويقهر في اعتقاداته بالدليل والحجه. بدليل الفرق ايه بين اكراه الماده واكراه في المعاني؟ أم قال لك إن الإكراه في المادة يتحكم في القالب، إنما ما يتحكمش في القلب. انا قلت تقدر تبقى قوي امام واحد ضعيف وتمسك له كرباج وتقول له اسجد ليا اخضع يعمل ولا ما يعملش. انت قهرت ايه فيه؟ انت قهرت القلب. انما قهرت القلب انا ما تقهرتش القلب. يبقى اذا دي سلطان ايه؟ مادي بيقهر الايه؟ القلب. لكن اذا قعد يقنعك ويجيب لك حجج ويجيب لك ويقنعك ده بقى ايه؟ قهر ايه؟ قهر اقناعك، قهر القلب على انه قهر العقل على انه يقتنع. يبقى ده سلطان. يبقى اذا السلطان يجي من كم ناحية؟ ناحيتين اتنين، سلطان يقهر القالب وسلطان يقهر فقه القلب. فسلطان القلب يجعلك تصنع قهرا عنك، وسلطان الحجة والبرهان يجعلك تفعل برضا منك. فالشيطان بيقول لهم يا أغبياء، يا من اتبعتموني، يا من جعلتموني قرينا لكم ما تفرقونيش أبدا، أنتم أغبياء لأنني لا ليس لي عليكم سلطان، ما كان لي من القوة بحيث أستطيع أن أرغمكم على أنكم ترتكبوا معاصي، وما كان عندي منطق ولا حجة علشان أقنعكم عشان تفعلوا لنفسكم. إنما أنت اللي كنت خايبين زي ما قلنا زمان، أنت كنت على تشويري، أنا دعيتكم كده، لا عندي قوة أقهركم وأقهر مادتكم ولا عندي برهان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تبقى الخيابة من مين؟ الخيابة من كنت استجبتم لي. ولذلك شوف، ما أنا بمصرخكم، مصرخكم يعني إيه؟ وما أنتم بمصرخي. لما يجي واحد في في في أزمة وما يقدرش عليها وضاق، يوم إيه؟ يستنصر بالغير، يوم يصرخ على الغير، يصرخ عليه يعني يناديه لإيه؟ لإنقاذه ولنجدته. فالذي يستجيب له ويأتي يقال أزال صراخه، يبقى أصرخه أي إيه؟ لا، أصرخه يعني إيه؟ سارع إلى صرخته، دكها صرخ، فأصرخ يعني أجاب الإيه؟ ما إن استنجدت بيه مش حاجين، وإنتوا برضو مش حاجين، كل واحد عرف الحق وانتهى. ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخين، كل واحد متاخد من إيه؟ كل إنسان ألزمناه طائره في إيه؟ في عنقه. الله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كلمة ساء دي زي بئس، بئس أن يكون الشيطان قرينا لك، لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله أن يغوي من يطيعه ويغوي الناس أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحانه.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حسنة وقنا عذاب النار ربنا
1: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.

0: واغفر لنا
1: واغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

أليس الله بكاف عبده ويخوفون

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قرآني اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب البيت العتيق، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: كما ذكرتم فضيلة الدكتور في كتابكم، الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. ما دمنا بدأنا الحديث عن الإنسان فسنبدأ بالحديث عن أعضائه. الغدة السعطرية أو التيموس ذكرت في كتابكم، فما هي وما هي وظيفتها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاكم الله خيرا، بادئ ذي بدء لا بد من ذكر آيتين. الآية الأولى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآية الثانية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

0: إنها غدة صغيرة جدا إلى جانب القلب. أجمع الأطباء وعلماء الطب لقرون عدة أن هذه الغدة لا فائدة لها إطلاقا ولا وظيفة لها إطلاقا إلى سنوات لا تزيد عن 10. ثم اكتشف أن هذه الغدة أخطر غدة في جسم الإنسان. هذا الظن المتوهم وهذه الحقيقة الناصعة تؤكد أن الإنسان لا يعلم إلا أن يعلمه الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لماذا قال الأطباء إن هذه الغدة لا وظيفة لها ولا فائدة منها؟ لأنها تضمر تماما بعد سنتين وكأنها لم تكن. هذا الضمور بعد سنتين،
1: تضمر بعد سنتين من ولادة
0: من الولادة،
1: نعم،
0: وكأنها لم تكن. فهذا الضمور القريب من الولادة أوهم العلماء أنه لا فائدة منها إطلاقا،
1: نعم.
0: ثم اكتشف أنها، وأنا أعني ما أقول، أخطر غدة في جسم الإنسان. ذلك أن جهاز المناعة المكتسب الذي تحدثنا عنه بفضل الله في حلقة سابقة فيه 5 فرق. فيه فرقة الاستطلاع، وفرقة المقاتلين، وفرقة تصنيع السلاح، وفرقة الخدمات، وفرقة المغاوير. يعنينا من هذا الموضوع السابق الفرقة الثانية، فرقة القتال، فرقة المقاتلين. إنها كريات بيضاء تحمل سلاح خطير، ولكن تقاتل به من؟ سماها العلماء قبل أن تدخل هذه المدرسة الحربية الصعترية التيموس خلايا تائية همجية. إنسان جاهل معه سلاح فقد يقتل أولاده،
1: نعم.
0: فهذه الكريات البيضاء المقاتلة، الفرقة الثانية من جهاز المناعة المكتسب، تدخل إلى هذه المدرسة الحربية وتقبع فيه سنتين تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. ففي صورة مجهرية من مجهر إلكتروني يكبر ألوف المرات صورت هذه الغدة، فإذا بها مدرج كالمدرج الروماني تماما. وهذه الكريات البيضاء الخلايا التائية الهمجية جالسة في مقاعد تستمع بطريقة أو أخرى إلى دروس تتعلم بها من هو الصديق ومن هو العدو. خلية معها سلاح خطير تقاتل من؟ من هو العدو؟ هناك آلاف العناصر الصديقة، البروتينات والمواد المرمنة هي مواد صديقة للإنسان، وهناك آلاف العناصر العدوة. فلا بد من أن تتعلم هذه الخلايا، هذه الكريات البيضاء، هذه الخلايا التائية الهمجية، أن تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. طريقة التعلم لا تزال مجهولة، لكن الطفل في هاتين السنتين يضع كل شيء في فمه للتعرف على المحيط. الطفل في هاتين السنتين يأخذ مناعة الأم، فيتعلم من مناعة أمه، ويتعلم من تجاربه ومن أمراض أصيب بها. مجموع هذه النشاطات تشكل معلومات حول الصديق والعدو. إذن هي مدرسة حربية،
1: إذن مدرسة، وهناك ما يتعلمه الطفل،
0: نعم، نعم،
1: خلال هذه السنتين.
0: لكن كما تعلمون ليس هناك مدرسة على الإطلاق إلا وفيها امتحان. كيف تمتحن هذه الخلايا التي تلقت العلم لسنتين؟ قال هناك لهذه الغدة مخرجان امتحانيان. في المخرج الأول تعطى الكرية البيضاء الخلية التائية التي أصبحت مثقفة، كانت همجية فأصبحت مثقفة، تعطى عنصر عدو تصرفي، فإن قتلته نجحت، وإن لم تقتله رسبت، ورسوبها يعني قتلها، انتهت. ثم تعطى امتحان آخر، تعطى عنصر صديق، ف فإن قتلته رسبت وتقتل، وإن لم تقتله نجحت وتنطلق. فبعد عامين تتخرج هذه الخلايا التائية التي كان اسمها همجية، فأصبح اسمها بعد الدراسة والثقافة الخلايا التائية المثقفة، تتخرج وقد عرفت من خلال هذه الدورة التي استغرقت سنتين من هو الصديق ومن هو العدو.
1: سبحان الله، في خلال هذه السنتين كما ذكرتم يأخذ الطفل مناعة الأم حتى لا يبقى من غير مناعة، ولكن هذه الدورة التدريبية وكأننا في مدرسة فعلا، وبعد ذلك يصبح هناك خلايا مقاتلة كما ذكرتم.
0: لكن لماذا تضمر؟ نظام هذه الكلية أن المتخرجين يوكل إليهم أمر تعليم الأجيال الصاعدة إلى نهاية الحياة، فهؤلاء الخريجون هم أساتذة يعلمون بقية الخلايا وبقية الكريات البيضاء إلى نهاية الحياة. إذن عندئذ تنتهي مهمة هذه المدرسة فتغلق أبوابها وتضمر، وضمورها سبب الأوهام التي قالوا إنها
1: لا بلا فائدة،
0: بلا فائدة ولا وظيفة لها. ما الذي يحصل بعد 50؟ يضعف التعليم، وهذا يجي عند المدرسين بعد سن معينة، يمل المدرس سيعطي درسا مختصرا بلا تفاصيل بلا أدلة. فيبدو أن هذه الكريات البيضاء الجيل الأول يلي أوكل إليه تعليم الأجيال اللاحقة، أو لعل كل جيل يعلم جيلا آخر، هذا في علم الله عز وجل، في سن معينة يضعف التعليم فيصاب هذا الجهاز بما يسمى بالخرف المناعي. الخرف المناعي تماما كالحرب الأهلية في البلاد، أن هذه العناصر المقاتلة ومعها سلاح، بدل أن تقاتل الأعداء تقاتل الأصدقاء. لذلك أحد هناك سبعة أمراض يسببها الخرف المناعي، مثلا التهاب المفاصل الرثوي، هذا حرب أهلية، الكريات البيضاء تهاجم العناصر الصديقة. ثم يموت الإنسان. على كل، هذه الغدة التي لم يهتم بها ولم يلتفت إليها كانت في ظن علماء كبار أنه لا فائدة منها ولا وظيفة لها، فإذا هي أخطر غدة في الإنسان، لأنه لولا هذه الغدة لمات الإنسان من زمن طويل. البارحة كنت أتابع موضوع علمي، فقيل إن المشيمة تقوم بعمل جبار، لو أوكل هذا العمل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة. وبعد قليل إن شاء الله سأشرح معنى الغشاء المشيمي.
1: نعم إن شاء الله. فضيلة الدكتور، كما ذكرت لنا الغدة السعطرية أو التيموس التي هي مثقفة ومعلمة للجهاز المناعي والكريات البيضاء، ذكرت أيضا في كتابك أيضا غدة أخرى وهي غدة نخامية، عادة ما نسمع باسمها ولكن لا نعلم ما هي وظيفة هذه الغدة.
0: الغدة النخامية هي غدة تعد ملكة الغدد، إنها غدة تهيمن على كل الغدد الصماء في الجسم، ملكة الغدد. كيف أن النظام العصبي له ملك هو الدماغ، وأن أوامره كهربائية، كذلك النظام الهرموني في الإنسان نظام بالغ التعقيد، نظام دقيق جدا، على رأسه ملكة هي الغدة النخامية. الغدة النخامية لا يزيد وزنها عن نصف غرام، تفرز 10 هرمونات، لو أن واحدا تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أضرب مثال، لو أن إنسانا يمشي في بستان ورأى أفعى، طبعا ما الذي حصل؟ صورة هذه الأفعى انطبعت على شبكية العين إحساسا، إحساس ضوئي، هذه الصورة تنقل إلى الدماغ، الدماغ في إدراك، الدماغ في مفهومات. هذا الطفل سمع بعض القصص عن الأفعى من جدته، رأى عند صديقه أفعى في وعاء، قرأ في كتاب العلوم الأفعى وسم الأفعى، فمن مجموع قراءاته ومشاهداته وخبراته ينشأ في دماغه مفهوم الأفعى، مفهوم. فإذا قيل له أفعى أو إذا رأى أفعى أثير هذا المفهوم
1: ويخاف عندها،
0: ويخاف عندها مدام، ويخاف في تعليق لطيف جدا، الإنسان تعامله مع المحيط الخارجي وفق القانون التالي: إدراك انفعال سلوك. أنت حينما ترى أفعى تدرك أن لذاتها قاتلة، لا بد من أن تنفعل، والانفعال لا بد من أن يعقبه سلوك، إما أن تقتلها وإما أن تهرب منها. فإذا أدركنا ولم ننفعل ففي إدراكنا خلل، فإذا انفعلنا ولم نتحرك ففي انفعالنا كذب.
1: نعم.
0: قد يكون الإدراك ليس صحيحا. يعني مثلا لو أن واحدا قال لآخر: على كتفك عقرب شائلة، فبقي هذا الذي تلقى هذا الخبر هادئا مبتسما، فالتفت نحوه وقال: إنني أشكرك من أعماق قلبي على هذه النصيحة السمينة، وسوف أكافئك عليها إن شاء الله، وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها.
1: هناك شيء خاطئ طبعا.
0: معنى ذلك أنه ما سمع ما قال له.
1: نعم.
0: لو أدرك أنه قال له عقرب لخرج من جلده قبل أن يلتفت نحوه هادئا ويعبر له. فأنت حينما تدرك ولا تنفعل معنى بالإدراك في خلل، وحينما تنفعل ولا تتحرك معنى بالانفعال في خلل، معنى انفعال كاذب، معنى نفاق. علامة فهمنا لهذا الدين المبادرة إلى تطبيق تعليمات الصانع. نعود إلى المثل. هذا لما رأى أفعى انطبعت صورتها على شبكية العين إحساسا، وانتقلت إلى الدماغ إدراكا. الآن الدماغ ملك، ملك عنده معلومة خطيرة أن هناك خطر ينتظر صاحبه. هذا مكافحة هذا الخطر من مهمة ملكة الغدد النخامية. ما دام الدماغ ملكا والغدة ملكة لابد لها من ضابط ارتباط. فهناك جسم بالدماغ اسمه تحت السرير البصري، هذا ضابط الارتباط بين ملكة الغدد وبين ملك الجهاز العصبي.
1: نعم.
0: فالدماغ عن طريق هذا الضابط يخبر الملكة أن هناك خطرا تصرفي. هذه الغدة النخامية عندها أفراد وعندها بسموه صف بالتعبير الأجنبي، يعني فريق عمل. من أكبر فرقاء عملها الكظر، غدة فوق الكلية، الكظران فوق كل كلية غدة، اسم الواحد منها الكظر. فالغدة النخامية تأمر الكظر وكأنه وزير داخلية: هناك مشكلة تصرف. ماذا يفعل الكظر؟ يرسل أمرا إلى القلب برفع النبض، لأن القلب مهمته الآن أن يعطي كمية دم زائدة، وعلى سرعته التقليدية 80 ضربة بالدقيقة الدم محدود، فلا بد من رفع نبض القلب إلى 180 نبضة. فأول أمر من الكظر إلى القلب برفع النبض. لو أن نبض القلب ارتفع ولم يوافقه ارتفاع وجيب الرئتين لكان هناك مشكلة. إذن لا بد من أمر آخر إلى الرئتين برفع الوجيب. فالخائف تزداد ضربات قلبه ويرتفع وجيب رئتيه،
1: يتنفس بشكل سريع.
0: نعم. أمر ثالث، هذا الإنسان أبيض اللون، أزهر وردي، جلده جميل جدا، هو ليس بحاجة إلى الجمال وهو يواجه خطر الموت. لذلك يصدر أمر إلى الأوعية المحيطية بتضييق لمعتها لتوفير الدم لا إلى لون أزهر بل إلى جهد أكبر، لذلك الخائف يصر لونه. الأمر الثالث من الكظر إلى الأوعية المحيطية بتضييق لمعتها. الأمر الرابع يذهب إلى الكبد ليطلق مزيدا من السكر ليكون وقودا للعمل الطارئ. فلو فحصنا دم خائف لوجدنا كمية السكر فيه غير طبيعية زائدة جدا. ثم إن هذا الخائف قد يحتاج إلى أن يقاتل، فقد تأتيه ضربة سكين فينزف دمه كله، يذهب أمر إلى الكبد بإطلاق هرمون التجلط. فلو فحصنا لزوجة دم خائف لوجدنا اللزوجة عالية جدا لئلا يسيل دمه من جرح صغير. إذن خمسة أوامر يصدرها الكظر: أمر إلى القلب، وأمر إلى الرئتين، وأمر إلى الأوعية، وأمران إلى الكبد،
1: وهذا كله من الغدة النخامية،
0: يتم في ثانية واحدة. فهذه أحد مهمات الغدة النخامية، أن تصدر أوامر إلى الكظر كي يواجه الخطر.
1: وتحت أيديه عدد كبير من الخلايا المساعدة.
0: نعم. هناك هرمون آخر هو هرمون النمو. الحقيقة هذا الهرمون مؤلف من 188 حمضا أمينيا، وقد قرأت في كتاب ألفه عالم أمريكي الله يتجلى في عصر العلم، يقول هذا الكتاب: إن ذرة واحدة من حمض أميني لا يمكن أن تكون صدفة ولو من ذرات الكون مجتمعة. إن ذرات الكون بأكملها لا يمكن بحسب مبدأ الصدفة أن تصنع ذرة واحدة من حمض أميني. هرمون النمو فيه 188 حمضا أمينيا، يجب أن يكون في كل لتر من دم الإنسان 10 ميكروغرامات من هذا الهرمون، هرمون النمو. إن زاد هذا الهرمون تعملق الإنسان، وإن قل عن مستواه تقزم الإنسان. فإذا كان إفرازه طبيعيا كان بهذا الشكل المعتدل. هذا هرمون النمو، وذاك هرمون الكظر. هرمون آخر هرمون إفراز الحليب. فالغدة النخامية بعد الحمل بقليل تبدأ بإفراز هرمون يجول في الدم حتى يبلغ أوجه بعد الوضع، فإذا ثديا الأم تفرزان الحليب من هذه الغدة النخامية، أو بأمر من هذه الغدة النخامية التي لا يزيد وزنها عن نصف غرام. صنع من؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. من أوجه تفسيرات هذه الآية: هديناه الثديين. طعام جاهز بارد في الصيف دافئ في الشتاء، تتبدل نسبه في الرضعة الواحدة. في أول الرضعة تكون نسبة الماء 60%، وفي آخرها تكون نسبة الماء 40%. فهذا من هدية الله لهذا المخلوق الصغير.
1: نعم.
0: هناك هرمون الغدة الدرقية، والغدة الدرقية تقوم بأخطر عمل، ألا وهو الاستقلاب، يعني تحول الغذاء إلى طاقة. فالذي يزيد وزنه كثيرا يكون هناك خلل في غدته الدرقية، يبقى بعض الغذاء مخزنا في الجسم، أما حينما يتحول الغذاء بأكمله إلى طاقة يبقى وزن الإنسان طبيعيا. فالغدة النخامية توجه الغدة الدرقية، بل إن هرمون الغدة الدرقية يثبت الغدة النخامية، وهرمون الغدة النخامية يحس الغدة الدرقية. من هذا التوازن بين الهرمونين تقوم الغدتان بأفضل الوظائف.
1: إذن لها عدة وظائف الغدة النخامية: تصدر أوامر للكظر وإفرازات الحليب أيضا.
0: نعم.
1: وهناك أيضا النمو وتوجيه الغدة الدرقية.
0: هناك الهرمون الجنسي.
1: نعم.
0: علامات الذكورة في الطفل تبدأ بالظهور بعد إفراز هرمون الجنس. يعني صديق لي كان في ألمانيا، فالتقى بمديرة مبيعات، بعد حين التقى بها ثانية فإذا بها بمعالم أخرى، صوتها خشن، نبت شعر في وجهها، فسألها، قالت وبكت: لقد أصاب غدة النخامية عطب، فأنا أنفق نصف دخلي على بقائي بهذه الحالة الغير مقبولة. يعني في نعم لا يعلمها إلا الله. هذه الغدة نصف غرام، تعطي للذكر خصائصه وللأنثى خصائصها، هذا اسمه هرمون الجنس. هذه الغدة تفرز هرمون توازن السوائل، لو أن هذا الهرمون اضطرب لم يفرز لأمضى الإنسان كل وقته بين صنبور الماء ودورة المياه، قد يشرب برميل ماء في اليوم. هرمون توازن السوائل أنه يشرب في الحد المعتدل ويطرح هذا الماء على شكل بول في الحد المعتدل. فهذه الغدة لها دور خطير في حياة الإنسان، وقد سماها العلماء ملكة الغدد لأنها تشرف على معظم الغدد الصماء في الجسم.
1: طبعا هذا التكوين العجيب لجسم الإنسان، ولكل جهاز ولكل غدة وظيفة معينة ودقيقة بهذه الدقة لا بد لها من خالق، كما ذكرنا في هذه الحلقات من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نشكركم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا جزيلا.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض،
4: ظلمات الفضاء،
5: الكون،
6: النمل، الكواكب،
7: دقة الإنسان،
8: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
2: طاسين. These are the verses of the Quran and a clear book.
1: هدى وبشرى للمؤمنين.
2: As guidance and good tidings for the believers.
1: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
2: Who establish prayer and give zakah, and of the hereafter they are certain in faith.

0: Until when they came upon the valley of the ants, an ant said, O ants, enter your dwellings, that you not be crushed by Solomon and his soldiers while they perceive not.
1: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: نواصل معكم هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل وفي آخر تطوراتها الاتصال الهاتفي الجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. وقبل الاتصال قال ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات مبديا أمله ألا ترد إسرائيل. كما قال مخاطبا الإيرانيين لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، ودعاهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة. وفي إسرائيل قال المتحدث باسم الجيش إن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع وإن الدفاعات الجوية متأهبة. وأضاف المتحدث إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بشد الهجوم الصاروخي وإنها تحاول إرساء معادلة جديدة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية وإنه لن يسمح لها بذلك. وفي طهران قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن إيران حذرت سابقا بأنها في حال توسيع الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت ستهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن العملية تحذير وإن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. للمتابعة معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا طبعا في الاستوديو الزميل الياس كرم مراسل الجزيرة في فلسطين. ده معك نور الدين واخر ما رصدته حتى الان من ردود ومتابعات في طهران. نور الدين،
1: عبد القادر، عمليا يمكن القول بان الان كهدوء هنا بإيران وبالعاصمة الإيرانية طهران، ويبدو أن العملية العسكرية التي أطلقها الحرس مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني يبدو أنها انتهت، كما قال الحرس في بيان له بأن ما أقدمت عليه إيران هو عملية إنذار وتحذير أكثر من أن تكون بداية لعمليات عسكرية ومواجهات مفتوحة ما بين إيران وإسرائيل. تقول طهران بأنها كانت قد حذرت سابقا من أن أي استهداف للضاحية الجنوبية ولبيروت سيقابل برد إيراني. هذا مبنى أساسي بنى عليه مقر خاتم الأنبياء هجومه الحالي. النقطة الثانية والمهمة والتي تبني عليها إيران سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري عملها هذا، تقول بأن ما يحدث هو خرق لوقف إطلاق النار المعلن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن ترى طهران بأنها ملزمة بهذا الرد، ربما لارتباطها عمليا بحزب الله وكذلك للترابط العسكري والأمني ما بين حزب الله وإيران، فرأت نفسها ملزمة بهذا الرد. إذن هذا من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية، لكن على مستوى الامتداد ماذا سيحدث الآن؟ وهذا هو الأهم والمطروح. على الأقل ما استطعنا أن نستشفه من هنا والتقديرات العسكرية على الأقل القائمة هنا في طهران تقول بأن ما يمكن أن يحدث قد لا يخرج عن سياق المناوشات والعمليات المتبادلة التي ستظل محدودة على مستوى العسكري، وتشبيه ربما بما يحدث ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز. هناك مناوشات عسكرية لا ترقى إلى مستوى المواجهة المباشرة والمواجهة المفتوحة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. الآن ما يحدث والتقدير العسكري على الأقل في هذه اللحظة التي نحن فيها الآن يقول بأن ما يحدث الآن ما بين طهران وإسرائيل ربما قد يظل ضمن المناورات العسكرية والمناوشات العسكرية ذات الضربات المحدودة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل هذا ما يتم الحديث عنه حتى اللحظة. لكن هناك شيء أهم وهو التحذير الكبير الذي وجهه الحرس الثوري وخاتم الأنبياء، أنه إذا كانت هناك عمليات متواصلة ورد إسرائيلي على العملية التي أقدم عليها الحرس الثوري الإيراني هذا سيعطي دافعا لإيران ولقواتها المسلحة بأن تفتح جبهة العمليات باتجاه إسرائيل. أكثر من ذلك هنا يقول الإيرانيون بأن أي عملية عسكرية سيتم فتحها باتجاه إيران يعني أن إيران ستفتح النار على مستوى من الجبهات، تقول على مستوى المصالح الأمريكية وباتجاه إسرائيل، وهنا سيدخل الطرفان أو الأطراف الثلاثة إيران إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مفتوحة. ما هو التقدير الزمني لهذه العملية؟ الأجواء هنا تتحدث على أن أي إطلاق لعملية عسكرية وضربات متبادلة ما بين طهران وإسرائيل ربما قد يأخذ وقتا زمنيا من أسبوع إلى 10 أيام. على الأقل هذا هو الحديث العسكري هنا في طهران بما يخص العلاقة العسكرية والضربات العسكرية ما بين طهران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأهم من كل هذا عبد القادر هو السؤال الجوهري، إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العمليات على جو المفاوضات هنا في طهران خاصة بوجود الوسيط الباكستاني؟ هناك مشهد أساسي ومهم تم تسجيله مباشرة بعد العملية العسكرية الإيرانية باتجاه إسرائيل، وهو الاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع عدد من دول في الإقليم وعدد من الدول الأوروبية. يبدو أن الجو يسعى إلى ضبط إيقاع هذه المواجهة وإعطاء الأولوية للعملية السياسية. لماذا؟ لأن الحديث الذي كان يخرج عبد القادر من كواليس السياسة وهنا في طهران يتحدث على نوع من التفاؤل بأن هذه الجولة ربما قد تكون الجولة النهائية والختامية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لماذا؟ لأن الوسيط الباكستاني حضر إلى طهران برسالة إلى المرشد الإيراني. أجواء هذه الرسالة ربما قد يكون أحد عناصرها هي المطالبة من كلا الأطراف سواء من طهران أو من الولايات المتحدة الأمريكية تقديم جزء من التنازلات، تنازل من طهران والتنازل من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا. للوصول إلى توافق يرضي كلا الطرفين، يرضي طهران ويرضي الولايات المتحدة الأمريكية. ونقطة أخيرة عبد القادر، يبدو أن الوسيط الباكستاني كذلك جاء بجدولة زمنية لمسألة كيفية حصول إيران على أموالها المجمدة مع الضمانات الإقليمية والضمانات من الوسطاء بأن إيران ستحصل على هذه الأموال. لذلك يبدو أن الجميع الآن يسعى لضبط هذه المواجهة ما بين طهران وإسرائيل أملا في أن تؤدي الوساطات الباكستانية إلى وصول إلى حصول توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكل الأجواء كانت تتحدث على أن وسط هذا الأسبوع كان سيكون أسبوعا مهما خاصة بالإعلان عن توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: أرجو تبقى معنا نور الدين. إذن كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية وتؤكده أكسيوس الآن عن مسؤول أمريكي، ترامب أجرى الاتصال مع نتنياهو، أجرى ربما المكالمة انتهت بين الطرفين بحسب التعبير في كلمة أجرى. أذهب إلى زميل أحمد الرهيد من واشنطن وأيضا نرصد معه فيما يتعلق بهذه المكالمة وما نقلته أكسيوس، أو هناك أيضا تصريحات أخرى رصدتها أحمد؟
2: نعم، الأهم هو هذا الاتصال الهاتفي بالفعل عبد القادر الذي جرى بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو بحسب موقع أكسيوس. حتى الآن لا تفاصيل رسمية بشأن هذا الاتصال، ولكن كان ترامب قد تحدث لفوكس نيوز قائلا إنه سيطلب من إسرائيل عدم الرد، وكذلك يطلب من إيران أن توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. وكذلك التأكيد الأمريكي من قبل ترامب لفوكس نيوز بأنه ليس سعيدا بالتصعيد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وترامب يضيف أيضا بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأنه كان على وشك أن يعلن التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء، ولكن هذا لم يحدث بحسب ترامب، أو أن هذه الأجواء التي تخيم على المفاوضات ربما تعرقل هذه المسألة المساعي الدبلوماسية. وما
1: أجرها وزير الخارجية الإيراني مع عدد من دول في الإقليم وعدد من الدول الأوروبية، يبدو أن الجو يسعى إلى ضبط إيقاع هذه المواجهة وإعطاء الأولوية للعملية السياسية. لماذا؟ لأن الحديث الذي كان يخرج عبد القادر من كواليس السياسة وهنا في طهران يتحدث على نوع من التفاؤل بأن هذه الجولة ربما قد تكون الجولة النهائية والختامية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لماذا؟ لأن الوسيط الباكستاني حضر إلى طهران برسالة إلى المرشد الإيراني. أجواء هذه الرسالة ربما قد يكون أحد عناصرها هي المطالبة من كلا الأطراف سواء من طهران أو من الولايات المتحدة الأمريكية تقديم جزء من التنازلات، تنازل من طهران والتنازل من الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى توافق يرضي كلا الطرفين، يرضي طهران ويرضي الولايات المتحدة الأمريكية. ونقطة أخيرة عبد القادر، يبدو أن الوسيط الباكستاني كذلك جاء بجدولة زمنية لمسألة كيفية حصول إيران على أموال المجمدة مع الضمانات الإقليمية والضمانات من الوسطاء بأن إيران ستحصل على هذه الأموال. لذلك يبدو أن الجميع الآن يسعى لضبط هذه المواجهة ما بين طهران وإسرائيل أملا في أن تؤدي الوساطات الباكستانية إلى حصول توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكل الأجواء كانت تتحدث على أن وسط هذا الأسبوع كان سيكون أسبوعا مهما خاصة بالإعلان عن توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: أرجو أن تبقى معنا نور الدين. إذن كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية وتؤكده أكسيوس الآن عن مسؤول أمريكي، ترامب أجرى الاتصال مع نتنياهو، أجرى ربما المكالمة انتهت بين الطرفين بحسب التعبير في كلمة أجرى. أذهب إلى زميل أحمد الرهيد من واشنطن وأيضا نرصد معه فيما يتعلق بهذه المكالمة وما نقلته أكسيوس، أو هناك أيضا تصريحات أخرى رصدتها أحمد؟
2: نعم، الأهم هو هذا الاتصال الهاتفي بالفعل عبد القادر الذي جرى بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو بحسب موقع أكسيوس. حتى الآن لا تفاصيل رسمية بشأن هذا الاتصال، ولكن كان ترامب قد تحدث لفوكس نيوز قائلا إنه سيطلب من إسرائيل عدم الرد، وكذلك يطلب من إيران أن توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. وكذلك التأكيد الأمريكي من قبل ترامب لفوكس نيوز بأنه ليس سعيدا بالتصعيد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وترامب يضيف أيضا بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأنه كان على وشك أن يعلن التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء، ولكن هذا لم يحدث بحسب ترامب، أو أن هذه الأجواء التي تخيم على المفاوضات ربما تعرقل هذه المساعي الدبلوماسية وما يحدث على طاولة المفاوضات. لدينا أيضا تأكيد ترامب بأن الولايات المتحدة ستمضي في هذا المسار التفاوضي، ولكن المهم في الحقيقة هو كيف ستنعكس كل هذه الأجواء وهذه التطورات الأخيرة على طاولة المفاوضات، وكذلك على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. كل هذه الأسئلة ينتظر إجابات رسمية لها من قبل الجانب الأمريكي، وكذلك ما الذي دار بالضبط في هذا الاتصال بين ترامب ونتنياهو، وماذا كان رد نتنياهو؟ هل قبل نتنياهو بالطلب الأمريكي عدم الرد على الصواريخ الإيرانية؟ وكذلك هل سيؤثر على الموقف الأمريكي وعلى طاولة المفاوضات، وكذلك على الموقف الإسرائيلي في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ هناك تأكيدات أمريكية وإسرائيلية على ضرورة أن يتم حصر السلاح بيد السلطة الرسمية في لبنان، وكذلك هناك الحديث عن ما يوصف حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وأن هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستهداف ما تعتقد أنها هجمات وشيكة من قبل حزب الله ضدها. كل هذه التعقيدات يعتقد متابعون هنا في العاصمة واشنطن أن تؤثر على مسار المفاوضات، ليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما أيضا بين لبنان وإسرائيل. وبكل الأحوال الرئيس ترامب لا يرغب في التصعيد بحسب التصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام الأمريكية، ورغبة أمريكية في أن يتم الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار في المفاوضات.
0: شكرا لك أحمد، وأيضا عن هذا الاتصال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. نسأل إلياس إن كان هناك رشح شيء من الجانب الإسرائيلي.
3: نعم، هنالك كما يبدو رسالة وجهها ترامب للرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومفادها هو أن على إسرائيل أن تتريث لعدة أيام بعدم توجيه أي ضربة عسكرية لإيران، لمعرفة فيما إذا كانت الجهود الأخيرة للتوصل ربما إلى اتفاق مع إيران سوف تثمر، لأن كما يبدو الرئيس الأمريكي يخشى من أن يكون أي رد إسرائيلي يؤدي إلى انهيار.
0: فقط أن يستشير لهذا الخبر أيضا عن الخارجية الإيرانية مهاجمة أهداف عسكرية شمالية الأراضي المحتلة جاء في إطار حق الدفاع المشروع بحسب بيان الخارجية الإيرانية.
3: نعم، إذن الرسالة هي عبد القادر بأنه على إسرائيل أن تتريث لأيام عدة وألا تضرب في إيران، هذا ما ينقله كبير المحللين العسكريين في صحيفة دوت أحرنوت رون بنيشاي، وتتناقله وسائل إعلام إسرائيلية ربما من خلال التسريبات التي جرت في أعقاب المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو. ترامب بحسب وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو بحسب وسائل إعلام إسرائيلية سوف يجتمع مع وزير الدفاع وكبار قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل لتقييم الوضع برمته واتخاذ القرار فيما إذا كانت إسرائيل سوف تصغي للرئيس الأمريكي أم ستضرب بعرض الحائط هذه الجهود وتذهب نحو تصعيد ونحو.
4: Vistaprint is where your big ideas become bold apparel, so you can wear and share your brand in custom hoodies, puffer jackets, and more. Just think it, click it, and print it with Vistaprint. Print your possible with 15% off your first order at vistaprint.com.au.
3: مات لأن إسرائيل كانت تخشى على مدى الأسابيع الماضية من هجوم مباغت حقيقة لظن منها أن إيران سوف تبادر إلى هذا الهجوم لأنها هي أصلا تخشى من رد إسرائيلي أمريكي يباغتها في خضم المفاوضات.
0: المرة الأولى كانت وضع المقاطعة إلياس أيضا ما ننقله الآن نقلا عن يعود أحرانوت بأن الولايات المتحدة قالت طبعا فيما أشرت له قبل قليل إنها ستمضي في عمل مشترك كما هو مخطط له إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأيضا نقلت قبل قليل ما ذكرته قبل قليل أيضا إلياس بأنها طلبت من الجانب الإسرائيلي التأجيل بضعة أيام.
3: نعم. إذن كانت هنالك جرأة من الناحية يعني إسرائيل تنظر إلى هذه الضربة الإيرانية وكأنها كانت جرأة وكسر للمسلمات وكسر للمعادلة بل وفرض معادلة جديدة، تضربون في الضاحية نضرب شمال إسرائيل. كانت هنالك جرأة في عام 2024 في أبريل عندما ردت إيران لأول مرة في هجوم مباشر على إسرائيل ردا على اغتيال قادة عسكريين في سوريا، وردت أيضا في أكتوبر عندما كانت ردا على اغتيال إسماعيل هنية وعلى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. إذن هذه هي المرة الثالثة، لكن هذه المرة تأتي في خضم المفاوضات، لذلك هنالك من يعتقد بأن إسرائيل في هذا الرد أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه عشية هذه الحرب، ذلك أن إسرائيل أبدت ما أبدته من هذه الجرأة في كسر المسلمات وكسر التوقعات والذهاب نحو هذه الضربة العسكرية وتنفيذ ما هددت به قبل أيام بالرد على إسرائيل إذا ما قامت بقصف الضاحية. لذلك هم يعتبرون بأن إيران أرست اليوم معادلة جديدة، ولكن عبد القادر دعنا نقول أن نتنياهو في وضع صعب للغاية، في وضع حرج للغاية، إما أن يكون في صدام مع ترامب الذي طلب منه التريث وعدم الرد، وإما أن يكون في ورطة كبيرة مع حلفائه وشركائه في الحكومة وكذلك في المعارضة الذين يقولون له إن لم ترد فإن إسرائيل أنك تثبت بأن إسرائيل دولة تابعة دولة وصاية وأن إسرائيل فقدت سيادتها ولم تعد قادرة على اتخاذ أي قرار وهي مرتبطة بالقرار.
0: وأيضا إلياس الجانب الإيراني طبعا كما نتابع في بيان الخارجية الإيرانية يقول نحذر من رد شامل وحازم لقواتنا على أي مغامرة إسرائيلية عدوانية ضد لبنان وإيران، وأيضا في بيان الخارجية الإيرانية بأن لبنان جزء لا يتجزأ بحسب بيان الخارجية الإيرانية من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. نذهب إلى الضاحية، إلى محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، معنا من هناك مراسل الجزيرة حسان مسعود ومعه نرصد الوضع وحالة الترقب. حسان،
5: نعم، هذه الحالة من الترقب بقدر ما يسود فيها جو من القلق في الضاحية الجنوبية من احتمال للرد الإسرائيلي عليها أو استئناف الهجمات عليها، بقدر ما هناك أيضا حالة من التفاؤل الحذر الذي أيضا تتضمنه هذه الأجواء المختلفة وهذه الردود التي شهدتها إسرائيل في هذه الليلة عقب ما بدأ من هنا من من الضاحية الجنوبية من منطقة المريجي تحديدا التي شهدت عصر هذا اليوم هجوما إسرائيليا بثلاثة من الصواريخ أطلقت نحو مبنى سكني. هذا المبنى كان مأهولا بالسكان وكان فيه عدد من العائلات كذلك، استهدف فيه طابقين بشكل رئيسي أدى ذلك إلى تدميرهما. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين بينهم 4 من الأطفال و4 من السيدات. هذا الهجوم كان بالنسبة للبنانيين وأهل الضاحية بشكل أساسي هو خرق لمسلمات بالنسبة لهم خلال الفترة الأخيرة، سواء كان على مستوى وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن في 16 من أبريل الماضي أو حتى إعلان النوايا الذي صدر عقب المفاوضات التي عقدت بين الجانبين الأمريكي كوسيط وكذلك بين الجانبي اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من الشهر الجاري في واشنطن، أو حتى قبل ذلك أيضا التأكيد الأمريكي بأن الضاحية الجنوبية وبيروت لن يتم استهدافها مجددا عقب التهديدات الإسرائيلية التي جرت في الأول من الشهر الجاري. لذلك الآن هذا الهجوم الذي جرى في الضاحية الجنوبية والذي أدى إلى هذه الحصيلة التي تحدثنا عنها كان يعتبر خرق لوقف إطلاق النار وخرق لهذا المسار الذي كان خلال الفترة الماضية، والذي كان من ضمنه أن شعر بعض السكان بشيء من التفاؤل وإن كان حذرا كما ذكرنا بالعودة إلى الضاحية الجنوبية، ورغم حالة واسعة من النزوح شهدتها هذه المنطقة عندما تم التهديد باستهداف الضاحية مجددا على وقع توسيع إسرائيلي لهجماتها وغاراتها في الجنوب اللبناني وكذلك أيضا في شرق لبنان تحديدا في البقاع الغربي. لذلك اليوم هناك هاتين الحالتين، إما أن تشهد الضاحية الجنوبية عودة للهجمات في حال لم تلتزم إسرائيل بما يرجح ويرشح في هذه الأثناء عن الطلب الأمريكي بعدم الرد ومواصلة الهجمات تجاه الضاحية الجنوبية أو حتى بيروت، وإما أيضا أن نتجه إلى معادلة جديدة يشعر فيها السكان هنا ببعض من الأمان وبشيء من الشعور بمعادلة جديدة تحمي الضاحية الجنوبية ومدينة بيروت في المرحلة المقبلة. وهذا هو واقع الترقب في هذه الأثناء. لكن بكل الأحوال بما أن الضاحية الجنوبية وبيروت ولبنان كذلك كان قد شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من الهجمات ومن الخروقات التي لم يلتزم فيها الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات والتعهدات، سواء كان للجانب الأمريكي أو حتى للأطراف الأخرى أيضا التي كانت تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدنة معينة سواء كان في بيروت أو حتى على مستوى لبنان بأكمله. لذلك يبقى القلق حاضرا في لبنان وفي بيروت وكذلك في الضاحية الجنوبية لاحتمال ألا تلتزم إسرائيل بهذا الأمر، وهو الأمر الذي لم يؤدي حتى اللحظة لعودة النازحين إلى الضاحية الجنوبية، ولم يؤدي كذلك إلى التحقق والتأكد من أن إسرائيل لن تقوم بمثل هذه الهجمات، خصوصا وأنها كذلك لم تخرق فقط على مستوى المناطق خلال الأيام الماضية، إنما يوم أمس على سبيل المثال كان هناك خرق أيضا على مستوى استهداف طال الجيش اللبناني وضابطين من الجيش اللبناني وكذلك جندي في آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني بشكل واضح، وتم تشييع الضباط اليوم كذلك أيضا في وتحديدا يوم أمس صباح يوم أمس هنا أيضا في محيط الضاحية الجنوبية. لذلك الأوضاع هنا في لبنان ما زالت في إطار الترقب لمسارات مختلفة، سواء كان على المسار الميداني في ظل التطورات أيضا الميدانية التي تشهدها المنطقة الواقعة في جنوبي النبطية تحديدا ومحاولات التقدم الإسرائيلية في تلك المنطقة وكذلك المقاومة لهذه الهجمات بشكل متواصل، وأيضا على المستوى السياسي في مسارين مختلفين. المسار الأول هو مسار المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، والمسار الثاني أيضا ما يمكن أن يصل إليه أيضا النقاش ومحاولات التوصل إلى اتفاق بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وكما نتابع أيضا الجانب الإيراني يعتبر أن لبنان هو جزء من هذا الاتفاق.
0: شكرا لك حسن مسعود من محيط الضاحية الجنوبية، وأرحب بضيوفنا أيضا في هذه الساعة، برحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وبالعقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وبالدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. ومن واشنطن أرحب بمارك فيفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور إبراهيم فريحات لنحاول أن نفهم ما الذي جرى في هذه الساعتين الماضيتين، إن كانت هذه رسالة فما هو مفادها من حيث المضمون والتوقيت؟
6: هناك اختبار قوي يأتي بعد التوصل لوقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل الذي توسط به ترامب، وكان هناك محاولة إسرائيلية لرسم قواعد اشتباك جديدة والتي تقوم على أن بإمكانها أن تقصف الضاحية ثم تستمر بذلك. ولذلك إسرائيل كانت تدرك أن هذه مجازفة كبيرة، فكان الهدف بالضاحية هو محدود كثيرا، يعني شقتين وخاليات يقال حسب التقارير الموجودة. ولكن الرد الإيران فهمت الرسالة، وأن السماح بمثل هذه بمرور مثل هذا الهجوم هو سيرسم اشتباك قواعد اشتباك جديدة تقوم على أن إسرائيل بإمكانها أن تضرب الضحية. ولذلك إيران جاء الرد الإيراني قوي وفي الداخل العمق الإسرائيلي، وتحديدا الرمزية فيما يخص مدينة حيفا بهذا الجانب في الشمال الفلسطيني هناك، حتى تكون تصل الرسالة بأن الشمال هو لن يكون بمعزل إذا تمت هذه الضربة. هذا واحد. ثانيا إذا سمحت بنقطة أخرى، أنه بالنسبة إلى القوة العسكرية الأمريكية هذه القوية والمهمة والمؤثرة، هي لها دور كبير ولكنها ليست مطلقة، أي بالإمكان تحديها، وهذا ما حدث. أننا نرى أن إيران هي تبادر للهجوم العسكري دون أن يكون في هناك وسطات من كما حدث في السابق أو تنبيهات أو إلى آخره، تأخذ المبادرة وتهاجم في الداخل الإسرائيلي دون أن يكون هناك اعتبار للرد الأمريكي الذي من الممكن أن يكون بالأوضاع الطبيعية هو مزلزل، ولكن رأينا أن الموقف الأمريكي هو غير معني حتى هذه اللحظة بالمواجهة.
0: طيب، في ذات السياق العقيد نضال عسكريا هذه المرة، إن كان ما جرى رسالة، هل هي تدخل حتى الآن في تفاصيلها العسكرية، طريقة تنفيذها، الصواريخ التي أطلقت، الأماكن التي استهدفت، الإعلان مسبقا بأننا سننفذ هذه الليلة بشكل أو بآخر سيكون هناك شيء في الأراضي المحتلة بحسب ما نقل عن الجانب الإيراني، هل نحن أمام عملية في إطار قواعد الاشتباك، أي معناها مدروسة العواقب أم ليس بالضرورة؟
7: نعم عبد القادر، أعتقد أن الإجابة على سؤالك تكمن في شكل الرد الإسرائيلي، بمعنى أن رد الاحتلال الإسرائيلي على إيران هو الذي سيضبط إيقاع قواعد الاشتباك الجديدة. أما فيما يتعلق بالجزء الأول من سؤالك، نتحدث عن 10 صواريخ بأربع موجات بأهداف لم تتضح بعد، لذلك لا نستطيع أن نحدد ونقول أن الرد الإيراني جاء قويا أو جاء ضعيفا، لأن لغاية الآن ما اتضح أنه لا إصابات داخل الأراضي المحتلة، كل ما اتضح بأن هناك 10 صواريخ بأربع موجات صاروخية، ولكن شكل الأهداف التي تم استهدافها لغاية الآن لم تتضح، سيما أن الصواريخ كلها تم اعتراضها بناء على الإعلان الإسرائيلي. ما يعني أن الرد الإيراني جاء لي على أقل تقدير تثبيت قاعدة الاشتباك التي فرضها الحرس الثوري الإيراني بأن شمال الأراضي المحتلة مقابل الضاحية الجنوبية. هذا الأمر نفذ من قبل الحرس الثوري، لكن الضربة عسكريا في العرف العسكري لا يمكن أن نقول أنها ضربة مؤثرة على الاحتلال الإسرائيلي. لم نجد ما يعرف عسكريا بالأهداف عالية القيمة، لم نجد أن هناك استهداف للقواعد العسكرية الإسرائيلية لغاية الآن على أقل تقدير، عندما تتضح الصورة أكثر من ذلك. الرد الإسرائيلي أعتقد أنه سيكون، لكنه سيكون مؤجل. اتصال نتنياهو ترامب قد كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية في شكل الرد، في نوع الرد، ولكن ليس بالرد نفسه. ما يعني أن هناك ردا إسرائيليا لكنه مؤجل، وقد يكون ترامب قد وضع الكرة في مرمى الجانب الإيراني عندما قال أن الرد سيكون مؤجل إلى حين النظر في أن إيران ستوافق أم لا توافق على المسار الدبلوماسي.
0: دكتور مهند، طبعا وهنا أشير إلى ما نقلناه قبل قليل نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي بأننا سنوجه ضربة قوية إلى العدو فور إعطائنا الضوء الأخضر. أنا أريد أن أسأل عن هذه المكالمة وما نقلته يا داوود أحرانوت، مما قد يكون تضمنته هذه المكالمة.
8: هذه المكالمة على فكرة.
0: نعم انتهى طبعا. والإشارة إلى أنه طلب من الجانب الإسرائيلي تأجيل الرب وأن ما الفائدة من تنفيذ ضربات محدودة بين الطرفين، وأنه في حال عدم تجاوب إيران سيكون هناك رد مشترك أمريكي إسرائيلي. كيف وجدت ما تم تسريبه طبعا بناء على ما نقلته داود أحرانوت؟
8: أولا تعليق ترامب على الهجمات الإيرانية على إسرائيل بأنها لم تسفر عن خسائر، هذا لا يهم الإسرائيليين، ليس هذا المهم. بمعنى ليس المهم في العقلية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر إذا كانت هذه الصواريخ وصلت إلى أهدافها أم لم تصل إلى أهدافها، ليس هذا المهم. المهم هي أن إيران ضربت إسرائيل، هذا المهم. ولذلك ترامب لا يفهم العقلية الإسرائيلية من هذه الناحية، وبتصور أن هذه المكالمة كانت قاسية جدا بين الاثنين، قاسية. تصور أن نتنياهو قال له أن لا أستطيع أن لا أرد، لا أستطيع أن تدمرني سياسيا حرفيا إذا إسرائيل لم ترد على هذه العمليات. على فكرة تصريح الجيش هو أيضا وسيلة ضغط على نتنياهو من أجل أن يعطي الضوء الأخضر. يعني الجيش كما استمعنا أيضا إلى الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي في الساعة السابقة عبد القادر وقال نحن لن نسمح بهذه المعادلة، والآن رئيس هيئة الأركان يقول نحن ننتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي. هذا ضغط عسكري على نتنياهو من أجل أن يعطي الضوء الأخضر، أو على الأقل لكي يحرر الجيش مسؤوليته من هذه المعادلة التي تحاول إيران أن تقولها. أنا أتفق مع سيادة العقيد أنه قد يكون رد إسرائيل ليس الليلة، ليس بالضرورة الليلة، ولكن هل إسرائيل سوف ترد؟ إسرائيل سوف ترد، لأنه إذا إسرائيل لم ترد هذا يعتبر انتهاكا وخركا كبيرا في منظومة الردع التي بنتها إسرائيل عبر ضرب عقود طويلة أمام إيران. وبعد 7 أكتوبر هذه أول مرة في تاريخ الصراع إيران تبادر، ليس رد فعل، إيران تبادر إلى ضرب إسرائيل بغض النظر عن نتائج هذه الضربة. ولكن فكرة أن إيران فكرت بذلك ونفذت ذلك هذا يعتبر خطير جدا عند إسرائيل. ولكن هذا أيضا يدل من ناحية أخرى أن نتنياهو عمليا فقد كمان ورقة استراتيجية كان يلوح بها كل الوقت، هي ورقة لبنان، فقدها أمام إيران وفقدها أمام ترامب. تصريحات ترامب اليوم لنتنياهو أن عليه الانتظار، أنه لن يسمح لإسرائيل بأن تهاجم إيران بغض النظر أن إسرائيل سوف تقبل أم لا، وأنه لن يشترك في هجوم إسرائيل على إيران، هذا عمليا قال للإسرائيليين ورقة لبنان فيما يتعلق في إيران انتهت. هذه ورقة ضاغطة على الجبهة الإيرانية الأمريكية انتهت من الناحية الإسرائيلية.
0: بما أنك أشرت إلى لبنان أرحب بضيفي اللذان التحقا بنا الآن من بيروت، جورج العقوري الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك أرحب بضيفي من بيروت أيضا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما في هذه الساعة وهذه المتابعة. لأسأل ضيفي هنا في الأستوديو دكتور محمد صالح صد قيام عن رسالة إيران في هذه الليلة، وكان هناك شيء لافت في ما تلاه بيان مقر خاتم الأنبياء بالإشارة إلى أن الرؤية الإيرانية لا تقتصر فقط على الضاحية وعلى بيروت، ولكن أيضا فيما يتعلق بعمليات إسرائيل في جنوب لبنان، هذا بعد آخر.
9: هذا صحيح جدا. الإيرانيون منذ صباح اليوم، يعني صباح الأحد، درسوا الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، وبالتالي هم أرادوا أن يكونوا على بينة، هل إن هذا الاستهداف للضاحية جاء بأي سياق؟ هل إنه جاء بسياق أن نتنياهو يريد التأثير على المفاوضات الإيرانية أو النتائج التي توصلت إليها المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أم إنه جاء في سياق أن التنسيق تم بين ترامب وبين نتنياهو وبعد ذلك استهدفت إيران؟ بالنسبة إلى إيران هذين السياقين مهمين جدا، وبعد ذلك إيران يبدو بأنها توصلت إلى أنه تنسيق أو أن ترامب كان يعلم بهذا العدوان، ولذلك إيران ردت بشكل سريع جدا وعلى مناطق مهمة في العمق الإسرائيلي. الآن يبدو لي بأن هناك مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو وبين ترامب. إذا ما ردت إيران هذه الليلة،
0: إسرائيل تقصد،
9: إذا ما ردت إسرائيل في هذه الليلة، معنى ذلك بأن هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي وسوف ينفذ مقر ختم الأنبياء التزامه عندما قال بأنه إذا ردت إسرائيل الليلة فسوف نستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. معنى ذلك واضح جدا، إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. إذا لم ترد،
0: رغم أن الهدف من هذه المكالمة هو ثاني إسرائيل عن الرد،
9: حتى إذا كان ذلك، المهم الرد. إذا ردت إسرائيل معنى ذلك بأن ترامب لم يمنعها من الرد، وترامب يستطيع.
0: ولكن قيل أيضا بأن تنفيذ إسرائيل عملية في الضاحية الجنوبية كان بضوء أخضر، تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه لم يكن سعيدا بهذه الضربة.
9: أنا أعتقد بأن هذا يريد أن يتملص من الموضوع، هو كان يعلم بهذا الشيء، ولذلك إيران ردت على إسرائيل. لكن هناك نقطة مهمة، إذا لم ترد إسرائيل هذه الليلة، ليس مهما أن ترد بعد 4 ليالي أو 5 ليالي، المهم اليوم، لأن إيران ردت وإسرائيل لم ترد. إذا لم ترد معنى ذلك بأن إيران فعلا نجحت في تحقيق هذه المعادلة، معادلة أو توازن الردع بينها وبين إسرائيل. ونقطة مهمة بأن إيران معنى ذلك بأن إيران لا زالت ملتزمة بالملف اللبناني، والملف اللبناني على طاولة أي اتفاق يمكن أن يكون بين طهران وواشنطن.
0: وهنا أسأل ضيف، إذن في هذه الحالة وأبقى مع ضيفي أيضا من بيروت السيد خليل نصر الله، وبالتالي إلى أي مدى الساعات القادمة ستجيب على كثير من الأسئلة فيما يتعلق ب أيضا ما سيستقر عليه الوضع في لبنان؟
10: لا شك أولا بأنه في أيضا نقطة مهمة جدا، أنه صحيح نحن الآن أمام رد إيراني على إسرائيل ضمن الحسابات الإقليمية وشيء مرتبط بالتفاوض، لكن هذا لا يعني بأن حزب الله أيضا لا يحقق منجز على الأرض في جنوب لبنان. يعني هذه النقطة اللي يتم التجاوز عنها دائما. حزب الله في هذه المرحلة في هذه الحرب يختلف عن حزب الله 2024. حزب الله اللي كان له انتشار في لبنان وسوريا وقدرات عالية وكان جزء من خطط وجزء هجومية، تحول إلى موقع دفاعي، وهذا الموقع الدفاعي بعد العودة من كل المنطقة إلى لبنان كل مقدراته تخدم هذه المعركة بالبعد الدفاعي. وصحيح الإسرائيليين يدخلون إلى المناطق، والمقاومة عادة تواجه ليس وفق الحفاظ على الأرض بقدر ما هو إيقاع خسائر تخطف ثمارة في نهاية أي مواجهة انطلاقا من هو أيضا عقد المشهد على الإسرائيليين في منطقة جنوب لبنان. هم يقرون بذلك، ليس حزب الله، ليس أحد يتحدث، هم يقرون بذلك. لا قدرة على الاستقرار، قلعة شقيف يعني صنع منها نتنياهو صورة ومنجز منذ السيطرة عليها حتى الآن، أكثر من 40 آلية ومقتل 4 بينهم 3 ضباط وعدد كبير من الجرحى فقط في هذه المنطقة الضيقة جدا. هذا ضمن النظرة الإسرائيلية له نظرة صعبة. لذلك أيضا جزء من رهان حزب الله ليس فقط بالموضوع الإقليمي، موضوع الإقليم مرتبط بموضوع إنهاء الحرب، لكن بفرض الأمور على الأرض أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الأوراق التي سيتم لعبها في المرحلة المقبلة، منها ما مرر الرئيس نبيه بري عندما يتحدث الإسرائيليون أنه ينسحب حزب الله وعناصره هم أبناء القرى، يقولون لهم لا، إذا كان حزب الله موجود في الجنوب وهم يقرون بمنطقة جنوب

0: الليطاني وإسرائيل يكون هناك انسحاب أو سحب سلاح وعدم نشاط عسكري مقابل انسحاب إسرائيل. هذه من النقاط اللي ربما يعتبرها البعض أن هي نقطة قوة لإسرائيل، بالعكس هم يقرون في مشهد وواقع صعب للصهيوني. إذن أيضا هذا جزء من الحسابات التي تدخل. المشكلة الأساسية في لبنان بعشرين ثانية، المشكلة الأساسية في لبنان أن من ذهب إلى التفاوض كان يتحدث عن سلام وإنهاء حالة عداء، هذا لا يقبله واقع لبنان ولا واقع المنطقة حتى. المشكلة أنه الجميع عندما كانوا يتحدثون بالمرة الحالة الماضية متفقون على النقاط الخمسة، لكن عندما ذهب الفريق الرسمي المفاوض إلى واشنطن أتى بتوقيع يشرع لإسرائيل حق الضرب في لبنان، حق يطلب من حزب الله الانسحاب من مناطق لبنانية في وقت يتواجد فيه إسرائيل. هنا المشكلة تصاعدت. إذن من يجب أن يصحح الموقف هو من ذهب ووقع على ورقة، هذه الورقة كتبت في إسرائيل، سوقها مايكو روبيو ووضع الجانب الرسمي اللبناني الإمضاء عليه. هناك خلل كبير جدا رغم أنه يعني تعرضت هي لضربات نتيجة رفض لبنان.
1: وهنا أسأل ضيفي دكتور إبراهيم الأفريحات فيما يتعلق بالحسابات الآن أو المنتظر، وأربطه بما نقلته يا دعوت أحرانوت عقب المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء والقول بأنه طلب بنتنياهو تأجيل الرد لبضعة أيام، وإذا لم يكن هناك تجاوب إيجابي من الجانب الإيراني سيكون الرد مشترك. هل نتكلم على ورقة إضافية في موضوع على الطاولة أم كلام للاستهلاك الداخلي؟
2: هذا سؤال مهم، وباعتقادي يعني كل ما حدث هو كيف يتم ربطه بالمفاوضات والاتفاق الذي من أجله يعني تكون كل هذا التصعيد. لو عدنا بالذاكرة ماذا يعني هذا التصعيد بالنسبة إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ لو عدنا فقط بالذاكرة حوالي 10 أيام كان هناك ترامب اجتمع اللي هو اجتماع القيادة الموسعة وكان في هناك مسودة جاهزة للتوقيع وتقريبا وافق عليها، ثم قرر أن يأخذ بإضافات جديدة على هذه المسودة. كان أحد هذه الأسباب التي لم يوقع ترامب عليها هو أنه لماذا أستعجل؟ يعني هناك مسودة معقولة لحد معين ولكن بإمكاني أن أنتظر وأحصل على امتيازات إضافية أخرى. ما حدث الليلة هو قطع الطريق على الانتظار، بمعنى أن هذا التطور الميداني العسكري وضع ضغط هائل على المفاوضات الدبلوماسية وقوى ورقة الوسطاء من أجل التقدم باتجاه ربما اتفاق آخر، على اعتبار أن ترامب أصبح غير قادر على الانتظار لفترة طويلة بهذا الاتجاه. ولهذا أعتقد أن هناك عامل آخر يرتبط بالمفاوضات، وهو أن الموقف الإيراني بعد أن بادر في هذه المسألة هو أصبح أكثر قوة مما كان عليه بالسابق، فهذا عزز وقوى الموقف التفاوضي الإيراني في المفاوضات القادمة، وأن على ترامب أن لا ينتظر كثيرا أو لا ينتظر طويلا حتى يكون في هناك توقيع أو باتجاه التوقيع على المفاوضات الآخر.
1: ولكن عمليا دكتور إبراهيم يعني الانتظار لبضعة أيام يفقد أي رد إيراني من مضمونه؟
2: نعم، على اعتبار أن يعني إيران ستنتظر ماذا سيكون الرد الإسرائيلي بالمقام الأول، واتفقنا بأن الرد الإسرائيلي ممكن أن يحدث بأي لحظة، ولكنه يعني باعتقادي حتى لو حدث الرد الإسرائيلي فهذا لن يغير بواقع الحال أن واحد إيران بادرت، وثانيا أن هذه المبادرة
1: شكراً.
2: هي كانت على أرضية لبنانية شكراً. وليس أمن قومي.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم وكذلك لبقية الضيوف في هذه المتابعة. يواصل معكم الزميل جلال.